0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: ونواصل رحلتنا مع القرآن الذكر، ونلتقي بآية كريمة من كتاب الله يقول فيها رب العزة مبشرا عباده المؤمنين الذين يذكرونه بكلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم.
1: شفاء ورحمة، كلمتان تحملان في طياتهما كل ألوان الخير في الدنيا والآخرة. نقف عندهما وقفة نستمع خلالها إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو يقول:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة آيات لم أرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما.
0: ثم نستمع إلى أبي بن كعب وهو يقول:
2: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعرابي فقال:
3: يا نبي الله صلى الله عليك، إن لي أخا وبه وجع.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وجعه؟ قال الأعرابي:
3: به لمم،
2: أي جنون. فقال صلى الله عليه وسلم: فأتني به. فلما جاءه به وضعه صلى الله عليه وسلم

0: المؤمنون، فتعالى الله الملك الحق. وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول سورة الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر. وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فقام الرجل كأنه لم يشك قط.
1: ثم نستمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث يقول:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات فسبحان الله حين تمسون إلى آخرها، لم يفته خير كان قبله من الليل، ولم يدركه يومه شر. ومن قالها حين يمسي مثله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين نلتقي. يروى أنه كانت للعالم الزاهد المحب الفضيل بن عياض ابنة أصاب كفها وجع، فسألها يوما:
1: يا بني، ما حال كفك اليوم؟
2: بخير يا أبتي.
1: أرني.
2: ها هو ذا.
1: حمدا لله، حمدا لله يا بنيتي.
2: يا أبتي، أناشدك الله، هل تحبني؟
1: اللهم نعم.
2: سوءة لك من الله، والله ما ظننت أنك تحب مع الله أحدا سواه.
0: فخر الفضيل بن عياض مغشيا عليه وهو يبكي ويقول:
1: سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، صبية صغيرة تعاتبني في حبي لغيرك وعزتك وجلالك ما أحببت معك سواك.

إلهي يا ضياء السماوات والأرض ويا بهاء السماوات والأرض ويا نور السماوات والأرض ذكرتك لا أني نسيتك لحظة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهام علي القلب بالخفقان فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجودا بكل مكاني فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت معلوما بغير عيان.

غدا مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه عبد الفتاح سراج.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بمجرد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت انقسامات المسلمين.
2: يعني هم كانوا بيختاروا نبي ولا كانوا بيختاروا حاكم؟
1: أيهما أحق بالخلافة، أبو بكر الصديق ولا علي؟
2: نقدر نقول الإشكالية السنية الشيعية الأولى.
1: هو بالأخير بالأخير كل الصحابة الكرام كان بدهم المصلحة.
2: يعني لو أن النص سيضطرد، إما أن يضع النبي قاعدة وإما أن يسمي الخلفاء بقى إلى قيام الساعة.
1: لا إكراه في الدين، بعدين حروب ردة، كيف نقول؟
2: كل دول أسلموا بدون سيف، بدون إجبار.
1: أنا مسلم ارتدت وفي عندي دليل لا إكراه في الدين.
2: في حتة مفقودة في الفهم، لأنه زمننا ده يا جماعة جاء عند الحتة المقدسة وحطها الدولة.
1: هل يجوز للأمة القوية أن تغزو أمة ضعيفة؟
2: احنا مش أمتين، ده احنا أمة واحدة نبت فيها من يريد أن يمزقها.
1: أنت تريد أن تظهر القوة والسيطرة والمنعة، عشان هيك أنت جيت تقاتلنا مش عشان الدين. ها،
2: يطلب منك الولاء للدولة والخضوع للدولة وأن تكون مواطنا صالحا، وإلا عقبت وقتلت، ومفيش حاجة اسمها حرية رأي فيما يخص مصالح الدولة العليا.
1: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة رقم 16، الحلقة 16 من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. وين إحنا؟ إحنا في المحور الرابع، محور الخلافة الراشدة. في الحلقة السابقة كنا حكينا عن أو رسمنا خط عام، هو خارطة الطريق مشان نفهم هيك بشكل عام ونأخذ فكرة عن فترة الخلافة والخلفاء الراشدين الأربعة. اليوم وصلنا إلى السؤال رقم 32. أنا وأنتم نرحب بالأستاذ محمد إلهامي، الضيف الدائم لهذه السلسلة. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
2: حياكم الله بالحارث، بارك الله فيك.
1: نحن بفترة جميلة، فترة الخلفاء الراشدين، وفيها ما فيها من الدروس والعبر والحكاية.
2: صحيح.
1: سؤال رقم 32. سبحان الله، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتشعر أن هذه الأمة دخلت في كيف تنظم عاد علاقاتها، وكيف تنظم الحكم، كيف تنظم كل تفاصيل الحياة، مسترشدين بما فهمناه وقرأناه من النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت انقسامات المسلمين.
2: نعم.
1: وهذا كان من اللحظة الأولى، وعلى طول طلع السؤال مباشرة، أيهما أحق بالخلافة، أبو بكر الصديق ولا علي رضي الله عنهما؟ طبعا يعني اسمين كمان إكبار. طبعا مباشرة الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. وبالتالي ما الذي حصل أستاذ محمد في سقيفة بني ساعدة، وماذا نستفيد؟ وهذا الأهم، ما هو إحنا شباب دروا بالكم، ترى إحنا ليش بندرس كل القصة؟ مشان ماذا نستفيد، مش مشان بس نحكي القصة يعني. وبالتالي ماذا نستفيد من اللي حصل أستاذنا؟
2: نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا يا أبا الحارث. طبعا صدقت وأنت تقول نعم، إحنا بالفعل بنتكلم عن فترة عظيمة من فترات تاريخنا الإسلامي، ولأنها فترة عظيمة يعني لا بد أن تسلط عليها الشبهات، ولا بد أن يعني يجعل الشيء الحسن والجميل شيئا قبيحا عند الكارهين. أنت عارف، لا أدري إذا كنت قلت هنا، لكن أبيات ابن الرومي، ابن الرومي له أبيات جميلة يقول: في زخرف الحق، في زخرف القول تزيين لباطله. لما أنت تصف الباطل بكلام جميل يبدو الباطل وكأنه إيه؟ شيء جميل. وصفت الحق بزخرف القول يشوهه، في زخرف الحق تزيين لباطله، والحق قد يعتريه بعض تغييره بالزخرف ده. تقول: هذا رحيق النحل تمدحه. لما تحب تمدح العسل تقول له إيه؟ ده رحيق النحل. وإن تعب قلت: ذا قيء الزنابيري. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، سحر البيان يري الظلماء كالنور.
1: جميل.
2: فالآن أي نعم،
1: جميل والله، تعبير راقي.
2: تعرف ابن الرومي كان العقاد كان شديد الإعجاب بابن الرومي، ويراه أولى بأن يكون سيد الشعراء من المتنبي ومن غيره. ويقول بأنه هذا الشاعر في الوصف لا يضاهى يعني لا يضارع. هذا موضوع أدبي ما لناش علاقة به دلوقتي. الذي أريد قوله هنا، شوف أنت ترى الآن في عالمنا المعاصر البرلمانات يحدث فيها اختلافات ويحدث فيها سباب، وربما حدث فيها تشابك بالأيدي. ونانسي بيلوسي لما سمعت خطاب ترامب في فترته الأولى راحت عملت إيه؟ قطعت الورق كده، ورق الخطاب قدام كل الناس. ويعني المناظرات الانتخابية يبقى فيها إساءات بين المرشحين، ومع ذلك تجد العموم، عموم الحالة الإعلامية تقول لك إيه؟ دي منافسات طبيعية، وهي دي صيغة الديمقراطية، والديمقراطية أصلا نقلتنا من إن إحنا نتقاتل على الحكم بالسيوف وبالحروب وبالمدافع، وبقينا بنتخانق بالإيد يا سيدي. فيعني ده إنجاز عظيم. اللي بيقولوا الكلام ده أول ما يجوا عند سقيفة بني ساعدة اللي هي حتى ما كانش فيها شتائم وما كانش فيها يعني تلاحي بهذا الشكل، يقول لك يا أخي شوف يا أخي سقيفة بني ساعدة والناس إزاي اختلفوا، والناس كانوا حريصين على السلطة. ايه يا جماعة؟ يعني المفترض انه ده في زمانه قبل 1400 سنة كان افضل وارقى وسيلة لاختيار الخليفة لأمة كبيرة، اللي هو الوسيلة دي انتوا نفسكم ما وصلتولهاش الا بعد قرون، وما وصلتولهاش بنفس هذا الرقي ايضا. فلذلك يعني ينبغي ان تتأمل في من يسلط الشبهات على فترات تاريخنا الإسلامي، مع أننا سبقناهم في هذا ووصلنا إلى ما لم يصلوا إليه إلا بعد قرون، وحتى لم يصلوا إلى مثله الآن. دلوقتي لو إحنا حابين نفهم اللي حصل في سقيفة بني ساعدة ومسألة اختيار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، في أي أمة اختفاء الزعيم الكبير، موت الزعيم الكبير يسبب زلزلة؟ في أي أمة؟ إحنا قاعدين في تركيا هنا، غدا لو حصل وتوفي أردوغان مثلا هتلاقي الدنيا الله أعلم ماذا يكون مصيرها. دي طبيعة الزعيم اللي الناس عاشت معه 20 سنة. إيران خامنئي مثلا نفس الكلام. أي أمة فيها زعيم، روسيا بوتين، يعني الزعماء الكبار في أمة ما اختفاؤهم لابد أن يسبب نوعا من الزلزلة في المشهد، ولابد أن يسبب نوعا من يعني بروز رغبات متضادة ومتخالفة. ده طبيعي يعني. فما الذي حصل لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة عرفوا بالبديهة بالطبيعة وما كانوش محتاجين نقاشات كتير أنهم يجب أن يختاروا أحدا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. يخلفه ليه؟ هيخلفه في النبوة؟ يعني هم كانوا بيختاروا نبي ولا كانوا بيختاروا حاكم؟ كانوا بيختاروا حاكم. هذه أول ضربة تسدد للفكرة العلمانية، دي أول ضربة تسدد للفكرة العلمانية، إنه الصحابة يعني لو إنه ما فيش فصل بين الدين والسياسة، لو إنه النبي كان مجرد نبي وداعية ولم يكن حاكما، ما كانش الصحابة اختاروا حد، لأنه النبي ده بيختاره ربنا والنبي هذا ينزله الله تبارك وتعالى. لكن الناس لما بتختار بتختار إيه؟ تختار حاكم. فهذا دليل على أن النبي جمع صفة النبوة وصفة الإمام، الإمام يعني الحاكم. طيب الطبيعي الناس الموجودين في المدينة يعني عصبة النبي، أنصار النبي، جمهور المدينة، أهل المدينة ذهبوا لكي يختاروا واحدا منهم. فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة يعني زي إيه؟ المكان اللي احنا بنقعد فيه. السقيفة يعني المكان المسقوف، القعدة، الناس اللي في البدو والفي يعني الناس اللي في القرى تعرفوا هذا يعني. إلى وقت قريب كان الناس كلها تجلس تحت سقيفة، سقيفة بني ساعدة. وأرادوا يعني أن يختاروا سعد بن عبادة زعيم الخزرج هو أن يكون الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة في ذهنهم مسألة بسيطة للغاية، إنه نحن أهل المدينة، يعني إحنا أصحاب البلد، ونحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو زعيمنا. فالطبيعي بعدما مات رسول الله الطبيعي أن أهل البلد يختاروا زعيما. طيب وصل الخبر إلى المهاجرين، وما زال المهاجرون ما زالوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يجهز يعني يجهز يغسل يكفن وهكذا. فوصل هذا الخبر، خبر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى المهاجرين، فخرج منهم من المهاجرين أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، ذهبوا إلى الأنصار. طبعا الفكرة في أنصار، الفكرة عند المهاجرين فكرة أخرى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم مات نعم، وينبغي أن يختار خليفته من بعده، لكن ينبغي أن يكون الخليفة من المهاجرين من قريش. ليه من المهاجرين من قريش؟ لأنه ببساطة يا جماعة العرب لا ترى هذا الأمر، لا يمكنها أن تخضع إلا لرجل من قريش، قريش صاحبة المكانة والنفوذ والزعامة الدينية، فيخضع إليها. يعني هذا شيء تكون عبر التاريخ وعبر الثقافة ووجود قريش عند البيت الحرام، فالعرب ما كانش عندهم مشاكل ليخضعوا لرجل من قريش، لكن صعب جدا أن يخضع العرب الذين لم يتعودوا أصلا على الدولة ولا على الخضوع لأحد من غيرهم، من غير قريش. يعني تعرف العرب أحد أهم خصائص العرب التي أهلتهم للرسالة أنهم قوم ذو أنف وإباء، ومن شدة أنفتهم أنهم كانوا يفخرون أنهم لا ينتظمون في دولة، يعني من شدة ما هم. في عمر بن كلثوم كان يقول وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها. العرب لشدة أنفتهم أن ما حدش يسلطن عليهم كانوا يفخرون بأنهم إيه لا يخضعون للملوك، والملوك لا يستقرون في بلادهم. طيب فبلغ المهاجرون اجتماع الأنصار، هنا بقى شعر أبو بكر أن هذا قد يكون إيه أول انقسام قد يحدث في عالم المسلمين في رأيين. فمضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار، وهم ماشيين قبلوا اثنين من الأنصار، اثنين راجعين كده. إلى أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قالوا نريد إخواننا من هذا الحي من الأنصار الذين اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة. فالاثنين من الأنصار لهم يقولون لا عليكم، لا عليكم منهم، أقضوا أمركم ونحن لكم تبع. يعني في من الأنصار اللي كان شايف إيه لا الموضوع لازم يكون في المهاجرين وفي القرشيين، وما تقلقوش من الأنصار، الأنصار في الآخر هيتبعوكم، يعني ما يعني يا معشر المهاجرين أقضوا أمركم. فقال أبو بكر لا والله بل لنأتينهم، علشان ما يبقاش برضو الموضوع فيه نوع من الحزازات أو ما شابه. دخلوا إليهم في سقيفة بني سعيد. طيب يا معشر الأنصار ما أمر بلغنا عنكم؟ يعني أنتوا قاعدين بتعملوا إيه؟ فقالوا، قال قائلهم نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين فينا رهط، أنتوا شوية قليلين يعني
1: أقلية،
2: فيعني ليس طبيعيا يعني تريدون أن تحضنوننا من الأمر، يعني مش طبيعي أو مش مقبول أو مش منطقي أن أنتوا إيه تستأثروا بهذا الخلاف، يعني إحنا في الآخر أهل البلد فإحنا لا نختار. طيب سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول وكنت قد زورت في نفسي مقالة، فما لما هممت أن أتكلم أمسك بي أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فما ترك شيئا في نفسي إلا وقاله بأحسن مما كنت سأقوله. قال أبو بكر يا معشر الأنصار أنتم كما قلتم وأفضل مما قلتم، وأشار إليهم إلى إيه؟ إلى هذا الأمر، ولكن هذا الأمر لا تعرفه العرب إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. تمام. طيب فطلع سيدنا الحباب بن المنذر من الأنصار وقال طيب خلاص فكرة، أنا عندي فكرة تانية، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. أنا نسيت أقول حاجة برضو مهمة، الأنصار كان عندهم توجس وخوف من إيه؟ من إن هم لو أن المهاجرين تولوا الحكم، فدلوقتي أهل مكة هؤلاء والقرشيون اللي قاعدين في مكة إحنا حديثو حرب معهم، إحنا دلوقتي في ربيع الأول سنة 11 ومكة دي مفتوحة سنة 8 رمضان سنة 8، يعني إحنا بنتكلم في سنتين وشوية وكنا بنحارب بعض قبلها. فهم يخشون أن يلي الأمر بعد المهاجرين، أيوة صحيح دلوقتي هيتولى أبو بكر وعمر، لكن لو الموضوع استمر في قريش هيحصل إيه؟ قد يأتي بعض من يرى أن لهم عند الأنصار ثأرا، فهم فقالوا ولكننا نخاف أن يلي هذا الأمر قوم يرون أننا قتلنا آباءهم فسيدنا عمر بيقول لهم ما احنا قتلناهم معا، ما الموضوع مش هيبقى ايه، مش هيبقى ثأر بينكم وبين القرشين، ما احنا كنا مع بعض في نفس الصف. فالمهم الحباب بن منذر بيقول منا امير ومنكم امير، فسيدنا عمر قال سيفان في غمد لا يجتمعان، ولكن نحن الامراء وانتم الوزراء. وهنا حصل يعني الخلاف النقاش حتى تعالت الاصوات، تمام. فخرج زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هذا من الأنصار ومن الخزرج اللي هو يعني اللي هي قبيلة سعد بن عبادة المرشح أو مرشح الأنصار للخلافة. فقال يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإن خليفته يكون من المهاجرين، وكما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أنصار خليفته من بعده. وهنا سيدنا عمر قال سيدنا أبو بكر قال وهو يكلم الأنصار، وقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، تمام. فسيدنا عمر قال لا، أبسط يدك أبايعك، والله يعني لأنت خير مني. يقول عمر فيما بعد وهو يصف، طبعا هذا الحوار وصفه عمر نفسه في حديث البخاري المشهور، يقول أيكم ترضى نفسه أن يتقدم أبو بكر، أن يتقدم أبا بكر، من فيكم اللي يرضى أنه يتقدم أبا بكر؟ لأنه كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض الإشارات لأنه يعني يحب أن يكون أبا بكر خليفته من بعده، لأنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وثقل عليه أن يقوم إلى الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما جاءته امرأة وقالت له من تأمرني أن آتي من بعدك، فأشار لها إلى أبي بكر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يتقدم ليصلي بالناس قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فهناك بعض الإشارات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا النبي ترك إشارات ولم يترك التصريح؟ خلينا نأتي لها بعد قليل، يعني لماذا لم يقل أبو طيب. بكر خليفة، خلينا نجيله بعد قليل. لكن دلوقتي إيه اللي حصل في سقيفة بني ساعدة؟ أبو عمر بيقول والله لا، والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. أبو بكر ده مرتبة عالية ولا يمكن أجرؤ أن أنا إيه أتقدم عليه. فقال أوسط يدك أبايعك، ف بايع أبو بكر وأبو عبيدة، بايع عمر وأبو عبيدة أبا بكر رضي الله عنه، ثم تتابع الأنصار يبايعونه حتى تقول الرواية حتى كادوا يهلكوا سعد بن عبادة هو المرشح الآخر، هو مرشحهم الأنصار، وقد كان مريضا متوعكا يعني إيه، وكان نائما في جنب من السقيفة. فالمسألة ما خدتش مثلا نص ساعة ساعة، ثم انتهت إلى إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر. طبعا هذه البيعة بألفاظنا المعاصرة يعني اسمها الترشيح، بيسموها بيعة أهل الحل والعقد، يعني الجماعة أصحاب الدولة أصحاب الحل والعقد أصحاب الشوكة والقوة رشحوا للأمة هذا المرشح، وبعد ذلك تأتي البيعة العامة لهي بيعة الأمة التي يصير بها الأمير أميرا. قبل ذلك ده في حكم المرشح مش في حكم الأمير، وإلا فهو يستمد شرعيته من بيعة الأمة له. فهذا الذي حصل في سقيفة بني ساعدة.
3: في تلك اللحظة بايع سعد أيضا؟
2: لا، لم يبايع سعد،
3: يعتبر حاله لسه مرشح أو مرشح نفسه، خلينا نحكي
2: يعني هذا أمر مسكوت عنه، إما لم يرضى أو يعني امتنع عن البيعة. لكن الذي يهمنا الآن أنه حتى أبو بكر لم يحمله على البيعة، يعني هو لم يبايع ولم يخرج على أبي بكر ولم يثر الأمور ضده ولا شيء يعني، تمام. وارد جدا أن يكون لم يرضى، احنا بنتعامل مع بشر،
3: وارد جدا، لكن لم يرد أنه بايع،
2: لم يرد أنه بايع.
3: طيب نعم. وحتى هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لم يدفن.
2: ما هو طبعا التوقيتات الدقيقة دي بقى مش مذكورة في الروايات، لكن تقديرنا لمجمل ما جاء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى تجهيزه وقد انقضى أمر الخلافة. فلذلك هنا نشأ الأمر الآخر اللي هو إيه، ما وجده سيدنا علي في نفسه من أن هذا الأمر قضي بغير مشورته. أنت دلوقتي لو حطيت نفسك مكان سيدنا علي، سيدنا علي طبعا تولى تجهيز النبي وتغسيله ودفنه أقرب الناس إليه، والنبي قال إن يدفن النبي في مكان موته، فهو دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها لأنه توفي بين سحرها ونحرها. لو أنت دلوقتي مكان سيدنا علي والعباس، هم دلوقتي يجهزوا النبي صلى الله عليه وسلم تغسيلا وتكفينا ودفنا، وخرجوا فوجئوا إنه إيه الأمة صار لها خليفة.
3: فأيضا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة حتى
2: يعني. أيوة، فأيضا من الطبيعي أن يجد علي شيئا في نفسه. فلذلك لما وقع الكلام، يعني لما حصل كلام بين سيدنا علي وبين سيدنا عمر، إنه هذا الأمر قضي بغير أن يكون لنا فيه رأي، فسيدنا عمر حكى له إنه والله ما حدش كان مخطط، يعني ما حدش كان، إنما قد بلغنا خبر فخشينا أن يكون ذلك فتقا في المسلمين فهرعنا إليهم. يعني المسألة ما كانتش نوع من القصد أو الإرادة أو إن إحنا سبنا الموضوع ده وذهبنا لنحسمه، لا، ده هو الناس اجتمعت بالفعل وإحنا بلغنا الخبر فذهبنا إليهم خشينا أن يختاروا رجلا فيكون هذا أول الفتق في المسلمين. فهنا فسيدنا علي رضي الله عنه أيضا وجد في نفسه، وجد في نفسه، وهنا تنفتح تنفتح الإشكالية، نقدر نقول الإشكالية السنية الشيعية الأولى. يعني أول انقسام، طبعا الانقسام لم يحدث في هذه اللحظة، الانقسام حصل في عصر سيدنا علي رضي الله عنه، أو حصل في عصر سيدنا عثمان لما عبد الله بن سبأ بدأ يشيع فضائل علي ويرى أنه، أو يعني يروي ويقرر أنه كان أحق بالخلافة من أبي بكر، وأن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة من علي رضي الله عنه. ساعتها بدأ إعادة تفسير التاريخ وإعادة تفسير ما حصل في سقيفة بني سعد. طيب هنا هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الأول، وده زي ما قلت لك كده الإشكال الأول السني الشيعي، وعليه دارت كثير من الشبهات. الشبهة الأولى وهي لماذا لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تولية علي، هذه أو على تولية أي أحد. احنا قلنا قبل قليل أن النبي ترك بعض الإشارات لمن يكون الخليفة بعده، فذكرنا مروا أبا بكر فليصلي بالناس ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر نحو هذا الكلام. أولا لماذا ترك النبي هذه المسألة، مسألة تسمية الخليفة؟ يقول العلماء لكي يكون الخليفة باختيار المسلمين، ولا يكون الخليفة بنص من السماء، بنص تشريعي، يعني جزء من الفقه السياسي الإسلامي السني بقى، لازم نضيف السني دلوقتي بعد ما ظهرت الإشكالات، أن الخليفة يختار من قبل من؟ من قبل المسلمين، وليس الخليفة أمرا منصوصا عليه. الناس اللي بيقولوا الخليفة منصوص عليه، هذا هو الاتجاه الشيعي، هذه هي الفرقة الشيعية، إنه كما سمى الله الأنبياء فقد سمى الأئمة من بعده، وهم بعد ذلك اختلفوا بقى في إيه، في تسمية هؤلاء الإمامة وفي كيف انتقال الإمامة. فأنت تلاقي عندك الاثنى عشرية جعلوها في اثنى عشر إماما، ولما آخرهم مات صغيرا قالوا بأنه اختفى ودخل السرداب وسيعود، أو الإسماعيلية وقع الخلاف هنا بقى، هل من الذي يكون الخليفة، إسماعيل ابن جعفر ولا من بعده محمد ابن جعفر، قصدي موسى ابن جعفر. فالأول الحكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخليفة من بعده أن يكون شأن الخليفة اختيارا من المسلمين ولا يكون نصا،
3: وهذا في رحمة للأمة.
2: طب هذا في رحمة للأمة وفيه تعظيم لقدر الأمة وأن الأمة تختار خليفتها. تمام، وإلا فالنبي لو أنه سيسمي، يعني لو أن النص سيضطرد، إما أن يضع النبي قاعدة وإما أن يسمي الخلفاء بقى إلى قيام الساعة. يعني تمام،
3: أنا بس عندي تعقيب صغير أستاذ محمد قبل ما تكمل. يعني إحنا ليش بنعمل هاي السلسلة بالأخير؟ مشان نفهم يعني يا شباب، إحنا بدنا نحاول أن نكشف، احنا بنحاول ندرس سلوك الانسان.
2: نعم.
3: هو بالاخير كل الصحابه الكرام كان بدهم المصلحه.
2: نعم.
3: وانت لما تيجي تنظر، يعني تاخذ كل موقف لحاله هيك، بتحس ان الكل على حق.
1: صحيح. مين اللي على الباطل؟ انت بتلتخم. القصد من ماذا اريد ان اقول؟ انه توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن ابي طالب والعباس والصحابه الكرام مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو كان معهم ابو بكر وعمر وابو عبيده. لكن لما سمعوا انه في حدا بده يرشح نفسه، قال لك هات نروح، كمان هاي مصيبه كبرى. سيدنا علي لسان حاله انه يعني كيف تتركوا انتم قصه كبيره زي هيك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي، انتم بدكم اعظم من هاي يعني بدك تحط عنوان مهم لتلك اللحظه.
2: صحيح.
1: وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وليس تنصيب شخص اخر. وابو بكر قدر انه
2: لا هو
1: سقيفه. يعني قصدي هذا على حق وهذا على حق، لكن بالاخير احنا مرات بنغلط لما بناخذ الشغله مجزوءه.
2: وخد بالك برضو من توظيف الفرق للحوادث، ما هو هذا أمر مهم. يعني الآن دلوقتي لو احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الشيعة نص على علي رضي الله عنه، لو أن النبي نص على علي فلا يستطيع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وحدهم حتى لو أرادوا مخالفة النبي أن يخالفوه، لأن في أمة موجودة سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني طبعا نحن لا نشك في أبي بكر وعمر، يعني احنا ايه نفترض وجدلا ونتنزل في الكلام، انه لو كان هناك نص من النبي ما كانت الأمة لتطيع أبا بكر وعمر وأبا عبيدة في انحرافهم عن نص النبي. بل لو كان هناك نص لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيد أصلا، ما خلاص هيبقى الموضوع معروف. ولو كانوا اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة، يعني كمان الأنصار انحرفوا وعايزين يجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، لكان لما جاء أبو بكر وعمر وأبا عبيدة وعرفوا أن الموضوع هيروح للمهاجرين يقولوا لهم إيه؟ طب ما خلاص بقى النبي نص على علي. يعني عايز أقول أحيانا منطق الشبهات بيخليك إيه يعني تنزل كده وتتعامل مع الصحابة باعتبارهم ناس من أهل زماننا هذا. يا جماعة الصحابة يعني ناس نفوس عالية، نفوس ذكية، بشر في النهاية بشر، لكنهم مش هم الناس بتوع المؤامرات والعصابات واللي هو ايه لو مش هاخد دي يعني ببوظها على غيري. يعني مش كده يعني. فعايز اقول لو في نص ما كانش حصل اصلا اجتماع وما كانش حصل اصلا نقاش. ولو كان في نص ما كان علي ليترك حقه، لانه ده حق. يعني علي لا يقوم هنا بحق نفسه بل يقوم بحق الدين لو انه في نص على انه علي هو الذي يتولى الخلافة. فكون ان عليا رضي الله عنه لم يخرج على أبي بكر ولم يعارض أبا بكر، هذا دليل على أن علي رضي الله عنه إنما سمع وأطاع.
1: شوف ما أكبر نفوسهم
2: طبعا. نعم. وأنه وسئل علي هل عهد لكم رسول الله بشيء لم يعهد به للناس، فقال ما عهد إلينا رسول الله بشيء لم يعهد به إلى الناس. إن سيدنا علي هو الذي بدأ يواجه الشبهات دي فيما بعد. احنا قلنا إن سيدنا علي كان أستاذ الأمة في الفتن. فسيدنا علي سئل كثيرا هل عهد لكم رسول الله بشيء، من أحسن الناس؟ سيدنا علي كان يسمع بعض الناس يقع في أبي بكر وعمر، فكان يقول والله لا أوتى بأحد قد سب أبا بكر وعمر إلا جاءته حق حد المفتري، وهذا روي عنه بأكثر من 40 وجها إلا جاءته حد المفتري. ولما سأله محمد ابنه محمد بن حنفية، ابنه من امرأة حنفية ليس من فاطمة، قال يا رسول الله من كان خير الناس؟ قال أبو بكر. قال فمن؟ قال عمر. ده محمد. فمحمد بن حنفية قال وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ فقال إنما أنا رجل من الناس. أي واحد يعني يشعر يحب أن يرى أباه خير الناس. فكأنه برضو حاسس إنه إيه الترتيب ده هو ترتيب الأفضلية، فراح أراد أن يسبقه يعني. وعبد الله بن عمر قال كنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعد صحابة النبي فنقول أفضلهم أبا بكر وعمر وعثمان ثم لا نميز أحدا، ولقد أوتي علي بن أبي طالب 3 خصال ما أحب أن لي بهم شيئا من الدنيا، زوجه رسول الله ابنته وأغلق أبواب المسجد دونه، وذكر موقف يوم خيبر لما فيعني الصحابة في نهاية الأمر يا جماعة لم يكونوا مثل السياسيين في عصورنا الآن اللي هم بيدوروا على الثغرات أو بيخبوا الحق الذي عليهم، فلا ده ما حصلش. فبالتالي الذي حصل نقدر نقول يعني أو لو احنا عايزين نلخص اللي حصل في سقيفة بني ساعدة، إنه كل السقيفة دي دلت على أن النبي لم ينص، ودلت على أن الإسلام دين ودولة وأنه محتاج إلى خليفة حاكم بشر لا يوحى إليه من السماء. وبعدين دلت على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة إلا في قريش باعتبار أن قريش كانت هي المكان الذي يخضع له سائر العرب، ولو لم يكن ذلك لكان هذا من أسباب تفرق العرب وانهيارهم. وما حصل بعد ذلك أن خالف أحد من الأنصار على أبي بكر، وما حصل بعد ذلك إلا يعني شيئا وجده علي في نفسه أن الأمر قضي دون أن يكون له فيه مشورة. طيب، هل علي بايع أم لم يبايع أبا بكر؟ روايتان صحيحتان. رواية أولى تقول إن عليا بايع بعد 6 أشهر، ورواية صحيحة أخرى تقول إن عليا بايع في اليوم التالي للبيعة وليس بعد 6 أشهر. ومن أدلة صحة الرواية الثانية أيضا أن سيدنا علي قاتل تحت راية أبي بكر في حرب المرتدين، كان سامعا ومطيعا وكلفه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بالقتال،
1: واللي ما كانتش بعد 6 أشهر يعني.
2: لا ما كانتش بعد 6 أشهر، كانت بعد أيام من ذلك الوقت. وهناك حديث أن الحديث الرواية في البخاري بعد وفاة النبي بأيام، الحسن بن علي خارج من المسجد فحمله أبو بكر رضي الله عنه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، كأنه بيهزر معه بيقول تتشبه النبي ما تشبهش علي. فتقول الرواية وعلي واقف يضحك، فيعني ما كانش في أزمة وما كانش في يعني مشاكل بين سيدنا علي وبين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فهذا يا سيدي هو مجمل ما حصل في الصحيفة، ونستطيع أن نقول إنه ندر من الأمم أن يموت فيها الزعيم الكبير الذي وحدها ثم تستقر أمورها بعد وفاته بلحظات، هذا نادر في الأمم. وبعد ذلك يعني ما سمع أن علي رضي الله عنه خرج على أبي بكر ولا خرج على عمر ولا خرج على عثمان، بل كان قاضيا في عهد عمر وكان وزيرا في عهد عثمان، وطبعا كان مع أبي بكر كذلك.
1: طيب، جزاك الله خيرا. طبعا السؤال واضح، يعني ملخص واضح، سنجمله إن شاء الله. وهذا طبعا بدخلنا على السؤال 33. السؤال 33 يقول أستاذ محمد، يعني أنتم يعني ورد في كتاب الله عز وجل إكراها في الدين، بعدين تسحبوا حالكم هيك بتروحوا بتعملوا حروب ردة وتجبرون على من يرتد أن يدخل في الدين، يعني ألا تشعرون أن هناك تناقض في هاي القصة؟ وهذا الاشي بيخلينا كمان نسأل سؤال فرعي إذا ممكن تجاوبنا عليه بعد ما جاوبنا على السؤال الأول أستاذ محمد، هو يعني هل يجوز للأمة القوية أن تغزو أمة ضعيفة وهيك وتسيطر عليها وتجبرها هيك يعني بالسيف والأخير؟ ويعني لذلك يعني فكرة أنه يعني هذا الدين دين الرحمة ودين السلام ودين الأخوة وإلى آخره، يعني كيف بالأخير ينتشر بالسيف يعني وإلى آخره؟ لكن لا أكره في الدين بعدين حروب ردة، كيف نضد؟
2: هو طبعا دي مجموعة أسئلة دخل على بعض يعني.
1: طب أنا مش هنكملها عليك، البعض يقول أن الدافع لهذه الحروب كان دافعا سياسيا وليس دافعا دينيا، يعني هو بس انت تريد ان تظهر القوة والسيطرة والمنعة عشان هيك انت جيت تقاتلنا مش عشان الدين. ها،
2: ما علقش تاني على السؤال علشان ما تجيبش سؤال. طيب يا سيدي، اولا يعني نحاول نفكك السؤال الكبير ده. هو ايه حكاية الردة اصلا؟ حكاية الردة كالآتي: النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فلما فتحت مكة، فتحت مكة دي بمثابة يعني إيه سقوط العاصمة بالنسبة للعرب، والعرب كانوا يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد من بيته إن كان لا يرضاه، لأن العرب ما زالت في أذهانهم فكرة حادثة الفيل. لما جاء يغزو الكعبة أحد من الناس لواء إبراهيم الحبشي، ماذا حصل؟ أرسل الله عليه الطير الأبابيل. وبالتالي فظل العرب يترقبون ما يكون بين محمد وقومه، إيه الدنيا دي هتخلص عليه، أيهما الحق أيهما الباطل، حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فعندئذ أسلم الناس، أسلمت قبائل العرب ودخلت في دين الله أفواجا. فمنها هنا مكة فتحت سنة 8 للهجرة، رمضان سنة 8، سنة 9 للهجرة تعرف في السيرة بأنها عام الوفود. يعني إيه عام الوفود؟ صارت كل قبيلة ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدا يسلم ويعلن دخوله في دولة الإسلام، ويفهم يعني يريد أن يفهم ما هو الإسلام، الإسلام عايز منه إيه. فكان أحيانا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يدعوهم ومن يعلمهم الدين، ويعني يطلب منهم يوجههم إلى ما افترضه الإسلام عليهم من الصلاة، من الزكاة، من الصيام، من الحج. إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوفود تتقاطر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات النبي وقد أسلمت جزيرة العرب. يبقى الناس اللي أسلموا دول ما أسلموش بحرب، ما أسلموش بغزو، ما أسلموش بإجبار، تمام. لكن زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، هذا النجاح الهائل الذي نجحه النبي صلى الله عليه وسلم أنبت في بعض الرؤوس فكرة، طيب ما أجي كمان أنا أعمل نفسي نبي وأقول إنه يوحى إلي، وبدل ما يبقى محمد ملك العرب، طبعا ده تصورهم، بدل ما يبقى محمد ملك العرب أكون أنا. فهذه الفكرة خرجت في رأس مسيلمة الكذاب، خرجت في رأس الأسود العنسي في اليمن، خرجت في رأس طليحة بن خويلد الأسدي في قبيلة بني أسد. فبقى عندنا مجموعة من المتنبئين. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أدرك هذه الظاهرة، تمام، لكنه مات قبل أن يوجه إليهم يعني حملات عسكرية، تمام. ووصله رسالة من مسيلمة تقول، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إنه قد أوحي إلي أن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون.
1: طيب هذا صاحي من النوم، شايف كابوس شكله مسيلم.
2: أيوة طبعا، هو كان في منطقة بني حنيفة، قبائل كبيرة، موارد كثيرة، فيعني ظن أنه أولى بهذا الموضوع. وأن أجابه النبي برسالة من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. لكن خلاصة الكلام هنا أن النبي قد مات قبل أن يتعامل مع هؤلاء المتنبئين. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا خد بالك أنه ارتدت جملة من قبائل العرب، ارتدت جملة من قبائل العرب. الجماعة اللي ارتدوا دول على أنواع، منهم من ارتد وقال لك احنا خلاص يعني ايه سيبنا موضوع الإسلام ده، يعني موضوع الإسلام ده. دول الناس اللي هم ايه، طبعا كل هؤلاء يعني إسلامهم مثلا من سنة، من سنة ونص، من شهور، يعني لسه إسلامهم حديث،
1: لم يتمكن منهم، يعني
2: لم يتمكن الإسلام منهم. وأيضا ما تزال رواسب الجاهلية في أنه لا يخضع لأحد، وأنه لا يعني يدفع الزكاة لأحد، وما تزال قائمة، تمام. فالمرتدين دول بقى كانوا أنواع، نوع ارتد قال لك خلاص احنا مش مسلمين، ونوع ارتد وظهر فيه المتنبئ الكذاب اللي هو قال لك احنا رسولنا مش محمد، احنا رسولنا مين؟ الرجل صاحبنا تبعنا ده. ومشهورة الكلمة بتاعت الرجل من بني حنيفة لما قال إني لأعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. الراجل بتاعنا يعني ابننا، تمام.
1: أيوة. صف مع القبيلة،
2: صف مع القبيلة. ما لسه الأفكار الجاهلية موجودة في ال. وهناك آخرون قالوا نحن ما زلنا على إسلامنا، ونؤدي الصلاة نؤديها لله، أما الزكاة فقد كنا نؤديها لمحمد فلا نؤديها لأحد بعده. أنت أبو بكر ده بالنسبة لنا راجل كده عامل زي الملك، واحنا يا جماعه ما بنخضعش للملوك، وفكره ان احنا ندفع من اموالنا لملك دي فكره يعني اهانه لنا. طبعا الكلام ده كلام احنا في زماننا ده ما نشعرش بيه، احنا اصلا مولودين في ظل دوله حديثه، قاهره بتاخد فلوسنا زي ما هي تعوز، ومحدش بيشعر في ده باهانه. لا، هو الواقع والحقيقه وفطره الانسان انه ينبغي انه محدش ياخد فلوسك، لا يقول لك ضرائب ولا يقول لك بعمل بها خدمات. المفروض ان محدش ياخد فلوسك الا باتفاق. واصل الثورات الاوروبيه انه يا جماعه لا ضرائب الا بتمثيل، عشان كده نشات البرلمانات. يعني لما البرلمان اللي هو ممثل الشعب يوافق على فرض هذه الضريبة ساعتها ندفعها، فما يبقاش الملك أخذها منا عنوة وقهرا وبسلطة، وإنما وافق عليها ممثلونا، فبالتالي احنا بندفعها للمصلحة العامة. يعني اذا قلت دي الفطرة اللي عند الناس، الفطرة دي تلوست وطمست مع ايه، مع الدولة الحديثة. لكن العرب كانوا كده، فكرة ان حد ياخد مني اموال دي معناها خضوع وتبعية. حتى على فكرة في الحارات والاماكن الايه، يعني في الحارات والاماكن يعني الشعبية،
1: نعم.
2: اللي هو يقول لك الاتاة وطاعة، حتى دي كلمة مشهورة في رواية نجيب محفوظ، اللي هو ايه، في بلطجي ماسك الحتة دي بياخد اتاوات من الناس، فيجي واحد يقول له بص يا عم انا مش يعني مش هنفسك ومش مش هضرك، بس فلوسي مش هتاخدها، مش هتاخد الاتاوة. لا، لازم ياخد الاتاوة، لان الاتاوة علامة خضوع، الاتاوة طاعة، الاتاوة علامة خضوع. فالعربي لم يكن يقبل انه يدفع الاموال، ولذلك لما نزلت الزكاة، نزلت الزكاة من عند الله باعتبارها حقا من حقوق الله وليس حقا من حقوق محمد، أو من يعني الزكاة حق الله في المال، ولذلك هي مردودة على الناس الفقراء في مكانهم. يعني الأصل أن الزكاة مش تروح للدولة وبعدين الدولة توزعها، لا، الأصل أن الزكاة تنفق في مكانها، تمام؟ فيعني قصد أقول لك إنه الإسلام حين نزل كان يراعي هذه الطبيعة، طبيعة البشر، مش طبيعة العرب، طبيعة البشر، إنه المفروض ما حدش له حق في مالك، وإنما الزكاة دي حق الله ليست حق البشر. فلذلك الجماعة دول قالوا إيه، خلاص إحنا كنا الزكاة دي نؤديها لمحمد لرسول الله، أما وقد مات محمد فلا نؤديها لأحد بعده. فهنا بقى عندنا ثلاث أنواع من المرتدين. برجع وأكد عشان المشاهد يعني ما يسرحش مننا، إن كل دول أسلموا بدون سيف، بدون إجبار، هم أسلموا فعلا ودخلوا في الإسلام ودخلوا في طاعة الدولة،
1: في عام الوفود
2: الإسلامية، في عام الوفود. طيب، سيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي على وشك أن يخرج جيش أسامة، أسامة ابن زيد كان قائدا على جيش سيتوجه إلى الروم، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت المناوشات مع الروم، تمام؟ وطبعا أشهر المواقع فيها هي غزوة تبوك اللي كانت في رجب سنة 9. طيب، فلذلك عقد النبي لواء هذه الغزوة ومات قبل أن تخرج. هنا الصحابة لما النبي مات طبعا حصلت زلزلة نفسية واجتماعية لا شك، والعرب ارتدت. فهنا صار وقع خلاف بين الصحابة، نعمل ايه في هذه اللحظة؟ المدينة الآن بعد ردة العرب بدأت في حال أمنية تحتاج إلى قوة، فلو هنطلع الجيش مع أسامة بن زيد فإحنا كده بنفت في عضد، يعني بننقص أو بنهدد الحالة الأمنية للمدينة، خصوصا وإن بعض قبائل المرتدين لو أنهم رأوا في المدينة ضعفا لربما هاجموها. فاقترح بعض الصحابة على أبي بكر أن يحبس جيش أسامة، بلاش يطلع دلوقتي. لكن سيدنا أبو بكر رأى أنه إنفاذ بعث أسامة كان وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بمثابة النص الذي لا يحتمل الاجتهاد. تعرف القاعدة عند الفقهاء اللي هو إيه، لا اجتهاد مع النص، طالما في نص ما إيه،
1: ما تفكرش،
2: ما تألفش. أيوة، ما تقعدش تفكر. هو فقال عمر، إذن يقول بعض المهاجرين والأنصار ولي عليه غير أسامة، أسامة ده شاب عنده 17 سنة. فسيدنا أبو بكر غاضب وقال يوليه رسول الله وتريد أن أعزله أنا؟ والله لا يمكن. فبالتالي خرج جيش أسامة اللي هو على قائده الشاب الصغير أبو 17 سنة ده، وذهب إلى الشمال تجاه الروم. كان من بركات هذا الجيش أنه حين توجه إلى الشمال القبائل المرتدة في الشمال كمنت في أماكنها، بعد ما كانت بتفكر في غزو المدينة قالوا ما كان لهم أن يخرجوا جيشا لقتال الروم إلا وبهم قوة، فكمنوا في أماكنهم، مرضيوش يهاجموا المدينة، ومرتدوا فعلا بس إيه، لم يهاجموا المدينة. لكن هنا بدأ الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ في المدينة للحفاظ على المدينة، بالذات من القبائل التي ارتدت قريبة منها زي أسد وغطفان وذبيان وهذه القبائل. لما فيما بعد رجع جيش أسامة وأراح قليلا بدأت حركة مواجهة المرتدين. دلوقتي السؤال قبل ما نتكلم في حركة مواجهة المرتدين نفسها، السؤال هل ده يعتبر إجبار للناس على الدخول في الدين؟ لا، لأنه ببساطة هؤلاء كانوا أناسا مسلمين، مسلمين وارتدوا. يعني لو أريد أن أقربها إلى الذهن المعاصر أقول هؤلاء كانوا جماعة تابعين للدولة الإسلامية وأرادوا أن يستقلوا بمناطقهم ويقيموا فيها دولة أخرى مستقلة. ما الدولة الآن التي تقبل بهذا بالحركات الانفصالية؟
1: ولا دولة بتقبل.
2: ولا دولة بتقبل. من حوالي سنتين لم تخن الذاكرة لما إقليم الباسك في أسبانيا عمل استفتاء على الاستقلال والناس أيدت الاستقلال، حصل إيه؟ ألغوا نتائج الاستفتاء وإسبانيا ضمته بالقوة، والاتحاد الأوروبي بتاع الديمقراطية كان مؤيدا لموقف إسبانيا. فما فيش دولة مهما كانت بين قوسين يعني ديمقراطية وبتاعة حريات بتسمح بانفصال وتمزق وتشتت الدولة. ده من جهة، من جهة أنه هؤلاء المرتدين بعدما كانوا مسلمين وتابعين خرجوا على نظام الدولة وأرادوا أن يؤسسوا بالمصطلح المعاصر دولا انفصالية. والأمر الثاني أنهم أرادوا أن يخرجوا من الدين، من الإسلام بعد أن دخلوا فيه، وزعم بعضهم أنه نبي يوحى إليه، وزعم بعضهم أنه لا يؤدي بعض العبادات التي هي حق الله الذي الخليفة مسؤول عن إنفاذ هذه العبادات. احنا قلنا الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فلذلك لما جاء بعض الصحابة على فكرة قالوا طيب ما خلينا يا أبا بكر نؤجل الناس التي لم تؤدي الزكاة، دول يعني يمكن يكون عندهم شبهة، يمكن يكون عندهم تأول، خلينا نواجه الناس اللي هم ايه ارتدوا جملة او اعلنوا التنبؤ انهم. فقال ابو بكر رضي الله عنه، يعني سيدنا عمر بيقول له يا ابا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ الجماعة اللي منعوا الزكاة دول ما هم بيشهدوا وقالوا هنصلي كمان بس الزكاة لا. وقد قال رسول الله كلمة عمر الان كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأبو بكر لفت نظره إلى إيه؟ إلى هذه التفرقة بين الصلاة والزكاة، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإن الزكاة حق الله في المال، ولو منعوني عقالا كانوا يؤدونه أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. هنا أبو بكر بيلفت النظر إلى أنه الزكاة حق الله مش حق الدولة، مش حق الأمير، مش حق الحاكم، وأنه الرضا بالصلاة وإباء دفع الزكاة هو تفرقة في الدين، مش بس مسألة سياسية تتعلق بالدولة وبالحكم. يقول عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، ولذلك أجمع الصحابة على حرب المرتدين. تمام، حرب المرتدين هذه بهذا التفصيل الذي ذكرته كان يستهدف أمرين: الحفاظ على وحدة الدولة بالمصطلح المعاصر، يعني اللي هو منع وجود قبائل انفصالية أو مناطق انفصالية، والحفاظ على الدين بمعنى أن الدين الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحجة البيضاء لا يأتي أحد ليغير فيه ويقول أنا أفعل كذا ولا أفعل كذا.
1: إذا تحرك أبو بكر كان لسبب ديني وسبب سياسي أيضا،
2: ولكن الدين والسياسة في الإسلام واحد. هو هذا الدين والسياسة في الإسلام شيء واحد لا يمكن التفريق بينهما. يعني الخليفة اللي قاعد ده في مقام الخلافة هو فقط هو يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، فحركته السياسية هي في ذاتها حركة دينية. تمام، التفريق الحاصل المعاصر ده تفريق لأن احنا في عصر علماني مخلي الدين عبادات ومخلي الدنيا معاملات. يعني الإسلام معاملات وعبادات مع بعض، بالذات في أمور مثل الزكاة. تمام. طيب. فيها الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفيها الجانب الديني أيضا.
1: إذن حروب الردة كانت من أجل حماية الدين وإقامة الدين ونكمل.
2: نعم.
1: طيب بس لساتنا في شغل ما جاوبناش عليه. طيب أنا مسلم.
2: نعم.
1: ارتديت. أنا حر يعني أنا بدي أرتد خلاص بدي أطلع من الدين.
2: جميل.
1: وفي عندي دليل لا إكراه في الدين.
2: ايوه ما هو لا إكراه في الدين ده
1: ايوه شو معناها لا إكراه في الدين؟
2: لا إكراه في الدين معناها انه ما حدش طبعا مش انت بقى ما حدش هيجي على حد مش مسلم ويكرهه على اعتناق الدين تمام. لكن حد مسلم من المحرم عليه ان يخرج من الدين هذا هو الفارق. طيب انا خلاص انا كنت مسلم او اتولدت مسلم ومش طايق الدين بتاعكم ده ببساطه كده وبهدوء اخرج من جماعه المسلمين والتحق باهل الدين اللي انت عايزه تشبه ايه. خليني برضو انا عارف الكلمتين دول بيبقوا ثقال في اذهان المعاصرين او في اذهان الناس علشان يعني في جزء مفقود في الفهم. زي ايه؟ انا اتولدت مصري لكني معجب باسرائيل وبحب اسرائيل وشايف يعني انه نهضة مصر واستقلال مصر في ان اسرائيل تحكم مصر تمام. انا دلوقتي اتولدت مصري وعمال اخد حقوقي في هذه البلد كمواطن مصري واحمل الباسبور المصري وتعلمت في المدارس الحكومية المصرية وعولجت في المستشفيات الحكومية المصرية كايه

0: هنا الناس اللي عايشين في زماننا ده يعني في حتة مفقودة في الفهم، لأنه زماننا ده يا جماعة جاء عند الحتة المقدسة وحطها الدولة، فبقت الدولة هي المقدسة وركن الدين على جنب وقال لك دي حرية شخصية وده رأي شخصي. فلذلك يطلب منك الولاء للدولة والخضوع للدولة وأن تكون مواطنا صالحا، وإلا عوقبت وقتلت، وما فيش حاجة اسمها حرية رأي فيما يخص مصالح الدولة العليا. لكن انت عايز تبقى مسيحي، عايز تبقى يهودي، عايز تبقى ملحد، انت حر، لأن الدولة لا يمسها قداسة الدين. يعني الدولة الإسلامية مش كده، أو الإسلام مش كده، أو حتى كل العالم قبل العصر العلماني مش كده. المركز القداسة عند في الإسلام هو الدين، فالخروج عن الدين هو كالخروج الآن على الدولة، تمام؟ فلذلك أنا دلوقتي كواحد مصري، وزي ما قلت لك كده بحب إسرائيل وعايز إسرائيل تسيطر على مصر، إيه الحل العملي الواقعي عندي؟ يا سيدي سافر من مصر إلى حبيبك الإسرائيليين وقعد اعمل اللي عندهم اللي انت عايزه، لكن لا تبقى في مصر وأنت إيه موالي لدولة عدوة. فهذا هو اللي ولد مسلم وعايز يرتد، الدنيا واسعة، يعني انفلت واخرج من بين أظهر المسلمين وعيش مع النصارى، عيش مع اليهود، عيش مع الملحدين، الجماعة اللي يعجبوك. لكن أنت تبقى
1: شرعا، قصدي
0: لا أنا بقول ده الحل العملي، ما هو مش شرعا،
1: انت شرعا دي مش تطلع،
0: شرعا دي عايز تبقى زي قانون شرعا في عند المسلمين. ما هو الشرع الإسلامي، الشرع بالنسبة للمسلمين زي القانون بالنسبة للمواطنين. يعني أنا الشرع بيقول للمسلمين لا تخرجوا إلى ديار الكفار بغير ضرورة، علشان ما تتأثروش، ما يعني ما تقعش عليكم شبهات، ما تفسدوش أخلاقيا. لكن إذا كنت أنا أصلا مش مقتنع بالشرع ده فأنا خارج عنه، فالحل العملي إن أنا إيه أسيبه وأروح. زي كده أنا بقول لك، لو أنت عايز تبقى، لو أنت معجب بالإسرائيل يعني أو بالإسرائيليين، اخرج من تحت طائلة القانون المصري وروح للناس اللي انت عاجبهم، الناس اللي هم عاجبينك، واقعد عندهم يعني، تمام؟ انا ارجو ان تكون الصورة دي واضحة.
1: خلينا انا اخشى انه حدا ياخد الجواب ويقول لك اوكي خلاص، اوكي انا بدي اطلع من الدين الان، انا حر، هي الاستاذ حكى لنا اعطانا ضوء اخضر. لا، هو خلينا في هذا اللي راح على اسرائيل وراح قعد في الدولة هناك في اسرائيل، وقالوا له انت عشان تعيش معانا حبيبي لازم اذا شفت الاشاره حمراء توقف. فهو قال لهم لا، انا الاشاره هاي حمراء مش عاجبني، انا لما اشوفها حمراء بدي اقطع.
0: أيوة.
1: هذا اسمه خالف القانون.
0: نعم.
1: انت دخلت في الدين الاسلامي، عندنا في الدين الاسلامي شرعا دخلت، انتهى، بصيرش انك تخرج من هذا الدين.
0: ما انا قلت لك طالما انت دخلت في الدين بارادتك فانت محرم عليك الخروج.
1: هذا هو.
0: زي ما انت واحد يقول لي طب انا اتولدت يا سيدي مسلم ما اخترتش ده باسلامي، هقول لك زي ما اتولدت مصري فانت مجبر على القانون المصري، اتولدت سعودي فانت مجبر على القانون السعودي، اتولدت يمني لو انت ما مش عاجبك القانون اليمني ولا السعودي ولا المصري تعمل ايه؟ عمليا بتعمل ايه؟ بتروح تخرج من هذه البلد، تخرج من تحت طائلة هذا القانون إلى الناس اللي عاجبينك. لكن مفيش قانون بيسمح لك بدعوى حرية الرأي إن أنت تخالف ثوابت هذه الدولة أو مصالح هذه الدولة وتعمل ضدها. أنا بضرب المثل ده علشان أقرب ليه الردة وحركة الردة كانت خروجا على الشريعة وخروجا على الدولة في نفس الوقت. فكان تحرك الدولة لدحرها تحركة طبيعية مقبولة. تمام؟
1: طيب، هل يجوز للأمة القوية أن تغزو أمة ضعيفة؟
0: ما احنا دلوقتي بقى أنا قلت لك إن احنا مش في ظل أمتين، احنا أصلا كان الجماعة دول مسلمين وموجودين داخل الدولة الإسلامية ثم خالفوا هذا القانون الإسلامي وخرجوا عنه، فاحنا مش أمتين، ده احنا أمة واحدة نبت فيها من يريد أن يمزقها ويفتتها. فلذلك حركة الدولة لما تحركت كانت بالمنطق السياسي المعاصر، في ضوء الدولة السياسية المعاصرة، يعني هي بتحاول الحفاظ على وحدة الدولة، مش بتحمل أمة ضعيفة على أن تلتحق بها عنوة وقسرة.
1: لكن لما صار الإسلام أمة قوية،
0: نعم،
1: كان بتعامل مع الضعفاء،
0: دي بقى نجلها في الفتوحات.
1: أيوة، أنا أيوة لكن أطرح السؤال إذن في السؤال القادم اللي هو السؤال 34.
0: أيوة، بس إحنا دلوقتي في لحظة إيه؟ في لحظة الرد. أنا بس خلينا أقول لك، يعني أنا فعلا أريد هذه المسألة أن تكون واضحة جدا للناس، إذا فيها شيء مش واضح

0: أخبرني استدرك علي.
1: يعني هي هي هي بعون الله الآن صارت واضحة. تمام. صارت واضحة. لكن لا إكراه في الدين المقصود فيها أن لنا لا نجبر أحدا على الدخول بالإسلام قبل إسلامه.
0: بالضبط. يعني أنا دلوقتي عايش في تركيا مثلا أو أنا دلوقتي رحت أمريكا. ما حدش في أمريكا أجبرني على إن أنا أروح له وأدخل بنفسي تحت طائلة القانون الأمريكي. ما حدش أجبرني. لكن حس إن أنا رحت واخترت وتمتعت بالجنسية الأمريكية ولا التركية ولا الصينية ولا أي حاجة. فصرت ملزما بأن إيه حتى أنت لما تروح للجنسية الأمريكية بتحلف أن أنت تعمل مخلصا لصالح الأمة الأمريكية بتقسم على هذا. فلا إكراه في الدين يعني لا يدخلك أحد في الدين قسرا، إنما دخلت في الدين أو ولدت على هذا الدين يا سيدي فأنت ملزم بمتابعة ورعاية قانونه وشريعته. طيب. طيب عندك أفكار أخرى، عندك شايف نفسك عندك حرية رأي أخرى، تريد أن تعمل ضد هذا الدين، تريد أن تعمل ضد هذه الدولة، اخرج منها، اخرج من تحت طائلة هذا القانون. وإلا لو وجدت لو بقيت تحت طائلة القانون وأصررت على مخالفته فكل دولة في كل العالم كل قانون في أي مكان في الدنيا يعاقبك على هذه المخالفة.
1: وطبعا كل أمم الكوكب كل أنظمة العالم ما في نظام يسمح بفكرة أنه أنت هذا بده يخرج يطلع، هذا بده يخرب يخرب، هذا بده هذا مش موجود طبعا. وبالتالي يعني مش انه والله تعيبونها على الاسلام وتقبلونها من الاخر، لا هو في كل الامم بهذه الطريقه. طيب الان لو بجمله واحده استاذ محمد، كونه عودنا الجمهور على الملخصات، اردنا ان نفك التناقض بين لا اكراه في الدين وحروب الرده، يعني اللي هو طبعا بيحكوا لك اجبار الناس على البقاء في الاسلام.
0: لا اكراه في الدين معناه لا اكراه على الدخول في الدين، أما الخروج من الدين فهو محظور وممنوع ومحرم، ولذلك يعاقب الإسلام على الارتداد عن الدين كما تعاقب كل دولة معاصرة على مخالفة قوانينها أو على الولاء والعمل لصالح دولة أخرى.
1: جزاك الله خيرا أستاذ محمد. كان هذا السؤال رقم 33. الحلقة القادمة بعون الله حنجهز حالنا أيضا لسؤال جدا جدا مهم يحمل تناقضا، عارف الناس بتحب تعلق فيه هيك وتحكي فيه، لكن خليه ان شاء الله للحلقة القادمة. اخواني اينما كنتم جزاكم الله خيرا على هذه المتابعة، ولا تنسوا انكم تنشروا هاي الحلقات على اكبر نطاق ممكن حتى يعم الخير. جزاكم الله خيرا والى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وبعد. فيعتبر بعض المتفيهقين أن الإسلام دين لزمان وليس لكل زمان، وأنه جاء لوقت وقد مضى، وأن هذا الوقت لا يتلائم والعصر الحاضر، وبناء على ما يقولون فلا خلود لأحكام الإسلام، ويجب إذ ذاك تجديد الفهم للقرآن تحت مسمى تجديد الخطاب الديني، والمقصود به تجفيف الخطاب الديني. والحقيقة أن هذا الكلام ليس وليد لحظته، وإنما هو كلام سبق وأن تبناه ما يسمى بفلاسفة التنوير الغربي الوضعي العلماني بالنسبة إلى التوراة والإنجيل، حيث رأوا أن قصصها مجرد رموز، ورأوا أن الدين والتدين إنما يمثل مرحلة تاريخية في عمر التطور الإنساني، مثلت مرحلة طفولة العقل البشري، ثم تلتها على طريق النضج مرحلة الميتافيزيقيا التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية التي لا ترى علما إلا إذا كان نابعا من الواقع، ولا ترى سبلا للعلم والمعرفة سوى العقل والتجارب الحسية، وما عدا ذلك من الدين وأحكام شرائعه فهي إيمان مثل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي، ولم يعد صالحا لعصر العلم الوضعي اللهم إلا لحكم العامة والسيطرة على نزعاتهم وغرائزهم. هكذا بدأت وتبلورت نزعة تاريخية وتاريخانية النصوص الدينية في فكر التنوير الغربي العلماني والنهضة الأوروبية الحديثة. وإذا كان هذا القول قد جاز ووجد له بعض المبررات في الغرب بالنسبة لكتب ورسالات خاصة بقوم بعينهم، أي بني إسرائيل الذين جاءتهم اليهودية والمسيحية ونزلت لهم التوراة والإنجيل ولزمان معين وبتفاصيل تشريعات، وخاصة في التوراة تجاوزها تطور الواقع، فإن دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها ولا ضرورة تستدعيها بالنسبة للقرآن الكريم، ذلك أن القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات، فلو طبقنا عليه قاعدة تاريخية النصوص الدينية لحدث فراغ في المرجعية الدينية، إذ لا رسالة بعد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا وحي بعد القرآن. وإذا حدث هذا الفراغ في المرجعية والحجة الإلهية على الناس زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاء، إذ سيقولون يا ربنا لقد أنزلت علينا كتابا نسخه التطور، فماذا كان علينا أن نطبق بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات وأحكام الكتاب الذي أنزلته لهدايتنا؟ ثم إن وقتية الأحكام وعدم خلودها قول لا يقول بها أحد في أحكام العبادات، وإنما يقول بها أصحابها في آيات وأحكام المعاملات، وهم يخطئون إذا ظنوا أن هناك حاجة إليها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآن، ذلك أن القرآن الكريم في المعاملات قد وقف عند فلسفة وكليات وقواعد ونظريات التشريع أكثر مما فصل في تشريع المعاملات، فهو قد فصل في الأمور الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان كمنظومة القيم والأخلاق والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية للشريعة، ونزل تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه الذي هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية حتى يظل الفقه متطورا دائما وأبدا عبر الزمان والمكان ليواكب تغير الواقع ومستجدات الأحداث في إطار كليات الشريعة وقواعدها ومبادئها التي تحفظ على أحكامه المتطورة إسلاميتها دائما وأبدا.

0: أيها المستمع الكريم، هذه الصيغة الإسلامية الفريدة التي جاءت بالنص الإلهي الثابت تحفظ إسلامية وإلهية المرجعية والمصدر دائما وأبدا، بينما وكلت أمر المتغيرات إلى الفقه المتجدد والمتطور. الفقه إذن هو علم الفروع، والصيغة الإسلامية هي التي وازنت بين ثبات النص وبين تطور التفسير البشري لذلك النص الثابت، وجمعت بين ثبات الوضع الإلهي وبين تطور الاجتهاد الفقهي، أي جمعت بين ثبات المرجعية والنص وبين تطور الاجتهاد الفقهي المواكب لمتغيرات الواقع عبر الزمان والمكان. إذا كان مدعاهم بعدم صلاحية هذا النص القرآني في العصر الحالي باعتبار أن المرأة قد تحررت وأن ميراثها لا يتناسب والعصر، فنقول إن هذا ليس صحيحا، أن توريث المرأة في الإسلام جانب الإنصاف لها حتى يكون حكمه صالحا للزمان الماضي دون الزمان المعاصر والمستقبل، لأن الأنثى في الإسلام لا ترث نصف الذكر دائما وأبدا، والقرآن لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة الأولاد وليس في مطلق كل الوارثين. يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما عندما كان التقعيد عاما للميراث فإن القرآن استخدم لفظا عاما هو لفظ النصيب لكل الذكور والإناث على حد سواء. يقول تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن معيار التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة له بالجنس ذكورة أو أنوثة على غير ما يحسب ويظن الكثيرون إن لم يكن الأكثرون، وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة: درجة القرابة، فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في الميراث، وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال، تلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث، بحيث كلما كان الوارث صغيرا من جيل يستقبل الحياة وأعباءها كان نصيبه من الميراث أكبر، فابن المتوفى يرث أكثر من أب المتوفى، وبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، بل إن بنت المتوفى ترث أكثر من أبيه. أما العامل الثالث فهو العبء المالي الذي يتحمله والذي يكلف به الوارث طبقا للشريعة الإسلامية. إذا اتفقت وتساوت درجة القرابة وموقع الجيل الوارث مع تفاوت العبء المالي بين الولد الذكر المكلف بإعانة زوجة وأسرة وأولاد وبين البنت التي سيعولها هي وأولادها زوج ذكر، هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا التقسيم ليس فيه أي شبهة لظلم الأنثى، بل كان تمييزا وامتيازا لها واحتياطا لاستضعافها. هذه الحقائق في المواريث الإسلامية التي يجهلها ويتجاهلها دعاة تاريخية آيات الميراث هي التي جعلت المرأة في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي ترث مثل الرجل أو ترث أكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من 30 حالة من حالات الميراث الإسلامي. كذلك الحال مع شهادة المرأة، ففي الأمور والميادين التي تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل تكون شهادتها أقل من شهادته، وحتى لا تهدر شهادتها كلية في هذه الميادين سمح القرآن بشهادتها على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة. أما الميادين التي تختص بالمرأة والتي تكون خبرتها فيها أكثر فإن شهادتها فيها تكون أعلى، وأحيانا تكون ضعف شهادة الرجل، بل إن شهادتها تعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض الميادين. والذين يظنون أن آية المداينة في سورة البقرة تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق وفي كل الحالات قوم مخطئون وواهمون. هذه الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص يحتاج إلى كاتب خاص وإملاء خاص وإشهاد خاص. وهذه الآية في نصها استثناء كذلك، يقول تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إنها تستثني من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا تقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص. ثم إنها تتحدث مخاطبة لصاحب الدين الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستثاق، لكنها لا تخاطب الحاكم أي القاضي الذي له أن يحكم بالبينة واليمين بصرف النظر عن جنس الشاهد وعن عدد الشهود الذين تقوم بهم البينة، فللقاضي أن يحكم بشهادة رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة أو رجل أو امرأة طالما قامت البينة بهذه الشهادة. فما جاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة ليس حصرا لطرق الشهادة وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. الآية نصيحة وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين. لذلك يقول إمام أحمد بن حنبل: إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وإن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل. إذن الباب مفتوح أمام الخبرة التي هي معيار درجة الشهادة، فإذا تخلفت خبرة الرجل في الميدان تراجع مستوى شهادته فيه، وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في الميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه. وليس في الأمر تعميم ولا إطلاق في هذا الموضوع. لو فقه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية آيات الأحكام في القرآن حقيقة هذه الأحكام التي توهموا الحاجة إلى تجاوزها وقالوا بعدم صلاحية أحكام القرآن لكل زمان وإنما لزمان دون زمان ولمكان دون مكان، لأدركوا أن وقوف النص القرآني عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات الفقهاء هو الذي جعل أحكام القرآن الكريم في المعاملات فضلا عن العبادات والقيم والأخلاق صالحة لكل زمان ومكان، فكانت شريعته آخر وخاتم الشرائع السماوية دون ما حاجة إلى هذه التاريخية التي استعاروها من الفكر الغربي دون ما إدراك لخصوصية النص الإسلامي وتميز مسيرة الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية. وصدق الله إذ يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا

عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 10 من آب أغسطس لعام 2026. صنعاء، جددت جماعة أنصار الله الحوثية مساء الأحد هجماتها على مدينة المخا قرب مضيق باب المندب غربي اليمن، في حين أعلنت الدفاعات التابعة للحكومة اليمنية تصديها لموجة جديدة من الطائرات المسيرة التي تستهدف المدينة. وأفادت وسائل إعلام حكومية نقلا عن مصدر عسكري يمني بأن الدفاعات اليمنية تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة، بينما سقط 2 صاروخان باليستيان في البحر دون إصابة أهدافهما. ودعت المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية المواطنين في المخا إلى البقاء في منازلهم تجنبا لأي إصابات جراء ما وصفته بالقصف الحوثي العشوائي على المدينة. وفي وقت سابق من الأحد قتل وأصيب العشرات جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. وأسفرت الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي التابعة لإيران على المخا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين وفق وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في حين أوضح مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية أن القتلى كانوا من المدنيين والعسكريين. بدورها قالت القوات المسلحة اليمنية إن الميليشيات المدعومة من إيران شنت قصفا صاروخيا عشوائيا مكثفا على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مدينة المخا، مشيرة إلى سقوط عدد من الصواريخ في مناطق حيوية منها محيط مبنى قناة الجمهورية وبالقرب من مبنى مصلحة الهجرة والجوازات. وفي بيان نشرته عبر منصة إكس قالت القوات اليمنية إنها أحبطت ما وصفتها بمحاولة إرهابية غادرة نفذتها جماعة الحوثي لاستهداف رصيف ميناء المخا التجاري بواسطة زورق مفخخ مسير، مؤكدة أنها تعاملت معه ودمرته بنجاح. دمشق، تدشن مذكرة التفاهم الجديدة بين دمشق وموسكو بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس مرحلة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات السورية الروسية، إذ تطوي وفق محللين عقودا من التبعية وتؤسس شراكة براغماتية تقوم على السيادة الكاملة للدولة السورية. المذكرة التي جاءت ثمرة مفاوضات ماراثونية امتدت نحو 1.5 عام وتوجت بزيارتين للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في أكتوبر تشرين الأول 2025 ويناير كانون الثاني 2026، لم تتوقف عند تنظيم إدارة المنشآت الحيوية بل أعادت رسم قواعد التعامل مع الملفات الشائكة بين البلدين. وبموجب التفاهمات آلت إدارة المنشآت المخصصة للاستخدام المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع بميناء طرطوس إلى الدولة السورية لدمجها تدريجيا في المنظومة المدنية، مع تحويل الصفة العسكرية للقواعد والمنشآت إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك. وحددت المذكرة سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وفي قراءة لهذه التحولات يرى كتاب وباحثون في الشأن السوري والروسي أن الاتفاق يعكس براغماتية عالية من الجانب الروسي وذكاء دبلوماسيا سوريا، إذ انتقلت العلاقات من مربع السيطرة الروسية السابقة على القرار والأجواء إلى فرض السيادة التامة على الأراضي السورية. وكذلك بات التوظيف العسكري للقواعد يسخر لخدمة الجيش السوري وسلاحه القائم على التقنيات الروسية بعيدا عن أهداف موسكو العسكرية الخاصة. ويرى محلل سياسي روسي أن التفاهمات تعيد رسم التعاون على أسس براغماتية خالية من الأيديولوجيا، تذكر بتعاون السبعينيات والثمانينيات لتلبية مصالح الطرفين الاقتصادية والعسكرية عبر صيانة التسليح والتدريب وتنفيذ مهام أمنية وإنسانية مشتركة مثل مكافحة القرصنة البحرية. تل أبيب. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف الحرب على غزة إلى نقطة التوتر بعدما أعلن رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل، في موقف يتناقض مع تأكيد الحركة تمسكها بخريطة الطريق ومخرجات التفاوض مع الوسطاء، ويفتح الباب أمام أزمة جديدة تهدد مسار التهدئة واستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي المقابل جاء موقف حماس متمسكا بما تم التوصل إليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وأكدت الحركة جديتها في الانخراط في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار. لكن الرفض الإسرائيلي يعيد المخاوف الفلسطينية من احتمال استئناف العمليات العسكرية بوتيرة أكبر بعدما شهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر بإمكان الانتقال إلى خطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتثبيت التهدئة. طهران. عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية. وأفادت وكالة مهل الأنباء بأن مرشد إيران مجتبى خامنئي أصدر مرسوما عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي ليجمع بذلك بين مهمتي أمانة المجلس وتمثيل المرشد داخله بعد أن كان ذو القدر يتولاهما، في حين أفاد موقع المرشد الإيراني بأن مجتبى خامنئي عين ذو القدر مستشارا سياسيا له. ويعد رضائي البالغ من العمر 72 عاما أحد رجالات الثورة في إيران، إذ تولى مناصب عدة منها قيادة الحرس الثوري الإيراني، وانتقل من العمل العسكري إلى السياسي بعد أن عينه المرشد الراحل علي خامنئي أمينا عاما لمجمع تشخيص مصلحة النظام عام 97. وقبل التغييرات شغل محسن رضائي منصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام. ووصف رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الواعظين تعيين رضائي بأنه مفاجأة، مشيرا إلى أن المسؤول الجديد يأتي في الوسط بين الأصوليين والإصلاحيين، مستدركا بالقول لكن كل خطابه تقريبا يتجه نحو التشدد والأصولية، خاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسات العسكرية لإيران. واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها البحرية أعادت توجيه 55 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين للتحقق من امتثالها للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وقالت القيادة في منشور عبر منصة إكس إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية بما في ذلك فرض الحصار على إيران، وأضافت أن الإجراءات المعلنة نفذت حتى 9 أغسطس آب الجاري. واشنطن: رد المرشح الديمقراطي التقدمي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان الأمريكية عبد الرحمن السيد على هجوم الرئيس دونالد ترامب عليه وعلى زوجته، معتبرا أن المنشور الذي نشره ترامب يعكس بالفعل رؤيتين مختلفتين تماما لأمريكا. ونشر ترامب السبت الماضي على صفحته ومنصة تروس سوشيال صورة تجمعه بزوجته ميلانيا ترامب إلى جانب صورة لعبد الرحمن السيد وزوجته، وكتب فوق الصورتين أمريكا مختلفة تماما، فيما ظهر اسم ترامب فوق صورته مع ميلانيا، بينما وضع ترامب الاسم الكامل للسيد عبد الرحمن محمد السيد فوق صورته مع زوجته. وخلال مقابلة مع برنامج حالة الاتحاد على شبكة CNN، سأل المذيع جيك تبر السيد عن المنشور، فرد قائلا إن ترامب محق في وصفه وجود أمريكا مختلفة تماما، لكن ليس بالطريقة التي أراد الرئيس الإشارة إليها. وقال السيد إن هناك أمريكا يكون فيها من يحكمون كشخصين لا يحبان بعضهما، لكنهما متحدان لمصلحة جمع مليارات الدولارات منك، في إشارة إلى ترامب وزوجته وفقا لصحيفة ذا هيل. وفي المقابل أضاف أن هناك شخصين يحبان بعضهما بصدق، استمتعا بتناول الفطائر معا، ويريدان أن يتعاونا لبناء نوع أمريكا التي يستطيعان فيها تربية أسرة، ويعرفان أن تلك الأسرة ستحظى بالأشياء الجيدة. وتابع لذلك: نعم، هناك رؤيتان مختلفتان لأمريكا، رؤية دونالد ترامب هي التي تعيشونها الآن. بغداد: في مهمة عدت الأكثر جرأة من نوعها منذ سنوات، قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليل الجمعة السبت الماضيين في بغداد بالكشف عن خلايا وشبكات لإنتاج الطائرات المسيرة تقودها شخصيات إيرانية، فضلا عن مخابئ أسلحة وتجهيزات، واعتقل 3 عناصر مسلحة. وقال مصدر أمني إن المعلومات التي حصلت عليها بغداد تمت بالتنسيق مع أطراف إقليمية خارجية قدمت أدلة وخرائط تفصيلية، الأمر الذي سهل الاقتحام وإلقاء القبض على العناصر المسلحة. وفي موازاة ذلك، وبعد مفاوضات بين قيادات من الإطار التنسيق الشيعي ورئيس الوزراء علي الزيدي بشأن استثناء القيادي البارز في الإطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي من حملة الاعتقالات بتهم الفساد، أصدر القضاء العراقي الأحد الماضي مذكرة اعتقال بحقه بتهم الكسب غير المشروع، وذلك بعد 2 فقط من اعتقال أحمد الجبوري، وهو من أبرز القيادات ضمن قوى التحالف الوطني السني بتهم فساد. جنوب لبنان: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأيام الأخيرة عمليات مكثفة أكد أنها استهدفت إرهابيين ومن بينهم عناصر في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وأضاف أن إسرائيل عملت بقوة في لبنان خلال الأيام الماضية، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العمليات الجارية. وميدانيا، شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا يتخذ أشكالا متعددة، من القصف المدفعي والغارات الجوية إلى التفجيرات والعمليات البرية، وصولا إلى إشعال الحرائق في المناطق الحرجية والجبلية، ما يفتح فصلا جديدا من الأضرار التي تطال البيئة والثروة الحرجية إلى جانب المنشآت والبنى التحتية. بغداد: أفيد في بغداد بأن هناك تحضيرات عراقية لزيارة محتملة سيجريها رئيس الحكومة علي الزيدي إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت المصادر إن زيارة رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزان الأخيرة إلى دمشق ساهمت في تبديد مخاوف متبادلة بين بغداد ودمشق بشأن العلاقات الثنائية وعدد من الملفات العالقة سياسيا وأمنيا. وأضافت المصادر أن بارزاني نقل رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوري، ومهد الطريق أمام زيارة محتملة للزيدي إلى دمشق. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن حكومته تدعم جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وتحدثت مصادر عن تعاون بين بغداد وأربيل يشمل تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية والتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن الداخلي. بيروت. تصدر خيار الاستعانة بقوة أوروبية مطعمة بوحدات عسكرية تنتمي لدول إسلامية، تصدر لائحة الخيارات لخلافة قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان يونيفل، وهو ما أثمرته الجولة السابعة من مفاوضات لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما الخميس الماضي. وقال مصدر لبناني إن هذه القوة لا تزال الأوفر حظا، وإن الاستعانة بها لا يحتاج إلى إصدار قرار من مجلس الأمن، وإنما إلى موافقة الدول المعنية بتطبيق اتفاق الإطار لتفادي أي فيتو. وبينما لم تحقق المفاوضات نتائج كبيرة على صعيد وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق النموذجية، ردت إسرائيل على المطالب اللبنانية بالإفراج عن 34 أسيرا لبنانيا لديها بمطلب تعجيزي تمثل في المطالبة برفات يهود لبنانيين فقدوا خلال الحرب الأهلية في الثمانينات، والكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي رون آراد أو تسليم رفاته. القاهرة. يعتزم وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي زيارة دمشق، وستكون الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ وصول الرئيس أحمد الشرع للحكم قبل نحو عامين. وسط تنامي العلاقات بين البلدين وطموح سوري للتطبيع الكامل مع القاهرة. وحال تمت تلك الزيارة يعتقد خبراء أنها ستكون خطوة في طريق إعادة بناء العلاقة المصرية السورية وإعادة إدماج دمشق في منظومة العمل العربي المشترك، متوقعين أن يشهد عام 2026 استكمال مسار التطبيع السياسي والاقتصادي، بينما قد تتيح التطورات خلال العامين القادمين الانتقال إلى شراكة مصرية سورية أكثر عمقا. وفي مقابلة متلفزة مساء السبت أكد وزير الخارجية المصري أن العلاقات بين مصر وسوريا طبيعية وتسير بشكل جيد، معلنا اعتزامه زيارة دمشق. وتفاعلت وسائل إعلام بالبلدين مع تلك التصريحات، وذكر تلفزيون سوريا تحت عنوان وزير الخارجية المصري يعتزم زيارة دمشق ويؤكد تقدم العلاقات مع سوريا، وفيما كتبت صحيفة الوطن السورية عنوان وزير الخارجية المصري اعتزم زيارة دمشق والقاهرة تدعم أمن سوريا واستقرارها. وإذا تمت الزيارة فإنه يمكن أن تمثل انتقالا من مرحلة استكشاف المواقف وبناء الثقة إلى مرحلة أكثر وضوحا في إعادة تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية، وستكون خطوة في طريق إعادة بناء العلاقة المصرية السورية وإعادة إدماج سوريا في منظومة العمل العربي المشترك. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على خلية تتبع تنظيم داعش في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وقالت الوزارة إن الخلية مؤلفة من 9 أشخاص وتم القبض عليهم في مدينة خان أرنب بمحافظة القنيطرة. وأشارت الوزارة إلى أن العملية التي تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، موضحة أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي أحد متزعمي التنظيم آنذاك، والذي قتل في درعا في عام 2022. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تنفذ مهاما لصالح التنظيم شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته حسب بيان الوزارة. وقد تمت إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. دمشق. باشرت سوريا تحركا دبلوماسيا لمعالجة أزمة طلابها في القاهرة وسط إجراءات مشددة تتخذها الحكومة المصرية لتقنين أوضاع المقيمين على أراضيها وترحيل المخالفين. وقال السفارة سوريا في القاهرة في بيان: التقى مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب، التقى عددا من الطلاب والطالبات السوريين الدارسين في الجامعات المصرية، واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية. وأكد دياب حرص البعثة السورية على متابعة أوضاع الطلبة والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تعترضهم، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لاستكمال تحصيلهم العلمي. ويرى الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع أن مشكلة الطلاب السوريين في مصر حاليا ليست في الترحيل، بل في حالة الغموض واللا يقين واللا قرار. ويعتقد أن تحركات السفارة السورية حاليا لن تكون حاسمة في هذه الفترة، ولكن ستشهد تواصلا مع الجانب المصري لحل ما يمكن حله، لا سيما أن السفارة لا تزال على مستوى قائم بالأعمال. هذا التحرك السوري يأتي بعد نحو شهر من ازدياد مخاوف مئات الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في ظل تشديد السلطات إجراءات تقنين أوضاع الأجانب، وما ترتب على ذلك من تعقيدات تتعلق بتجديد الإقامة وسط مخاوف من تعثر استكمال الدراسة أو التعرض للفصل من الجامعات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 20 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أدليد. أعلنت شرطة جنوب أستراليا عن إحباط تهديد خطير بعد العثور على مخبأ سري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات التجارية والصواعق ومعدات التفجير إثر مداهمة أمنية مباغتة استهدفت أحد العقارات بالبلاد. واستنفرت الأجهزة الأمنية دورياتها، حيث شارك فريق تفكيك المتفجرات المتخصص بوم ريسبونس في تأمين المواد الخطرة وإبطال مفعولها، فيما تم اعتقال رجل وامرأة من سكان المنزل وتوجيه تهم جنائية ثقيلة بحقهم. وشملت لائحة الاتهام الرسمية حيازة مواد متفجرة بشكل غير قانوني وانتهاك أوامر حظر الأسلحة الصارمة وتخزين ذخائر ومواد خطرة دون ترخيص. وتم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي تمهيدا لعرضهم العاجل على القضاء الأسترالي في ظل تصاعد ضبطيات الأسلحة والمواد الخطرة. سيدني. أفيد أن امرأة حاولت اقتحام سيارتين منفصلتين ورفضت الخضوع لاختبار الكحول بعد أن اصطدمت سيارة أودي بموقف حافلات في شمال سيدني يوم أمس. وتظهر لقطات كاميرا مثبتة على لوحة القيادة التقطت قبل لحظات من الحادث سيارة الأودي وهي تنتقل بين السيارات على طول طريق جورهيل السريع قبل أن تواصل سيرها باتجاه منطقة لانكوف. وتقول الشرطة إن السائقة البالغة من العمر 29 عاما فقدت السيطرة على السيارة بعد الظهر بقليل واصطدمت بموقف حافلات على طريق لونغفيل. وأصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما كان ينتظر الحافلة وكانت الجروح في ساقه ونقل إلى مستشفى رويال نورث شور هوسبيتال حيث لا يزال في حالة مستقرة. وتفيد الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 29 عاما والتي كانت تقود سيارة الأودي فرت من مكان الحادث دون تبادل المعلومات مع الشاب. وتقول الشرطة إنها ركضت في شارع فينيكس وحاولت اقتحام سيارة مرسيدس بيضاء قبل أن يعترض طريقها مالك السيارة وهو رجل يبلغ من العمر 34 عاما. وزعمت الشرطة إن المرأة اعتدت عليه وألحقت أضرارا بسيارته قبل أن تهرب مجددا وتستقل سيارة بي واي دي لونها رمادي كانت متوقفة في شارع ليتل. ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد وقت قصير وألقت القبض على المرأة. وأفيد أنها حاولت الاعتداء على رجال الشرطة ورفضت الخضوع لاختبار الكحول. ونقلت المرأة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة ولا تزال الشرطة تنتظر النتائج حتى صباح اليوم. وتزعم الشرطة إن رخصة قيادة المرأة قد سحبت منها لمدة 5 سنوات في أيار مايو من هذا العام. ووجهت إليها الآن 11 تهمة تتعلق بالقيادة وإتلاف الممتلكات والاعتداء ورفض الإفراج عنها بكفالة من الشرطة لتمثل أمام المحكمة هذا اليوم. سيدني أعلنت السلطات عن استعادة الطاقة الاستيعابية بالكامل بمطار سيدني الدولي بعد فوضى عارمة شهدها المطار وتسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات الجوية. وطالت التأخيرات أكثر من 50 رحلة لشركة كوانتس بنحو 90 دقيقة مع إلغاء 4 رحلات بالإضافة إلى تأخير 20 رحلة لشركة فيرجن أستراليا وإلغاء 2 رحلات وتأجيل 25 رحلة لشركة جيت ستار مما أجبر آلاف المسافرين على إعادة ترتيب خطط سفرهم. وأكدت هيئة Air Services أستراليا الحكومية إزالة القيود التشغيلية المفاجئة وعودة الرحلات إلى مسارها الطبيعي بأمان بعد يوم عصيب واجهه المسافرون ومراقبو الحركة الجوية بالبلاد. بريسبن غرم مسافر مبلغ 3960 دولارا أستراليا بعد اكتشاف خرق جسيم للأمن البيولوجي في مطار أسترالي. وتشكل التهديدات البيولوجية الواردة مشكلة كبيرة لأستراليا حيث صدرت أكثر من 40,000 قطعة عالية الخطورة في عام 2025. وقد دفع اكتشاف داخل أمتعة مسافر قادم إلى تذكير صارخ بقوانين الأمن البيولوجي أو تهريب الأطعمة والمواد الغذائية وهي أنظمة صارمة في أستراليا حيث فرضت على المسافر غرامة باهظة بعد وصوله إلى البلاد بفترة وجيزة. وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات هذا الأسبوع إن المسافر الذي وصل إلى بريسبن قادما من أوكرانيا لم يصرح عن قطعة تعتبر تهديدا للأراضي الأسترالية. وفي تحذير نشر على الفيسبوك حثت الوزارة القادمين على الإفصاح دائما عن جميع محتويات حقائبهم بصدق وشفافية. وقد عثر مسؤولو الأمن البيولوجي على قطعة من لحم الخنزير في حقائب المسافر في فبراير لكنهم نشروا صورتها على الإنترنت يوم الجمعة الماضي للتذكير بالغرامات الباهظة المفروضة على مثل هذه المخالفات. وتظهر الصورة القطعة التي اعترضها مسؤولو الأمن البيولوجي الذين يكشفون بانتظام عن المواد الغذائية ب بما في ذلك منتجات اللحوم التي يحاول المسافرون إدخالها إلى أستراليا. ومن المعلوم إن هذه البضائع ترتبط عادة بمجموعة من الممارسات الغذائية الثقافية والتقليدية، وتخضع لمتطلبات الأمن الحيوي الصارمة في أستراليا. وفي هذه الحالة يتم التخلص من المادة الغذائية بسرعة، ويتلقى المسافر المهرب غرامة قدرها 12 وحدة جزائية، أي ما يعادل 3960 دولارا أستراليا وقت الضبط. سيدني، أفيد بأن أحد أفراد الطاقم يتلقى العلاج لإصابات طفيفة بعد أن كادت طائرتان أن تصطدما على مدرج مطار سيدني صباح أمس الأحد. وعلم أن الطائرة إيرباص تابعة لشركة جيت ستار كانت متجهة إلى الجولد كوست، وعلى متنها أكثر من 100 راكب، وكانت تسير نحو المدرج عندما كادت أن تصطدم بطائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية القطرية عند نفس التقاطع. وضغط طيارو جيت ستار على المكابح، وعلم أن مضيف الطيران كانت تجري الفحوصات النهائية قبل الإقلاع. سقطت أرضا وتلقت العلاج لإصابات طفيفة، ولم يصب أي من الركاب بأذى. ويعتقد أنه لم يكن على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية التي كانت تسحب بواسطة قاطرة أي راكب، ولم يعرف بعد سبب الحادث الذي كاد يسبب الاصطدام، ولكن من المتوقع أن يفتح تحقيق في الحادث. وعلم أن قائد طائرة الجيت ستار أبلغ الركاب أن قاطرة السحب التي كانت تجر طائرة الخطوط الجوية القطرية قد طلب منها الانتظار ريثما تعبر طائرة الجيت ستار التقاطع، إلا أنها واصلت رحلتها. وفي بيان لها قالت الجيت ستار إنها تجري تحقيقا في الحادث. وقال متحدث باسم الشركة إن طائرتنا كانت تتبع تعليمات مراقبة الحركة الجوية عندما اضطر الطيارون إلى الضغط على المكابح بقوة بعد اقتراب طائرة أخرى، وتم إلغاء الرحلة وحجز الركاب رحلات أخرى إلى الجولد كوست تغادر في وقت لاحق من اليوم. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: 7938. شاي أحمد، شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9648727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندها.

0: 0466084098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: يا يوسف خذ وعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.
3: هنيئا للغرباء، هنيئا لكم العزة والكرامة، هنيئا لكم الصدع بالحق، هنيئا لكم علم الشريعة ونورها، هنيئا لكم النجاة والمناجاة، هنيئا لكم العهد والوعد، هنيئا لكم أن يشتري منكم الباري أنفسكم وأموالكم، فهنيئا لكم البيع وهنيئا لكم الثمن بحق، هنيئا لكم أيها الغرباء.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 697 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 28 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعلى ما تجيبوا المصاحف أو تفتحوا القرآن من أي تطبيق من التطبيقات بتاعة القرآن الموجودة عندكم على الموبايل أو على الآيباد أو أيا كان، في سؤال جالي وأخشى يكون موجود عند آخرين، فخلوني أقرأ لكم السؤال. الدكتور فاضل، في حاجة أنا مش، طبعا أنا مش دكتور، في حاجة أنا مش فهماها. حضرتك قلت في المقطع رقم 16 من تدبر سورة البقرة إن الأقباط كانوا بيذلوا بني إسرائيل وبيستعبدوهم، وإن ربنا ساعدهم عشان يقف هذا الذل عنهم. هو ليه ربنا عمل لهم كده؟ مش المفروض إن بني إسرائيل كانت تؤمن بسيدنا عيسى ويخشوا في الدين المسيحي؟ تفهمتوا اللخبطة دي جاية منين؟ سبب اللخبطة دي هو ان في ناس فاهمين ان كلمة اقباط يعني مسيحيين، وده خطأ كبير جدا. احنا بنتكلم عن سيدنا موسى اللي قبل المسيح بألفين سنة راح مصر يخرج بني اسرائيل من مصر، قبل المسيح بألفين سنة. اللي سألتني السؤال ده قبطية مسلمة. يعني ايه قبطية؟ انا قبطي مسلم. القبط الجبت، القاف بتنطق جيم، الجبت ايجبت، الجبت الجبتن بالالماني الجبت. فالقبطي يعني المصري. الاقباط اللي اذلوا بني اسرائيل دول كانوا وثنيين بيعبدوا عجل ابيس، ما كانوش مسيحيين. يا جماعة، السيد المسيح كمان الدين اللي جه بيه مش المسيحية. السيد المسيح جاء بدين اسمه، هات ورقة وقلم واكتب اسم الدين، الإسلام. ومفاجأة تانية بقى، سيدنا موسى الدين اللي جه بيه اسمه اكتب برضو الإسلام، مش اليهودية. لو انت فاهم ان السيد المسيح جيب المسيحية والسيدنا موسى جيب اليهودية، يبقى حضرتك مش فاهم دينك. خلوا بالكم، ده أساس العقيدة اللي أنا بقوله ده، ولو انتوا مش فاهمين أنا بقول ايه لازم تتكلموا. ده الأساس، ده الأساس. السيد المسيح من أنبياء الإسلام، السيدنا موسى من أنبياء الإسلام، عشان نفهم بس الحكاية دي. طيب نبدأ بقى النهاردة. ما زلنا بنتدبر الآيات التي ترد على مزاعم اليهود بأنهم أتباع موسى ومتمسكون بالتوراة. وتدبرنا مبارح ربنا بيلقن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول له قل، يعني بيلقنه ماذا يقول، بيلقن النبي الرد عليهم. اقرا معايا كده 91 في البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني فين في التوراة أمرتم بقتل الأنبياء؟ وانتوا بتقولوا احنا بنؤمن بس بما أنزل على موسى، لا، فيه فين أنزل على موسى أنكم تقتلوا الأنبياء؟ النهاردة هنشوف بقى كيف لقن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إفحام اليهود في مسألة مهمة جدا، وهي مفهوم الخلاص. اليهود يروا أنهم شعب الله المختار، وأنه لا سبيل إلى الخلاص يعني دخول الجنة، النجاة من النار، إلا لليهودي فقط. وعلى فكرة المسيحيين أيضا شايفين نفس الشيء، إنك لازم تؤمن بالمسيح مخلص شخصي لحياتك، يعني جه ومات على الصليب علشان يخلصك ويفديك، وإلا ليس لك فرصة، لن تدخل الملكوت خلاص. في سورة البقرة الآية 111، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني اليهود بيقولوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى بيقولوا لن يدخل الجنة إلا النصارى، يعني عندهم مجرد الإيمان يكفي. تلك أمانيهم، هذه أكاذيب واختلاقات هم اختلقوها. ممكن واحد يقول ايه، الله، طب ما احنا بنقول نفس الكلام، احنا مين المسلمين بنقول نفس الكلام؟ طبعا لا، ده لو انت فاهم ان الاسلام بيضمن لك عدم دخول النار يبقى حضرتك مش عارف الالف من كوز الدرة في الاسلام. ده الاسلام هو الدين الوحيد في العالم اللي بيضمن دخول النار لاتباعه اذا اكتفوا بالايمان وحده ولم يعملوا العمل الصالح. هم نحن نتدبر القرآن لما عشان نفهم ده. الوعد بالجنة لمن يؤمن ويعمل الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من يؤمن ويعمل صالح. لا الإيمان وحده يكفي ولا العمل الصالح وحده يكفي في الإسلام، وتكلمنا في الموضوع ده مئات المرات قبل كده. طيب، اللي يهمني دلوقتي هو إزاي بقى ربنا خلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يفحمهم في المسألة دي. هم قالوا بقى محدش هيخش الجنة إلا احنا. اقرأ بقى الآية 94، هات الآية 94 معي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل لهم يا محمد، لو انتوا فعلا ضمنين النجاة في الدار الآخرة خالصة من دون الناس، يعني انتوا مؤمنين ان انتوا الوحيدين اللي هتنجوا من العذاب وتدخلوا الجنة كده مباشرة. حد في الدنيا يعرف انه لو مات هيروح الجنة ومش هيتمنى يموت؟ فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يلا، طبعا لن يتمنوا الموت. طيب ازاي مؤمنين انكم داخلين الجنة؟ لو انتوا مؤمنين انكم اكيد داخلين الجنة، طب حد فيكم يتمنى الموت؟ ما حدش هيتمنى الموت فيهم ابدا. هنا بقى في سؤال، طب وهل يجوز للمسلم ان يتمنى الموت؟ نعم، يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بعد العمل الصالح ليلقى ربه ويجازيه به. لذلك المجاهد في سبيل الله يتمنى الموت. سيدنا عمار بن ياسر في معركة صفين قال الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه ومات شهيدا. صحابي أسلم في إحدى الغزوات، الصحابة أدوا له بعض المال من الغنائم فقال لهم إيه ده؟ قالوا ده نصيبك الذي قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت وأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جابوه متشال وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ هو نفس الرجل؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. يجوز للمسلم تمني الموت عند المواقف التي يضمن فيها إنه إذا مات يموت شهيدا يدخل الجنة، لكن لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت يأسا من الحياة، لا يجوز. في الحديث المتفق عليه لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. واحد ما اتفقر، واحد فقد فلوسه، واحد مش عارف أصيب بإيه، واحد مات له عيل، واحد مات أبوه، واحد مات أمه، واحد مات مراته، واحد ما ينفعش يتمنى الموت عشان ضرر أصابه في الدنيا، هذا لا يجوز. فالنبي قال فإن كان متمنيا، وده حديث متفق عليه يعني البخاري ومسلم، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. المهم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ليهود المدينة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني انت بتاعتكم وما كانوا مؤمنين ان هم الوحيدين اللي يخشوا الجنة من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما حدش منهم تمنها أبدا، بالرغم ان القرآن قال كده. القرآن في الآية اللي بعدها قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. القرآن قال لن يتمنوه أبدا. لو حد منهم عنده عقل كان طلع تمنى الموت. يوم يثبت كذب القرآن ما قدروش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو حد منهم كان طلع وتمنى الموت كان غص بريقه في ومات، يعني كان ممكن يشرق ويموت في ساعتها. محدش يوم يقدر يتمنى الموت، ليه؟ تخيلوا ليه؟ الكافر المشرك او الملحد او اللي بيعبد اصنام بيحب الحياة ولا يريد الموت لانه مش مؤمن ان في اله هيحاسبه، او مش مؤمن اصلا ان في حساب بعد الموت ولا بعث بعد الموت. بالنسبة له الموت عبارة عن فناء، خلاص فناء، وده شيء مرعب الفناء ده. فبالنسبة له بيتمنى يعيش اطول فترة ممكنة. لكن اليهود عكس كده بالظبط. قلنا المشركين مش عاوزين يموتوا بسبب كفرهم بالله، دول بقى مش عاوزين يموتوا بسبب ايمانهم بالله، لانهم مؤمنين بالله ومؤمنين ان الله سيحاسب الظالمين وعارفين انهم ظالمين. بص اقرأ الآية ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. مش بيتمنوا الموت بسبب الظلم اللي ارتكبوه وعارفين انهم ظالمين. يعني الست الفلسطينية في الشيخ جراح بتقول لليهودي الامريكي اللي من بروكلين، ده من نيويورك داخل، يا داود هذا بيتي انت بتسرقه. قال لها عارف اني بسرقه، لكن لو انا ما سرقتوش هيسرقه واحد تاني. ده يتمنى الموت ازاي؟ ده يتمنى يعيش تريليون سنة. يعني واحد ظالم وعارف انه ظالم ومؤمن ان في اله هيحاسب الظلمة، يا اخي حاجة تجنن، حاجة عكس الناس كلها، عكس كل الناس. اقرأ بقى 96 ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم دلام القسم، ربنا بيقسم إنهم أحرص الناس على عدم الموت ومن الذين أشركوا، يعني وأكثر حرصا من المشركين اللي بيعبدوا الأصنام كمان. ليه؟ لأن المشرك قلنا مش مؤمن إن في بعث وحساب، فهو مش خايف قوي من الموت زي اللي مؤمن بالبعث والحساب وعارف إنه ظالم. هو بالنسبة له الموت مخيف لأنه فناء، لكن ما فيش نار بعد كده ولا جنة ولا بتاع، خلاص. لكن اليهودي والنصراني والمسيحي أيضا مؤمن إن في بعث وحساب. النصراني عايش في ملكوته وفاكر نفسه داخل الجنة بموتسيكل يوم القيامة، خلاص هو ضالين تايه. لكن اليهودي عارف انه مخطئ وعارف الحق كويس قوي وعارف الباطل كويس قوي وعارف انه ظالم، لذلك هو اكثر الناس حرصا على الحياة. والغريب بقى اكثر الناس حرصا مش على الحياة، على حياة. حد فيكم لاحظ ان كلمة حياء نكرة؟ ولتجدنهم احرص الناس على حياء، انا كنت اتوقع ولتجدنهم احرص الناس على الحياء، لا على حياء. على الحياء يبقى هي حياء واحدة، لا هو عايز اي حياء، مش لازم تكون حياء كريمة حتى، المهم ما يموتش، حتى لو عاش حياة الذل بس ما يموتش، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طب ليه مش 1000000 سنة؟ اللي أنا قلت داود ده يتمنى يعيش 1000000000 سنة، مع أن ربنا قال 1000 سنة. إزاي يا فاضل تقول 1000000000 وربنا قال 1000؟ لأن كلمة 1000 كانت هي اسم أكبر رقم في هذا الوقت. كلمة 1000000000 كلمة حديثة مستحدثة، كلمة 1000000000000 كلمة حديثة، 1000000000000 كلمة حديثة، دي كلها كلمات مستحدثة في اللغة العربية في هذا الوقت. أكبر اسم لرقم 1000. لما ملك يرسل 1000000 درهم مساعدة للشعب كان يقولوا أرسل هارون الرشيد 1000000 درهم. في حديث ضعيف حتى اللي هو بتاع دعاء السوق، إن اللي يقوله هو داخل السوق ياخد 1000000 حسنة، ما قالش 1000000000 حسنة. لذلك 1000 معناها الكثرة الشديدة جدا، أكبر رقم. وأنا شرحت الموضوع ده في سورة القدر، قلنا ليلة القدر خير من 1000 شهر. ده مش معناه تجيب الكالكوليتر وتقسم 1000 على 12 تطلع ليلة القدر عبادتها تساوي 83 سنة و4 شهور و3 أيام. لا لا، ليلة القدر خير من أكبر رقم 1000 شهر، يعني فيها خير لا نهائي، أكبر من أكبر رقم، خير من أكبر رقم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني يفضل يعيش للأبد. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قلنا يعمر يعني يعيش عمرا طويلا. في النهاية مهما الإنسان عمر، من الذي يعمر؟ هو الله. ماشي، الإنسان يبقى معمر، ما فيش حاجة اسمها إنسان معمر، لا يجوز تقول كده. المعمر هو الله، الإنسان ده معمر يعني كبير في السن، يعني سنه فوق الـ80 و85 اسمه معمر. طيب في النهاية اللي عاش عمرا طويلا ده هناك بعث وهناك حساب، ملهاش حل. العمر الطويل لن يزحزحه عن العذاب يوم القيامة، لن يزحزحه، يعني مش هيبعده سنتي واحد عن العذاب ولا ملي. والله بصير بما يعملون، يعني بلاش سذاجة، ربنا شايف كل حاجة بيعملوها. يلا نتدبر بقى، ما انت مسلم عمال تقرأ عن اليهود وتضحك. لا اقرأ كم مرة بقى وحاسب نفسك، انت عملت حاجة حرام وانت عارف انها حرام وعارف ان ربنا شايفك. ما دي بالضبط اخلاق بني اسرائيل. وانا قلت لكم قبل كده لما بدأنا الآية 40، كل البلاوي اللي عملوها احنا بنعملها، وقعنا في كل حاجة ما عدا قتل الانبياء، عشان ما فيش انبياء نقتلهم. امتنا ماشية على نفس الخطوات، حاجة خطيرة جدا جدا. اذا ما لحقناش نفسنا بتدبر القرآن هنضيع، هنضيع. هما مغضوب عليهم مش عشان بني اسرائيل، لا، مغضوب عليهم عشان عارفين الحق وعارفين الباطل واختاروا الباطل. طب ما احنا بنعمل كده احيانا، ما تحاسبوا نفسكم يا جماعه. اذا كنت هتقرا القران بدون تدبر لن يغيرك، لن يغيرك. اقرا بقى معايا 97 و98. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود كانوا ما بيحبوش سيدنا جبريل، وهي على فكرة تقرأ في قراءة شعبة قل من كان عدوا لجبرائيل، لجبرائيل، وتقرأ في قراءة الكسائي وحمزة وخلف قل من كان عدوا لجبرائيل، لجبرائيل، ليه؟ لأن اليهود بينطقوها كده واليهود لا يقول جبريل. والآية دي مش نازلة لك انت بس، دي نازلة كمان ليهود المدينة بتدعوهم، وأسلم منهم ناس، كعب الأحبار وعبد الله بن سلام. كعب الأحبار ده من مفسرين القرآن. المهم، وعلى فكرة سبحان الله، يعني كثير من الكلمات تنطق أو عبرية فيما يخص بني إسرائيل. مثلا كلمة اليم، فألقوه في اليم، اليم يعني البحر بالعبري، جاءت 10 مرات في القرآن فقط في قصص بني إسرائيل، لكي يجي كلمة بحر. المهم، هما بيكرهوا بقى سيدنا جبريل ليه؟ مع أنهم يؤمنوا أنه من أهم الملائكة، ويؤمنوا أنه يجلس على يمين الله يوم القيامة. شو بقى؟ ومع ذلك يكرهوه ليه؟ قالك لأنه يأتي بالخراب. كل ده لأن النبي دانيال، كان في نبي اسمه دانيال قبل المولد السيد المسيح بحوالي 6 قرون، معروف في، هو أظن أصبح نبي في الأسر وهو في بابل، شاف رؤية وسيدنا جبريل فسرها له بخراب الهيكل وتدمير أورشليم القدس. وبالفعل حصل كده أظن على إيد نبوخذ نصر الملك البابلي. فهم بيكرهوا سيدنا جبريل عشان كده. لا، كلام غريب جدا، يعني هو فسر الرؤية واللي قاله حصل، هو ماله؟ لكن ربما كان هناك سبب آخر ليهود المدينة يجعلهم يكرهوا سيدنا جبريل، وهو أنه نزل بالقرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانوا بيتوقعوا نزول الوحي على رجل منهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هو ماله؟ هو مش بإيده، ده بياخد أوامر من ربنا وبينفذها. نزل القرآن على قلب النبي بإذن الله. والآية دي من الآيات اللي أنا بستخدمها في رد شبهة بتاعة القراءات. لما الناس يقول لك إيه، تقعدش تقولي بقى قراءة إيه وقراءة إيه وقراءات 10 المتواترة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع أي قراءة فيهم؟ الآية بتقول لك. مين قالك النبي سمع القرآن كله بودنه؟ إيه ده؟ القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اتعمله داونلودينج على قلبه بأحرفه 7، بقراءاته كلها، بفهمه، بطريقة تلاوته كل هل عندك شك في ان النبي عليه الصلاة والسلام كان فاهم القرآن؟ طبعا لا، انا شك انه كان فاهم القرآن كويس قوي. هل عندك دليل ان سيدنا جبريل كان بيجلس جلسات شرح يشرح فيها القرآن والمقصود من الآية دي والحكمة من الآية دي؟ لا. الله، طب ربنا فهمه القرآن ازاي؟ القرآن نزل بالشرح بتاعه، بالفهم بتاعه، بمعانيه، بقراءاته، بكله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة قالت ان لما كان يأتيه الوحي كانت تعتريه يعني شدة، وكان يسمع صوت كصلصلة الجرز، تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن، وبعد كده يقول لهم او يتلو يفوق من الحلة بتعتريه ويقول لهم الايات اللي تلقاها. اذا تن تن ده داونلودنج. ففي النهاية جبريل ربنا ما ادالوش القرآن وقال له انزل اختار انسان واديله القرآن، لا، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ده دليل ان يهود المدينة كانوا كارهين سيدنا جبريل لان عندهم احباط، كانوا مستنين ينزل على واحد منهم. الملائكة يفعلون ما يؤمرون، واللي نزل على قلبك يا محمد ده مصدق لما بين يديه، يعني بيشهد بصدق الكتب السابقة بما فيها التوراة كتب بني إسرائيل، وهدى وبشرى للمؤمنين، هدى هداية بيرشد إلى رضوان الله، وبشرى بيبشر المؤمنين بالجنة. ماله بس جبريل عمل لكم إيه؟ المهم، يرى 98. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله سبحانه وتعالى يعادي من يعادي رسله. اللي يعادي رسل الله ربنا يعادي، هو عدو لله. اللي يعادي محمد عدو لله. لما تشوف واحد بيهاجم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو من أتباع أديانه هو عدو لله. واحد بيعادي الملائكة يبقى بيعادي الله برضو. الدين غير قابل للتجزئة، احنا ما بننقيش، هو مش طماطم هننقي الجامد ونسيب المفعص عشان هنعمل سلطة. لا، ما فيش حد بينقي. مش هتنقوا ملائكة على مزاجكم، مش هتنقوا رسل على مزاجكم، خلص الموضوع. ولا كتب على مزاجكم، ولا أحكام من أحكام ربنا على مزاجكم، هذا كفر والله عدو للكافرين. تدبر بقى كده يا مسلم، انت كمان بتنقي من الإسلام حاجات وبتترك حاجات غيرها، ولا مش بتعمل كده؟ بينك وبين نفسك انت جاوب نفسك. احنا عاوزين نلتزم بما يرضي الله مش اللي يرضينا احنا. اذا ارضيت الله ارضاك، اذا ارضيت الله ارضاك الله. اقرا معايا اخر ايه بقى النهارده، 99. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. بعد ما شفت يا محمد كفرهم بالرغم من المعجزات اللي اوتيها موسى، عصا انتقلبت ثعبان وشقت البحر وفجرت الماء من الصخر، كل هذه البينات وكفروا برضه، ما تزعلش بقى لما يكفروا بما اوتيت انت كمان. ولقد انزلنا اليك يا محمد، ما دام الخطاب بصيغه المخاطب المفرد يبقى النبي عليه الصلاه والسلام، قل يبقى النبي، ولقد انزلنا اليك يبقى النبي، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ربنا أطلق على كلامه اسم آيات، ما سمهاش جمل زي ما هو الحال في النثر والخطابة، بيتكون من جمل sentences وليس أبيات كما هو الحال في الشعر. كل وحدة من وحدات النص القرآني اسمها آية. آية يعني علامة تدل على الله. معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، آيات بينات. كل بقى ما حدث من خوارق زي نبوع الماء من بين يد أصابعه، تكثير الطعام بيده، تسبيح الحصى في يده، كل دي خوارق لا تسمى معجزات لأنها لم تحدث أمام الخصوم. لو حصلت قدام الخصوم يعني الكفار اللي من مصلحتهم يختصموا ويثبتوا انها غير صحيحة، تبقى هي تبقى معجزات. ليه بقى؟ لان الله ابى ان تكون للرسالة الاخيرة الخالدة معجزة ليست معجزة اخيرة وخالدة. والمعجزة الاخيرة الخالدة هي القرآن الكريم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلى قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. لكن اليوم، وبما أن الحديث كان ألا هل بلغت اللهم اشهد، فسأحدثكم عن أدوات الدعوة إلى الله تعالى. لابد يا أخوان، لابد كما سمعتم في آخر هذه الخطبة، لابد أنت أن تحمل هم الرسالة، لابد أنك تحمل هم الشريعة. هذا ما له علاقة إذا أنت دارس شريعة أو ما لك دارس، لأنك مسلم لازم تحمل هم هذا الدين. هذا ما له علاقة أنك أنت عالم كبير أو عالم صغير، لأنك مسلم. ألست مسلما؟ إذن لازم تحمل هم هذه الرسالة، لازم تدعو إلى الله تعالى مباشرة أو معاونة. ما في ولا مسلم، ولا مسلم يتصور أن يكون مسلما ثم هو لا يحمل هم الدين، لا يبذل لهذا الدين مباشرة أو معاونة. حتى تدعو إلى هذا الدين بدك أدوات، حتى تصير طبيب بدك أدوات، نجار بدك أدوات، خباز بدك أدوات، تاجر بدك أدوات. دعوة إلى الله تحتاج إلى أدوات. ما لها علاقة بأنك شيخ أو مو شيخ، ما لها علاقة بأنك دارس الشريعة أو مو دارس الشريعة، إلى علاقة بأنك مسلم، وإلى علاقة بأنك مسلمة لابد أن تجتهد في كسب الأدوات. وأثناء أنت وعم تكسب هالأدوات تشتغل في الدعوة، وبتضلك تكسب وتشتغل وتكسب وتشتغل إلى أن تلقى الله تعالى. أدوات الدعوة أربع. كل واحد بيناتكم يا شباب مسؤول أمام الله بيوم عرفة، ويا بنات ويا رجال، إنه تحصل هذه الأربعة، وهذه الأربعة لا تنتهي، يعني تظلوا مستمر. أنا ما زلت أحصلها وعندي نقص كثير لسه فيها، لسه عم بحصل. أول شيء صلة بالله تعالى. بدك تدعو إلى الله، بده يكون لك صلة بالله، وإلا كيف تدعو إلى من لا تعرف؟ ما بالمنطق يعني. هلا أنا إلي صديق اسمه إياد، إذا قلت لك أنت أم والله احكي لنا عن إياد، يخلي يعرفوا له الناس ويحبوا له إياد. هذا ما بيعرفوه، إذا يعني ما ليش وصلني فيه لحتى أعرف الناس عليه، أما أنا ما بعرفه بنوب بنوب. فهلا كيف تدعو إلى الله؟ بدك تدعو إلى الله وأنت لا بعيد من هون، واحد لا يعرف الله، مقطوع الصلة بينه وبين الله. بينما من له صلة قوية في الله بيصير يدعو إلى الله بشيء بسيط. الرابع بيقول يعني أنا ما بعرف أكتب محاضرة، ما بعرف ألقي خطبة يا أستاذ مثل هيك، ما بدها خطبة ولا بدها محاضرة. إذا أنت موصول بحضرة الله تعالى، مرات كلمة منك واحدة بتأثر يا سيدي، مرات المصافحة تبعك بتأثر، مرات التصرف الذي تفعله، مش بس فأرفعت كاسة مي وقلت بسم الله الرحمن الرحيم بيأثر. بس أنت شو على أساس شو موصول بالله تعالى؟ يا أخوان، المتصل الشجرة، الغصن المتصل فيها مهما تفرع عنه فروع تبقى هذه الفروع مثمرة لأنه متصل. أما الفرع المقطوع كل شيء يتصل به يظل مقطوع، وبعدين بالأخير بيقطعوه بيحطوه للنار. فبدك صلة بالله، لازم تشتغلوا على الصلة بالله عشان ما حدا يقول أنا ما بعرف. طيب بعدين لا يا معلم سامح، لا ما بتضلك ما بتعرف. تفضل، صار عمرك 22، أنت 25، أنت 26، أنت 27، أنت 30، أنت 40، أنت 50، ما بعرف. طيب لأي ما بتضل ما تعرف؟ حتموت ولساتك ما بتعرف. طيب تعال حب لك شو بدك تعرف أخي، بدك صلة بالله تعالى. كيف؟ شلون أنا بيصير صلة بالله؟ هدول الكلمات الأربعة تبع ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بس ثلاثة هدول. بتقوي صلتك بالله.

ما هي أدوات الدعوة إلى الله؟ أربعة: واحد، صلة بالله تعالى. اثنين، العلم. علم، علم، هذا الدين يا أخوان علم. هذا الذي يصور بتمثيليات وأفلام أنه شيخ هو أجداب وهو هيك إنسان جاهل، ما له علاقة بأي دين، هذا تشويه للدين. الإسلام علم. سامحوني، أي واحد بيناتكم أو من غيركم أو بيناتنا جاهل، هذا بعيد عن الله، بعيد عن الله خير الله. بعدين ما يقبل تضلك جاهل. ليش ساويت هيك؟ والله بعتذر ما بعرف. وليش عملت هيك؟ والله بعتذر ما بعرف. وليش ما عملت هيك؟ والله بعتذر ما بتعرف. قديش بدك تضلك تقول ما بعرف ما بعرف ما بعرف؟ شو هالمسلم الجاهل؟ إسلام علم يا أخو. تعلم أوامر الله، تعلم نواهي الله. قرأنا صفحة قرآن؟ ما بعرف. قرأنا شي خمس ست أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بعرف. شو مشان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرف مثلا غزوة خندق إيمت صارت هاي؟ مين كان فيها؟ ما بعرف. شو الحكم الشرعي تبع المسألة؟ ما بعرف. شو هالمسلم؟ شو هالمسلم؟ يعني مثل طبيب راح لعنده أول مريض؟ ما بعرف. وهذا مريض؟ ما بعرف. نحن 100 واحد اللي عنده ما بعرف. شو هالطبيب هذا؟ كذب، مو طبيب. كله ما بتعرف وبعدين تقول طبيب؟ كله ما بتعرف تقول أنت مسلم؟ لازم اتعلم. نحن متفقين يا شباب. وهلأ يعني الحمد لله صار مثلا هي دورة يشفعان، هي تبع شو؟ صف ابتدائي. بس تقرأ قرآن عن حاضر. ما بيصير يا إخوان، ما بيصير بيناتكم ما بيعرف يقرأ قرآن حاضر وما سجل. أخي بدك تسجل هيك يوم عرفة. أما سامحني تجي هلا بكرة نحن حنجي ونذكر وهيك سهلة هي. وتفكر حالك قضيت اللي عليك يعني. أخي بدك تتعلم. كيف؟ ما بعرف. شغلتك شلون؟ عم تعبي بنزين؟ ما بتسأل حدا كيف شغلتك؟ ما شاء الله حولك ما بتخلي صفحة ولا موقع ولا زلمة ولا شخص بركة عم تعبي بنزين شغلتك يعني. طيب معقول يعني أنا هلأ بدي شبه الدين بالبنزين؟ يا أخوان يا أخوات يا رجال يا مسلمون، مشكلة، مشكلة المسلم الجاهل بديني. بيروح بيجي لي مع بنت قال ناوي يخطبها، لك يا أخي ما بيجوز. قال والله ما بعرف. أخذ مصاري أخته صار له 30 سنة تبع الورثة، قال أنا مخبي له إياهم معي وما بيروح عليها ولا يرى، لك هذا حرام؟ قال والله والله ما بعرف. عم بيحط مصاري حاططهم مع شو اسمه تاجر وعم ياخذ منه كل شهر مبلغ مقطور، ناله حرام؟ قال بالله والله ما بعرف. طيب شو هذا يعني؟ ما يا اخوان والله شايف يعني الدعوه الى الله اخي بدها علم. يا شباب روحوا تعلموا. هلا انا شوف معذره الى ربكم عم بقول لكم يعني والله انا مخاف، عم خاف بعدين اذا واحد بيناتكم ما اجى تعلم. ما له علاقه كبير صغير، ان شاء الله عمرك 60 سنه 90 سنة بدك تجي تتعلم. تعلم قرآن بس، تقرأ قرآن حاضر. تعال تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بس، تعلم عنا هذه دورة فاتبعوني. سهلة سهلة سهلة خير الله. والله عم نساوي برامج يا أخوان كثير سهلة سهلة وحلوة ولطيفة. والله وكيلكم كل شغلة بلاقيها صعبة أحذفوها وبلاها، مشان يعني يكون الأمر قريب للكل. أنا بحب هيك كلنا يعني، كلنا هيك نمشي مع بعضنا البعض. بكرة كلنا بين إيدين الله عز وجل هيك يعني نقف، وإن شاء الله الله يعني برحمته كلنا هيك يدخلون الجنة. بس لا تجي أنت تشذ يعني. كلهم هدول يا أخي سجلوا بهي دورة فاتبعوني، وصلن قارين 5000 حديث مع شرحهم وقروا كتب سيرة، لك ما تجي مشغول. طيب يعني معلش سامحني، هدول كلهم عطالين بطالين، عندي دراسة، وهدول شو كلهم جهلة يعني ما عندهم دراسة. كلهم تعوا شوفوا، تعوا شوفوا يا أخوان، 200 أفا 200 و100 أفا 100. طيب وأنت يعني لقيمت بعدين لازم أنت هيك تتضايق إنه أنا لازم صير، لازم تعلم أحكام فقه كمان أحكام دينك. اللي بده يتزوج يتعلم أحكام الزواج، وبده يطلق يتعلم أحكام الطلاق. المهم الدعوة إلى الله بده علم. بعدين نحفظ لك كم آية يعني، إذا عدت مع واحد تقرأ له يا سيدي كم حديث حلوة بتصير قاعد. لأنه مرات تقول يعني أنا شو بدي أقول؟ اتعلم كم حديث، فيه حديث كلمة وكلمتين وثلاثة بس، أقول هيك الكلمة حديث.

0: الكلمتين يا سيدي.
1: والناس تنتظرك، والناس والله عم تستنانا. انتوا راقبوا يا اخوان، مرات تقعد هيك احاديث الناس يا حرام، تقعد هيك ساعة ولا فائدة بنوم. أكلنا شربنا غلي رخيص، طفوا الكهرباء شعلوا الكهرباء. هيك يعني أحكي لك شيء شغلة فيه علم. ما هي أدوات الدعوة إلى الله؟ واحد، صلة بالله. اثنين، العلم. ثلاثة، الأخلاق. الدعوة بدها أخلاق كثير عالية، كثير كثير كثير أخلاق عالية. ما بصير يطلع منك كلمة زاحلة، لا بصير يتصرف تصرف زاحل، ولا بصير يطلع خلقك تروح تخبط هذه اللي قاعد مواجهك. واحد ضايقك تدفشه، واحد ما بعرف شو. لا، الإسلام أخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفحصوا بأخلاق. تذكروا هذا زيد ابن سعنة الذي جاء ومسك النبي صلى الله عليه وسلم من مجمع ثوبه، قال إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وقصة معروفة لكم. يعني أخلاق، في أخلاقه هيك أثرون جذبون. والآن الحمد لله أنتم هيك يعني تؤثرون بمن حولكم بأخلاقكم، بالجيران، برفقاتك، بمعارفك، بأخلاقك، بمواقفك. يا أخي صار عنده ضائقة، رحت وقفت معه، صار عنده متدين منك ودائت عليه الأمور أنظرته. كل هذا مكاسب للدعوة إلى الله بأخلاقك العالي. فالدعوة بدها أخلاق. فهلأ أنا يا أخي شلون بدي أدعو إلى الله؟ هيك بدك يا أخي حسن أخلاقك، لا يشتغل صرت للدعوة إلى الله. زيد علمك تصير دعوة الله، زيد صلتك بالله تعالى بتصير يعني تدعو إلى الله. ورقم أربعة، صلة بالله وعلم وأخلاق. رقم أربعة، تقنيات الدعوة وحكمتها. دعوة إلى تقنيات، يعني أنت لو حفظت ولو أخلاقك عالية ولو صلتك بالله جيدة، بس بعدين في تقنية. يعني شو بدي أعلم القرآن؟ أي إلا تقنية. يعني إحنا لما نساوي هاي الدورة هي تكتيك، يعني تكتيك هيك إنه تعرف هيك الناس صارت تعلم القرآن. فأنت يا بتدخل بقلب هالتكتيك تصير معلم تصير طالب، يا بتقول معلش كمان يا أخوان والله هلأ دورات القرآن الكريم بهالبلد بفضل الله عز وجل كل المساجد فيها دورات قرآن. لازم أنتوا تفكروا يا أخوان إن هي دورات القرآن الكريم ما في لها مصاري، يعني ما بدها مصاري، ما بدها نفقات. يا أخي إذا بدنا نطعمي هلولات سكرة باليوم، بس سكرة ما حقهم مصاري هدول، يعني مين بيجيب هدول مصاري؟ أكشبك أنت كمان، يعني حط كتف. تعا أقول أخي أنا عندي معمل سكر، هاي 100 كيلو سكر، أنا عندي معمل بسكو، هاي 100 كرتونة بسكو، أنا عندي مزرعة، أخي جيبوا هالأولاد طلعوا لعندي على هالمزرعة، أنا عندي محل شاورما، والله في أخ الله يجزيه خير عنده محل بوزة في أحد المساجد بركن الدين، كل يوم بالدورة، كل يوم جبنا 300 بوزاين الأولاد إنه طالعين، والله في أولاد عم تجي على الجامعة مشان البوزاين. لكن منيح والله صغير، لكن والله صغير شو إن شاء الله بدي كله قله. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بده شغلة كمان، بده هيك بوزاين بيفرح. لك يا سيدي مو الولد الصغير، الأستاذ بيفرح نشف ريقه كله أسكر. لازم يعني أنت لازم تفكر يا أخي شباك، يعني مسلم مرات هيك قاعد يا سلام تحرك هذا الدين يا رجال. وشو بتقدر بعد مثلا؟ لك يا أخي أنت عم تشوف، أنت آي تي بالجامعة بدهم آي تي، أنت مبرمج بدهم مبرمجين، أنت تاجر بدهم مصاري. يعني المهم الإسلام بده عندك باص أخي، جيب هالباص تعال قلهم للطلاب خذهم على رحلة، عندك سرفيس. يعني هيك الله لما بيشوفنا، أنا عم بشتغل بيقدر علي، وهذا بيقدر علي، وهذا بيقدر علي، وهذا الله بيشوف عم نخدم الدين. شايف الدعوة إلى التقنيات، إلى تكتيك يعني. فكمان تعلم هيك شلون تقنيات الدعوة يا أخي. شلون هلا مرات واحد بيقول والله أنا ما بعرف بحكي. طيب خير، ما بتعرف تحكي، شلون تعقول شلون بتعلموا الحكي؟ شلون بتكتبوا محاضرة؟ شلون بتساوي درس؟ شلون بتساوي خطبة أنت؟ قول يعني ما في شيء. أخي بالتعزية بدي أحكي كلمة، والله في أستاذ الله يجزيه خير، لا له شيخ ولا له شيء، موظف الصبح الله أكبر، أستاذ عامل شغلي هذا، هي تقنيات الدعوة. كل يوم كل يوم كل يوم عنده من المغرب لبعد العشاء مثلا شي ساعة بيروح من عزا لعزا، تعازي بيفوت على العزا، عظم الله أشركم، السلام عليكم، بيعود ضيفه فنجان قهوة، بيروح لعند هذا قارئ القرآن بيقول له بدي أحكي كلمة، بيحكي كلمة 10 دقائق. هون محضرة حافظة يعني. بيطلع وين في عزة تاني بتعرف لي صالية يعني، بيروح السلام عليكم بيقعد جنب القارئ بيحكي كلمة عشر دقائق. وين في عزة تاني يا لطيف شو بشوفه بالتعازي والله مرات هيك أنا حنطع بسلم عليه حفظه وحفظه، بيقول لي وين رايح وين في عزة كمان هلا، والله برافو علي عن جد أخي أنا بدي بلغ دعوة الله عز وجل، شو بدي أحكي هيك بيروح يسأل. في ناس تطلع مثلاً عن شو اسمه إذا في وفاة بيلحقوا هيك على المقبرة، بس هيك بدهم يحطوا الميت عتليك بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة أحكي لك والله برافو تقنية يعني، هي تقنيات دعوة منيح. في واحد بيكتب شعر يا أخي، في واحد بيكتب قصة، في واحد بيعمل مقطع هذا شو اسمه من هالمقاطع الإلكترونية، المهم هيك يعني بتبدك أخي. في إلى تقنيات هاي الدعوة، مثل الطب إلى تقنيات والمحاماة إلى تقنيات والتجارة إلى تقنيات والدعوة كمان إلى تقنيات. فلا إذا واحدنا صلة بالله علم أخلاق تقنية خلاص صارت الأدوات بين إيديه ما تلاقي حل غير بشيء. وهل ينتهي؟ لا ما بتنتهي. هلا تقنيات الدعوة متجددة يعني ما بتخلص، رد بيتعلم الواحد بضل عم يتعلم، والعلم لا ينتهي، والصلة بالله عز وجل مفتوح هيك الإقبال على الله، والأخلاق العالية ما بتتوقف هيك واحد علو أخلاقي. فأنتوا يا أخوان ويا أخوات ما حييتم، تعالوا نجتهد هيك نسعى بهذا الشيء ونعمل. والله واحد بيبدأ أول شيء بيتلبك وبيتلعسام وما بيعرف شلون بيتصرف مع الناس. قلت لكم مرة أنا أول خطبة خطبتها كانت بيعفور، ما كانت يعفور، هي يعفور البلد الله وكيلكم هيك هيك هيك عم برجف، بس ربك حميد لابس عباية فمو مبين يعني أنه نعم، بس أنا عم برجف والله. أول خطة ثاني خطة وثالث خطة شوي شوي، بس أنا إلى الآن في هيبة يعني للخطة، بخاف أنا صدق لما بقعد هيك بخاف هلا إذا بتقلي طيب قولها أنت هي الخطبة أنت كاتبة قولها عن غايب يعني إيش تحمل هذا الأمر، بخاف يعني إلى هيبة الخطبة، بس معلي شو علي هيك شوي شوي بتتعلم. نفس الشيء يعني الكلام مع الناس شو بدي أقول له شو بدي أبدأ الحديث، تقنية بتتعلم شوي شوي. والله بس يا أخوان الله وكيلكم، اللي بيشتغل عند الله شو يعني داعي إلى الله؟ يعني عم تشتغل عند رب العالمين. يا أستاذ معلمك رب العالمين شو بده يقبضك يعني؟ والله لا تقبض قبض، والله لا يجيك عطاء، والله لا يكرمك كرام ما بتتخيله، مو أنت ما بتخيله حدا. يا شباب اسمعوا مني نصيحة، كلنا لازم نشتغل بالدعوة لله، هيك هو الإسلام، هيك الله يرضى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأجيال ومن سبقنا من شيوخنا. الحمد لله الخير مستمر، وهلأ أنتم بفضل الله الخير كمان مستمر، بس هي يعني تذكرة هيك للناس وشد همي كمان للذاكر، يعني الله يرضى عنهم. كيف وصل الإسلام لهالبلاد وكيف وصل لبلاد أخرى؟ تعبوا وبذلوا وعاشوا كل حياتهم لخدمة الدين، الله ما ضيعهم، الله أكرمهم في الدنيا، وإن شاء الله إن شاء الله المرجو بفضل الله تعالى الكرم في الآخرة. هلأ صدق بتكون نقشت معك في يوم عرفة، إذا أنت صرت من جماعة الأهل بلغت اللهم نشهد، تصير لازم تصير، ليش ما تصير؟ كلهم هذول صايرين يا أخي، وأنت بتصير، وإن شاء الله الله بعينك كمان. إياك نعبد وإياك نستعين. واحد بقول شلون بدي إيش معطيب، والله أساس كمان همش رزق بالشغل والبيت والدراسة والعيادة والمكتب والمصاري وبدي أتجوز، كل ما أفوق هيك بدنا كمان دعوة إلى الله، والله صعبة صح صح، بس الله بعينك، الله بعينك والله وبيكرمك وبيبارك لك بباقي مفردات حياتي. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه، الله يجعلنا جميعا خدما لهذا الدين. أنا بالمناسبة بدعي لكم هيك دعوة، ما بدي لكم يا هلا، بس بدعي لكم والله بدعي لكم الله يستخدمنا كلاتنا بخدمة هالدين وهيك بشغلة مرتبة تأتيكم من عند الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس، 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون؟
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
7: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الإسراء إلى الآية 98.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى وإذا رضيت، وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك، وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك، وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما، وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

0: تابعوا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي.
1: علامات الساعة. من الحقائق المقررة في الإسلام أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأن العلم بتوقيته مما استأثر الله تعالى به، غير أنه عز وجل قد أقام لنا علامات تدلنا على قرب الساعة ودنو أجلها. علامات الساعة يقدمها الشيخ وسيم المزوق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا بالكلام بفضل الله عز وجل عن علامات الساعة الكبرى عند نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، أي عند الجامع الأموي كما رجح الكثير من العلماء. وسيدنا عيسى عليه السلام ذكرنا أنه الآن حي بجسده وبروحه، هو حي موجود في السماء الثانية، وذكرنا كيفية نزوله من السماء الثانية إلى الأرض، وكيف يصلي خلف سيدنا المهدي رضي الله عنه وأرضاه. وقد قلنا سابقا أننا سوف نتكلم في هذا الدرس في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن أمر مهم، ألا وهو

فيأتي المسلم ويقتل هذا الرجل اليهودي، ولا يسلط أحد على الدجال إلا عيسى بن مريم عليه السلام، حيث يضربه بحربة فيقتله ويرفع الرمح، أي يرفع سيدنا عيسى عليه السلام الرمح الذي سال به الدم، ويكبر المسلمون ويبدأ النصر. ويكون هذا الأعور الدجال عندما يرى سيدنا عيسى عليه السلام ينماع، قال كما ينماع الملح، أي يذوب كما يذوب الملح في الماء، لكن سيدنا عيسى عليه السلام يدركه ويقوم بطعنه بهذه الحربة كما بينا في يده، ليبين لهم أنه بشر، أي هذا الأعور الدجال هو بشر وليس بإله كما كان يدعي ويفتن الناس بكلامه. بعد ذلك يحدث أيضا من العلامات علامة ذكرت في القرآن الكريم، حيث قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر كما سوف نبين، ومن سلالة سيدنا آدم عليه السلام، يخرجان في عهد سيدنا عيسى عليه السلام قبل وفاته، لأن سيدنا عيسى عليه السلام يكون وفاته بعد خروج يأجوج ومأجوج، تكون وفاته بعد خروج يأجوج ومأجوج. وسيدنا عيسى عليه السلام أيضا يقوم بالحج ويعتمر، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، بفج الروحاء، والروحاء هي طريق بين مكة والمدينة، أي يذهب للحج أو العمرة، قال لينشئهما أو لينشئهما جميعا، كما جاء في بعض الروايات عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم، يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء، هذا الفج الروحاء طريق بين المدينة ومكة، بفج الروحاء بالحج أو العمرة، أو لينشئهما، أن يقوم بنية الحج والعمرة جميعا. وفي رواية: وليأتين قبري، أي يأتين سيدنا عيسى عليه السلام عند قبر حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى يسلم علي، أي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأردن عليه، أي يرد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام على سيدنا عيسى. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه. وبعد وفاة سيدنا عيسى يكون مكان الدفن كما ورد في بعض الروايات بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قال عليه الصلاة والسلام: مكتوب في التوراة صفة محمد، صفة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وعيسى بن مريم يدفن معه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه. ولكن قلنا قبل وفاة سيدنا عيسى عليه السلام، وقد ورد أنه يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا، كما روى الإمام أحمد في مسنده، حيث قال وهو يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا. ولكن قبل وفاته عليه السلام تخرج كل من قبيلة يأجوج ومأجوج، وعندما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع يخرجون سراعا وينتشرون في الأرض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يأجوج ومأجوج من البشر، ومن سلالة آدم عليه السلام، من ولد يافث بن نوح عليه السلام، فهما قبيلتان عظيمتان. وما ورد

0: وهذا تنبيه مهم، وما ورد في بعض الكتب من أن منهم الخصير جدا والصغير، ومنهم الكبير، ومنهم الذي يفترش أذنا من أذنيه ويلتحف بأخرى، أي يجعل أحد أذنيه كالفراش والأذن الأخرى كاللحاف أي يلتحف به وما أشبه ذلك. قال فكل هذا ذكر علماء لا أصل له، أي لا يوجد أحاديث صحيحة بذلك، ولكن هما قبيلتان من البشر من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم، ولكنهم في وقت ذي القرنين، وذي القرنين هو ملك من الملوك الصالحين، وسمي أو لقب بذي القرنين لأن ملكه بلغ قرني الشمس أي مشرق الشمس ومغرب الشمس. وذو القرنين عندما كان يفتح البلاد ويدعو إلى الإسلام وجد قوما طلبوا منه واستعانوا به لكي يبني لهم سدا، وأخبروه سدا لكي يكون هذا السد مانع، يكون هذا السد مانعا من وصول يأجوج ومأجوج، مانعا من الوصول إليهم لأنهم كانوا قوما مفسدين في الأرض. فطلب جيرانهم أي جيران يأجوج ومأجوج طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم أي بين هؤلاء القوم أو الجيران وبين يأجوج ومأجوج سدا حتى يمنعهم من الوصول إليهم ويمنع من إفسادهم في أرضهم. وقد أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام يخرجون إلى الناس، فنحن نؤمن الآن كما أخبر تعالى في سورة الكهف إخبارا عن هذا السد وتفاصيل ذلك، أن نرجع إليه بسورة الكهف ونرجع إلى كتب التفسير الذي يريد أن يجد التفاصيل أكثر عن هذا السد وكيف بني من الرصاص والنحاس وكيف بناه سيدنا ذو القرنين رضي الله عنه. كما ذكرنا هو ملك صالح، فنحن نؤمن الآن أن يأجوج ومأجوج من البشر وأنهما الآن خلف هذا السد، ولا يعلم مكان هذا السد أحد من الناس إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الأمور الغيبية كما ذكرنا بالنسبة للأعور الدجاء أنه الآن موجود وفي جزيرة لا يعلم بمكانها أحد من الناس أو من البشر إلا الله، لا يعلم أحد من الناس مكانها إلا الله سبحانه وتعالى. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنهم سوف يخرجون على الناس وإلى الناس وينتشرون في الأرض في زمن سيدنا عيسى عليه السلام ويحصرون عيسى ابن مريم عليه السلام، والله عز وجل يأمره بأن يصعد إلى جبل الطور ومن معه أيضا من المؤمنين في جبل بيت المقدس جبل الطور بفلسطين. قال ويشتد الأمر على المؤمنين، ولذلك نريد الآن أن نبين بعض صفات يأجوج ومأجوج مما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة وثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق عليه الصلاة والسلام بإصبعه الإبهام والتي تليها فقالت، وهنا التي كانت تروي الحديث أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بن جحش قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه، ويوجد روايات أخرى لهذا الحديث. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا عن يأجوج ومأجوج أنهم يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا. قال فيعيده الله عز وجل أشد مكان، أي لهذا السد يعود كما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا أي قالوا إن شاء الله تعالى فيعودون إليه أي إلى السد وهو كهيئته، أي لا يعد السد كما كان بل يبقى هذا الحفر الذي وصلوا إليه أو التنقيب الذي وصلوا إليه كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس. إن شاء الله تعالى سوف نبين بإذن الله في الحلقة القادمة التي سوف نلقاكم بها ببركة الله عز وجل ماذا يفعلون أي قوم يأجوج ومأجوج عندما يخرجون من هذا السد، ومن يواجههم، وكيف يبيدهم الله سبحانه وتعالى. وأيضا ربما يقول البعض كلمة يأجوج ومأجوج ما معناها، سوف نذكر إن شاء الله في الدرس أو الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ما ذكر عن ذلك من تفاصيل أكثر، ونكمل بعلامات الساعة الكبرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإيمان وعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إنما تحقق من علامات الساعة يزيدنا إيمانا ويقينا بأن بقية العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آتية، مثل خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة الحكم إسلاميا ربانيا، والأعظم قيام الساعة التي يفصل الله فيها بين عباده. وهذا كله مما يدعون إلى المبادرة بالتوبة الصادقة والعمل الصالح. علامات الساعة قدمها الشيخ وسيم المزوق.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 10 من آب أغسطس لعام 2026. صنعاء، جددت جماعة أنصار الله الحوثية مساء الأحد هجماتها على مدينة المخا قرب مضيق باب المندب غربي اليمن، في حين أعلنت الدفاعات التابعة للحكومة اليمنية تصديها لموجة جديدة من الطائرات المسيرة التي تستهدف المدينة. وأفادت وسائل إعلام حكومية نقلا عن مصدر عسكري يمني بأن الدفاعات اليمنية تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة، بينما سقط صاروخان باليستيان في البحر دون إصابة أهدافهما. ودعت المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية المواطنين في المخا إلى البقاء في منازلهم تجنبا لأي إصابات جراء ما وصفته بالقصف الحوثي العشوائي على المدينة. وفي وقت سابق من الأحد قتل وأصيب العشرات جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. وأسفرت الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي التابعة لإيران على المخا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين وفق وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في حين أوضح مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية أن القتلى كانوا من المدنيين والعسكريين. بدورها قالت القوات المسلحة اليمنية إن الميليشيات المدعومة من إيران شنت قصفا صاروخيا عشوائيا مكثفا على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مدينة المخا، مشيرة إلى سقوط عدد من الصواريخ في مناطق حيوية منها محيط مبنى قناة الجمهورية وبالقرب من مبنى مصلحة الهجرة والجوازات. وفي بيان نشرته عبر منصة إكس قالت القوات اليمنية إنها أحبطت ما وصفتها بمحاولة إرهابية غادرة نفذتها جماعة الحوثي لاستهداف رصيف ميناء المخا التجاري بواسطة زورق مفخخ مسير، مؤكدة أنها تعاملت معه ودمرته بنجاح. دمشق، تدشن مذكرة التفاهم الجديدة بين دمشق وموسكو بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس مرحلة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات السورية الروسية، إذ تطوي وفق محللين عقودا من التبعية وتؤسس شراكة براغماتية تقوم على السيادة الكاملة للدولة السورية. المذكرة التي جاءت ثمرة مفاوضات ماراثونية امتدت نحو 1.5 عام وتوجت بزيارتين للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في أكتوبر تشرين الأول 2025 ويناير كانون الثاني 2026، لم تتوقف عند تنظيم إدارة المنشآت الحيوية بل أعادت رسم قواعد التعامل مع الملفات الشائكة بين البلدين. وبموجب التفاهمات آلت إدارة المنشآت المخصصة للاستخدام المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع بميناء طرطوس إلى الدولة السورية لدمجها تدريجيا في المنظومة المدنية، مع تحويل الصفة العسكرية للقواعد والمنشآت إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك. وحددت المذكرة سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وفي قراءة لهذه التحولات يرى كتاب وباحثون في الشأن السوري والروسي أن الاتفاق يعكس براغماتية عالية من الجانب الروسي وذكاء دبلوماسيا سوريا، إذ انتقلت العلاقات من مربع السيطرة الروسية السابقة على القرار والأجواء إلى فرض السيادة التامة على الأراضي السورية. وكذلك بات التوظيف العسكري للقواعد يسخر لخدمة الجيش السوري وسلاحه القائم على التقنيات الروسية بعيدا عن أهداف موسكو العسكرية الخاصة. ويرى محلل سياسي روسي أن التفاهمات تعيد رسم التعاون على أسس براغماتية خالية من الأيديولوجيا تذكر بتعاون السبعينيات والثمانينيات لتلبية مصالح الطرفين الاقتصادية والعسكرية عبر صيانة التسليح والتدريب وتنفيذ مهام أمنية وإنسانية مشتركة مثل مكافحة القرصنة البحرية. تل أبيب. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف الحرب على غزة إلى نقطة التوتر بعدما أعلن رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل، في موقف يتناقض مع تأكيد الحركة تمسكها بخريطة الطريق ومخرجات التفاوض مع الوسطاء، ويفتح الباب أمام أزمة جديدة تهدد مسار التهدئة واستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي المقابل جاء موقف حماس متمسكا بما تم التوصل إليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وأكدت الحركة جديتها في الانخراط في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار. لكن الرفض الإسرائيلي يعيد المخاوف الفلسطينية من احتمال استئناف العمليات العسكرية بوتيرة أكبر بعدما شهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر بإمكان الانتقال إلى خطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتثبيت التهدئة. طهران. عين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية. وأفادت وكالة مهل الأنباء بأن مرشد إيران مجتبى خامنئي أصدر مرسوما عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي ليجمع بذلك بين مهمتي أمانة المجلس وتمثيل المرشد داخله بعد أن كان ذو القدر يتولاهما، في حين أفاد موقع المرشد الإيراني بأن مجتبى خامنئي عين ذو القدر مستشارا سياسيا له. ويعد رضائي البالغ من العمر 72 عاما أحد رجالات الثورة في إيران، إذ تولى مناصب عدة منها قيادة الحرس الثوري الإيراني، وانتقل من العمل العسكري إلى السياسي بعد أن عينه المرشد الراحل علي خامنئي أمينا عاما لمجمع تشخيص مصلحة النظام عام 97. وقبل التغييرات شغل محسن رضائي منصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام. ووصف رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الواعظين تعيين رضائي بأنه مفاجأة، مشيرا إلى أن المسؤول الجديد يأتي في الوسط بين الأصوليين والإصلاحيين، مستدركا بالقول لكن كل خطابه تقريبا يتجه نحو التشدد والأصولية، خاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسات العسكرية لإيران. واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها البحرية أعادت توجيه 55 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين للتحقق من امتثالها للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وقالت القيادة في منشور عبر منصة إكس إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية بما في ذلك فرض الحصار على إيران، وأضافت أن الإجراءات المعلنة نفذت حتى 9 أغسطس آب الجاري. واشنطن: رد المرشح الديمقراطي التقدمي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان الأمريكية عبد الرحمن السيد على هجوم الرئيس دونالد ترامب عليه وعلى زوجته، معتبرا أن المنشور الذي نشره ترامب يعكس بالفعل رؤيتين مختلفتين تماما لأمريكا. ونشر ترامب السبت الماضي على صفحته ومنصة تروس سوشيال صورة تجمعه بزوجته ميلانيا ترامب إلى جانب صورة لعبد الرحمن السيد وزوجته، وكتب فوق الصورتين أمريكا مختلفة تماما، فيما ظهر اسم ترامب فوق صورته مع ميلانيا، بينما وضع ترامب الاسم الكامل للسيد عبد الرحمن محمد السيد فوق صورته مع زوجته. وخلال مقابلة مع برنامج حالة الاتحاد على شبكة CNN، سأل المذيع جيك تبر السيد عن المنشور، فرد قائلا إن ترامب محق في وصفه وجود أمريكا مختلفة تماما، لكن ليس بالطريقة التي أراد الرئيس الإشارة إليها. وقال السيد إن هناك أمريكا يكون فيها من يحكمون كشخصين لا يحبان بعضهما، لكنهما متحدان لمصلحة جمع مليارات الدولارات منك، في إشارة إلى ترامب وزوجته وفقا لصحيفة ذا هيل. وفي المقابل أضاف أن هناك شخصين يحبان بعضهما بصدق، استمتعا بتناول الفطائر معا ويريدان أن يتعاونا لبناء نوع أمريكا التي يستطيعان فيها تربية أسرة، ويعرفان أن تلك الأسرة ستحظى بالأشياء الجيدة. وتابع لذلك: نعم، هناك رؤيتان مختلفتان لأمريكا، رؤية دونالد ترامب هي التي تعيشونها الآن. بغداد: في مهمة عدت الأكثر جرأة من نوعها منذ سنوات، قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليل الجمعة السبت الماضيين في بغداد بالكشف عن خلايا وشبكات لإنتاج الطائرات المسيرة تقودها شخصيات إيرانية، فضلا عن مخابئ أسلحة وتجهيزات، واعتقل 3 عناصر مسلحة. وقال مصدر أمني إن المعلومات التي حصلت عليها بغداد تمت بالتنسيق مع أطراف إقليمية خارجية قدمت أدلة وخرائط تفصيلية، الأمر الذي سهل الاقتحام وإلقاء القبض على العناصر المسلحة. وفي موازاة ذلك، وبعد مفاوضات بين قيادات من الإطار التنسيق الشيعي ورئيس الوزراء علي الزيدي بشأن استثناء القيادي البارز في الإطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي من حملة الاعتقالات بتهم الفساد، أصدر القضاء العراقي الأحد الماضي مذكرة اعتقال بحقه بتهم الكسب غير المشروع، وذلك بعد 2 فقط من اعتقال أحمد الجبوري، وهو من أبرز القيادات ضمن قوى التحالف الوطني السني بتهم فساد. جنوب لبنان: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأيام الأخيرة عمليات مكثفة أكد أنها استهدفت إرهابيين ومن بينهم عناصر في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وأضاف أن إسرائيل عملت بقوة في لبنان خلال الأيام الماضية، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العمليات الجارية. وميدانيا، شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا يتخذ أشكالا متعددة، من القصف المدفعي والغارات الجوية إلى التفجيرات والعمليات البرية، وصولا إلى إشعال الحرائق في المناطق الحرجية والجبلية، ما يفتح فصلا جديدا من الأضرار التي تطال البيئة والثروة الحرجية إلى جانب المنشآت والبنى التحتية. بغداد: أفيد في بغداد بأن هناك تحضيرات عراقية لزيارة محتملة سيجريها رئيس الحكومة علي الزيدي إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت المصادر إن زيارة رئيس إقليم كردستان نجيربان بارزاني الأخيرة إلى دمشق ساهمت في تبديد مخاوف متبادلة بين بغداد ودمشق بشأن العلاقات الثنائية وعدد من الملفات العالقة سياسيا وأمنيا. وأضافت المصادر أن بارزاني نقل رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوري، ومهد الطريق أمام زيارة محتملة للزيدي إلى دمشق. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن حكومته تدعم جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وتحدثت مصادر عن تعاون بين بغداد وأربيل يشمل تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية والتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن الداخلي. بيروت. تصدر خيار الاستعانة بقوة أوروبية مطعمة بوحدات عسكرية تنتمي لدول إسلامية، تصدر لائحة الخيارات لخلافة قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان يونيفل، وهو ما أثمرته الجولة السابعة من مفاوضات لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما الخميس الماضي. وقال مصدر لبناني إن هذه القوة لا تزال الأوفر حظا، وإن الاستعانة بها لا يحتاج إلى إصدار قرار من مجلس الأمن، وإنما إلى موافقة الدول المعنية بتطبيق اتفاق الإطار لتفادي أي فيتو. وبينما لم تحقق المفاوضات نتائج كبيرة على صعيد وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق النموذجية، ردت إسرائيل على المطالب اللبنانية بالإفراج عن 34 أسيرا لبنانيا لديها بمطلب تعجيزي تمثل في المطالبة برفات يهود لبنانيين فقدوا خلال الحرب الأهلية في الثمانينات والكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي رون آراد أو تسليم رفاته. القاهرة. يعتزم وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي زيارة دمشق، وستكون الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ وصول الرئيس أحمد الشرع للحكم قبل نحو عامين، وسط تنامي العلاقات بين البلدين وطموح سوري للتطبيع الكامل مع القاهرة. وحال تمت تلك الزيارة يعتقد خبراء أنها ستكون خطوة في طريق إعادة بناء العلاقة المصرية السورية وإعادة إدماج دمشق في منظومة العمل العربي المشترك، متوقعين أن يشهد عام 2026 استكمال مسار التطبيع السياسي والاقتصادي، بينما قد تتيح التطورات خلال العامين القادمين الانتقال إلى شراكة مصرية سورية أكثر عمقا. وفي مقابلة متلفزة مساء السبت أكد وزير الخارجية المصري أن العلاقات بين مصر وسوريا طبيعية وتسير بشكل جيد، معلنا اعتزامه زيارة دمشق. وتفاعلت وسائل إعلام بالبلدين مع تلك التصريحات، وذكر تلفزيون سوريا تحت عنوان وزير الخارجية المصري يعتزم زيارة دمشق ويؤكد تقدم العلاقات مع سوريا، وفيما كتبت صحيفة الوطن السورية عنوان وزير الخارجية المصري اعتزم زيارة دمشق والقاهرة تدعم أمن سوريا واستقرارها. وإذا تمت الزيارة فإنه يمكن أن تمثل انتقالا من مرحلة استكشاف المواقف وبناء الثقة إلى مرحلة أكثر وضوحا في إعادة تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية، وستكون خطوة في طريق إعادة بناء العلاقة المصرية السورية وإعادة إدماج سوريا في منظومة العمل العربي المشترك. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على خلية تتبع تنظيم داعش في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وقالت الوزارة إن الخلية مؤلفة من 9 أشخاص وتم القبض عليهم في مدينة خان أرنب بمحافظة القنيطرة. وأشارت الوزارة إلى أن العملية التي تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، موضحة أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي أحد متزعمي التنظيم آنذاك، والذي قتل في درعا في عام 2022. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تنفذ مهاما لصالح التنظيم شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته حسب بيان الوزارة. وقد تمت إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. دمشق. باشرت سوريا تحركا دبلوماسيا لمعالجة أزمة طلابها في القاهرة وسط إجراءات مشددة تتخذها الحكومة المصرية لتقنين أوضاع المقيمين على أراضيها وترحيل المخالفين. وقال السفارة سوريا في القاهرة في بيان: التقى مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب، التقى عددا من الطلاب والطالبات السوريين الدارسين في الجامعات المصرية، واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية. وأكد دياب حرص البعثة السورية على متابعة أوضاع الطلبة والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تعترضهم، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لاستكمال تحصيلهم العلمي. ويرى الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع أن مشكلة الطلاب السوريين في مصر حاليا ليست في الترحيل، بل في حالة الغموض واللا يقين واللا قرار. ويعتقد أن تحركات السفارة السورية حاليا لن تكون حاسمة في هذه الفترة، ولكن ستشهد تواصلا مع الجانب المصري لحل ما يمكن حله، لا سيما أن السفارة لا تزال على مستوى قائم بالأعمال. هذا التحرك السوري يأتي بعد نحو شهر من ازدياد مخاوف مئات الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في ظل تشديد السلطات إجراءات تقنين أوضاع الأجانب، وما ترتب على ذلك من تعقيدات تتعلق بتجديد الإقامة وسط مخاوف من تعثر استكمال الدراسة أو التعرض للفصل من الجامعات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 20 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أدليد. أعلنت شرطة جنوب أستراليا عن إحباط تهديد خطير بعد العثور على مخبأ سري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات التجارية والصواعق ومعدات التفجير إثر مداهمة أمنية مباغتة استهدفت أحد العقارات بالبلاد. واستنفرت الأجهزة الأمنية دورياتها، حيث شارك فريق تفكيك المتفجرات المتخصص بوم ريسبونس في تأمين المواد الخطرة وإبطال مفعولها، فيما تم اعتقال رجل وامرأة من سكان المنزل وتوجيه تهم جنائية ثقيلة بحقهم. وشملت لائحة الاتهام الرسمية حيازة مواد متفجرة بشكل غير قانوني وانتهاك أوامر حظر الأسلحة الصارمة وتخزين ذخائر ومواد خطرة دون ترخيص. وتم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي تمهيدا لعرضهم العاجل على القضاء الأسترالي في ظل تصاعد ضبطيات الأسلحة والمواد الخطرة. سيدني. أفيد أن امرأة حاولت اقتحام سيارتين منفصلتين ورفضت الخضوع لاختبار الكحول بعد أن اصطدمت سيارة أودي بموقف حافلات في شمال سيدني يوم أمس. وتظهر لقطات كاميرا مثبتة على لوحة القيادة التقطت قبل لحظات من الحادث سيارة الأودي وهي تنتقل بين السيارات على طول طريق جورهيل السريع قبل أن تواصل سيرها باتجاه منطقة لانكوف. وتقول الشرطة إن السائقة البالغة من العمر 29 عاما فقدت السيطرة على السيارة بعد الظهر بقليل واصطدمت بموقف حافلات على طريق لونغفيل. وأصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما كان ينتظر الحافلة وكانت الجروح في ساقه ونقل إلى مستشفى رويال نورث شور هوسبيتال حيث لا يزال في حالة مستقرة. وتفيد الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 29 عاما والتي كانت تقود سيارة الأودي فرت من مكان الحادث دون تبادل المعلومات مع الشاب. وتقول الشرطة إنها ركضت في شارع فينيكس وحاولت اقتحام سيارة مرسيدس بيضاء قبل أن يعترض طريقها مالك السيارة وهو رجل يبلغ من العمر 34 عاما. وزعمت الشرطة إن المرأة اعتدت عليه وألحقت أضرارا بسيارته قبل أن تهرب مجددا وتستقل سيارة BYD لونها رمادي كانت متوقفة في شارع ليتل. ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد وقت قصير وألقت القبض على المرأة. وأفيد أنها حاولت الاعتداء على رجال الشرطة ورفضت الخضوع لاختبار الكحول ونقلت المرأة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة ولا تزال الشرطة تنتظر النتائج حتى صباح اليوم. وتزعم الشرطة إن رخصة قيادة المرأة قد سحبت منها لمدة 5 سنوات في أيار مايو من هذا العام ووجهت إليها الآن 11 تهمة تتعلق بالقيادة وإتلاف الممتلكات والاعتداء ورفض الإفراج عنها بكفالة من الشرطة لتمثل أمام المحكمة هذا اليوم. سيدني أعلنت السلطات عن استعادة الطاقة الاستيعابية بالكامل بمطار سيدني الدولي بعد فوضى عارمة شهدها المطار وتسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات الجوية. وطالت التأخيرات أكثر من 50 رحلة لشركة كوانتس بنحو 90 دقيقة مع إلغاء 4 رحلات بالإضافة إلى تأخير 20 رحلة لشركة فيرجن أستراليا وإلغاء 2 رحلات وتأجيل 25 رحلة لشركة جيت ستار مما أجبر آلاف المسافرين على إعادة ترتيب خطط سفرهم. وأكدت هيئة Air Services أستراليا الحكومية إزالة القيود التشغيلية المفاجئة وعودة الرحلات إلى مسارها الطبيعي بأمان بعد يوم عصيب واجهه المسافرون ومراقبو الحركة الجوية بالبلاد. بريسبن غرم مسافر مبلغ $3,960 أستراليا بعد اكتشاف خرق جسيم للأمن البيولوجي في مطار أسترالي. وتشكل التهديدات البيولوجية الواردة مشكلة كبيرة لأستراليا حيث صدرت أكثر من 40,000 قطعة عالية الخطورة في عام 2025. وقد دفع اكتشاف داخل أمتعة مسافر قادم إلى تذكير صارخ بقوانين الأمن البيولوجي أو تهريب الأطعمة والمواد الغذائية وهي أنظمة صارمة في أستراليا حيث فرضت على المسافر غرامة باهظة بعد وصوله إلى البلاد بفترة وجيزة. وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات هذا الأسبوع إن المسافر الذي وصل إلى بريسبن قادما من أوكرانيا لم يصرح عن قطعة تعتبر تهديدا للأراضي الأسترالية. وفي تحذير نشر على الفيسبوك حثت الوزارة القادمين على الإفصاح دائما عن جميع محتويات حقائبهم بصدق وشفافية. وقد عثر مسؤولو الأمن البيولوجي على قطعة من لحم الخنزير في حقائب المسافر في فبراير لكنهم نشروا صورتها على الإنترنت يوم الجمعة الماضي للتذكير بالغرامات الباهظة المفروضة على مثل هذه المخالفات. وتظهر الصورة القطعة التي اعترضها مسؤولو الأمن البيولوجي الذين يكشفون بانتظام عن المواد الغذائية بما في ذلك منتجات اللحوم التي يحاول المسافرون إدخالها إلى أستراليا. ومن المعلوم إن هذه الوضائع ترتبط عادة بمجموعة من الممارسات الغذائية الثقافية والتقليدية، وتخضع لمتطلبات الأمن الحيوي الصارمة في أستراليا. وفي هذه الحالة يتم التخلص من المادة الغذائية بسرعة، ويتلقى المسافر المهرب غرامة قدرها 12 وحدة جزائية، أي ما يعادل 3960 دولارا أستراليا وقت الضبط. سيدني، أفيد بأن أحد أفراد الطاقم يتلقى العلاج لإصابات طفيفة بعد أن كادت طائرتان أن تصطدما على مدرج مطار سيدني صباح أمس الأحد. وعلم أن طائرة إيرباص تابعة لشركة جيت ستار كانت متجهة إلى الجولد كوست، وعلى متنها أكثر من 100 راكب، وكانت تسير نحو المدرج عندما كادت أن تصطدم بطائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية القطرية عند نفس التقاطع. وضغط طيارو جيت ستار على المكابح، وعلم أن مضيف الطيران كانت تجري الفحوصات النهائية قبل الإقلاع. سقطت أرضا وتلقت العلاج لإصابات طفيفة، ولم يصب أي من الركاب بأذى. ويعتقد أنه لم يكن على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية التي كانت تسحب بواسطة قاطرة أي راكب، ولم يعرف بعد سبب الحادث الذي كاد يسبب الاصطدام، ولكن من المتوقع أن يفتح تحقيق في الحادث. وعلم أن قائد طائرة الجيت ستار أبلغ الركاب أن قاطرة السحب التي كانت تجر طائرة الخطوط الجوية القطرية قد طلب منها الانتظار ريثما تعبر طائرة الجيت ستار التقاطع، إلا أنها واصلت رحلتها. وفي بيان لها قالت الجيت ستار إنها تجري تحقيقا في الحادث. وقال متحدث باسم الشركة إن طائرتنا كانت تتبع تعليمات مراقبة الحركة الجوية عندما اضطر الطيارون إلى الضغط على المكابح بقوة بعد اقتراب طائرة أخرى، وتم إلغاء الرحلة، وحجز الركاب رحلات أخرى إلى الجولد كوست تغادر في وقت لاحق من اليوم. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا ابدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أي ولد مدلل يكره في النهاية أمه وأبوه. هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء احنا نعرف انه صعب.
2: انا كرهت الصلاة يا اخي.
1: امي تعطيني جمل ما شاء الله تخليني اقوم.
2: خلنا اقول لك كلام شديد.
1: عرضوا انا شو اقول؟ مو بتربي.
2: ولكن مات على الكفر. ابنه مات على الكفر.
1: فدليش تخليه محروم محروم محروم عقب ينفجر؟
2: في احتياج صار وفي شهوة متبادلة.
1: هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء احنا نعرف انه صعب.
2: هل الصراحة لا. تبي تربط في رقبتي بس وتمشي؟
1: انا ادري ان هذا صارت يمكن ارتبك لنا. دين وطين. حلقة اليوم مهمة جدا تحت عنوان التربية، فإن شاء الله أنها راح تهم الكل ومحاورها كثيرة، بتهم الطفل، بتهم الشباب، بتهم الآباء، الأمهات، حتى لو الأمر ما يعنيك لكن ما رده يعنيك في المستقبل، أو ممكن حد من ربعك أو من هلك محتاج كم من نصيحة ممكن تسمعها اليوم. بصراحة أنا عن نفسي شخصيا يعني لي وايد. عمري 31 ما ردي أكون مقبل على الزواج، بس أنا راح أبدأ بإنه يا أبو خالد إحنا نشوف في حياتنا نوعين من الناس.
2: جميل.
1: نشوف الزين ونشوف الشيء. وانا بصراحة عندي قناعة شخصية
2: دين
1: وطين. صح. انا عندي قناعة شخصية اني لما اشوف شخص زين خلوق ما يكذب ما يضر الناس، فتلقائيا انا اقول متربي عدل. صحيح. وفعلا لما تشوف الاب تشوفه مربي صالح سبحان الله، حتى من اول ما تشوفه تقول عشان كذي الولد طالع. والعكس صحيح، لما نشوف الشيء عرضوا انا شو اقول مو متربي، ويطلع فعلا الاب مقصر. فهل هذا قانون؟ اذا الولد زين معناته في تربيه زينه في البيت، واذا الولد مو بزين التربيه مو بزينه؟
2: هو قانون قانون. ولذلك عندنا كلمه جميله، اجعل من يراك يدعو لمن رباك.
1: صحيح.
2: اجعل من يراك يدعو لمن رباك، هذه رساله. لكن هذه القاعده احيانا فيها استثناء، يعني احنا دائما نقول من زرع حصد.
1: صحيح.
2: ومن سار على الدرب وصل، فقد يسير الدرب ولا يصل، وقد يزرع ولا
1: يحصل. صح.
2: هذه تصير، لكن الأصل اللي تفضلت فيها أتفق معك، هذا هو الأصل. لكن تأتي هناك استثناءات، إن الأب يبذل كل جهده ولكن لا يكتب له التوفيق،
1: ما في فائدة في الولد.
2: الآن إحنا حتى يوم القيامة لا نسأل هذا السؤال وما نجد إجابة. يعني مثلا سيدنا نوح عليه السلام نبي من أنبياء العزم وأول رسل الله عز وجل إلى خلقه. سيدنا نوح اجتهد على ولده بكل ما أتي من قدرة ومهارة، والأنبياء هم أكمل الناس في هذا الباب، ولكن مات على الكفر. ابنه مات على الكفر. فهل يحمل سيدنا نوح تبعات هذا الكفر؟ نقول له لا. رسالتنا اليوم اللي بنوصلها للأب وللأم، أهم ركنين في التربية الأب والأم.
1: صح.
2: يمتلكون هذه المهارات حتى يوصلونها صح لعيالهم. ليش؟ مشكل كلمة سمعها الولد فهمها، مشكل كلمة فهمها اقتنع فيها، مشكل كلمة اقتنع فيها راح يطبقها، مشكل كلمة طبقها راح يواصل.
1: صح.
2: لذلك العمل تحتاج إلى استمرارية ومتابعة وفهم وإدراك وتوصيل المعلومة في الوقت المناسب والمكان المناسب.
1: طيب وخالد شون، هل التربية صعبة؟
2: شوف أخوي براشد، الأنبياء جاءوا لبناء عقول البشر، وهي أصعب مهمة الله وكى فيه الأنبياء. اليوم احنا ممكن نبني برج من 100 دور. طيب بعد ما وقف البرج قدامي قلت والله ما عجبني، بتوقيع واحد يهدم؟ نعم يهدم. وابني بطراز مختلف في مكان آخر؟ نعم يبنى. أنا عندي فلوس، يبنى ولا ما يبنى؟
1: يبنى.
2: يهدم ولا ما يهدم؟
1: يهدم.
2: لكن تعال بجيب لك إنسان دخلت في عقله فكرة خاطئة، أقدر أطلعها؟ احتمال نعم،
1: احتمال صح،
2: واحتمال لا. لذلك هي مهمة صعبة، لكن ولدك هذا اللي ربيته أصبح مشروع وقفي، صدقة جارية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. لازم يكون صالح، لأن لو مو صالح ما بيدعي. أنا ربيته يكون صالح، خلاص أديت المهمة كما أراد الله عز وجل.
1: سبحان الله. صحيح. وأنا دائما أشوف أوقات مثلا أبوي فارق الحياة.
2: نعم.
1: وتلقى ولده ما شاء الله يتصدق عنه، يعتمر عنه، حتى لو يسوي خير له لنفسه هو مش للمتوفى، تعتبر صدقة جارية، لأن سبب من الخير اللي سواه تربية أبوه.
2: والله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن الكريم؟ وقل رب يرحمهما كما ربياني. يا جماعة في تربية معناها في تعب، معناها في متابعة، بعدين ولد صالح يدعو له. فأنت قاعد تجهز لنفسك عمر ثاني، قاعد تجهز لنفسك صدقة جارية، مشروع وقفي قد يستمر إلى مئات السنين.
1: والله يا شيخنا وايد حلو إن الواحد يفكر بهالطريقة، يعني أنا يمكن هذه ما كانت في بالي، بس الحين ممكن فعلا تكون في بالي لما أتزوج ويب عيال، إن في بالي أنا قاعد أسوي كأنه مشروع، والعيال أساسا هم رزق
2: وامتداد لك. الآن لو سألتك سؤال كم ناوي تعيش؟ كل بخاد الأعمار بيد الله.
1: صحيح.
2: لكن لما يجيني ولد ضيف 60 سنة في عمرك، ولدك يجي ويجيك ولدين وثلاثة وأربعة، هذه كلها أعمار لك وكلها أعمال لك، كل عمل يقوم فيه ابنك لك. إذن وجود الذرية رزق، والاهتمام فيهم صدقة جارية.
1: المسؤولية بخارج.
2: نعم.
1: مسؤولية التربية هل هي فقط على الأم والأب مثل ما الأغلب عارف شيء هذا؟
2: جميل. أنا بقول لك شيء، المسؤولية تنافسية. شو تنافسية؟ يعني الأب يبي يأخذ النصيب الأكبر.
1: أوكي.
2: والأم تنافس تبي تأخذ، مو بنبي نقدم استقالاتنا التربوية من البيت وننسحب. بعطيك مثال، أنا جاءني مولود علمت سورة الفاتحة، أنا سبقت أمه في تعليم سورة الفاتحة.
1: أوكي.
2: كم سنة راح يصلي؟
1: تعلمهم شيء الحين، تعلمهم شيء.
2: كم سنة راح يصلي بسورة الفاتحة؟ كل يوم كم مرة راح يقرأها؟ وراح يعلمها ولده. هاي كلها لمن؟ لي.
1: للي يعلمه.
2: إيه. لما إحنا نحدد الغايات بتصير المنافسة إن كل واحد بيشتغل أكثر، لأن درجات الجنة إذا ولدي طلع فوق أنا أطلع معه، وإذا أنا طلعت فوق هو يطلع معي. هذا من فضل الله علينا. الآن أنا أعمالي قليلة.
1: هذا كلام جميل.
2: إيه، ولدي درجاته أعلى. طيب هو في درجة وأنا في درجة؟ لا، من كرم الله يرفعني أنا لدرجته. وإذا كانت أعمالي أكثر أنا فوق وهو تحت، الله سبحانه وتعالى رفعه لي.
1: وكأنك الواحد يشفع للثاني.
2: طبعاً. وكل واحد يرفع في درجات الثاني. فإذا كانت العقلية بالطريقة هذه، العقلية بالطريقة هذه، أقول لك لا، الأمور ما راح نقول والله دورك ولا دوري، أنا أمس وقفت للصلاة وقفت، لا، الكل يبي يوقف، الكل النبي ياخذ. وبعدين لما أنا أقدم أي شيء كأب أو كأم، ترى مجرد ما تقدم أنت قبضت الثمن من الله، لا تمن على
1: عيالك.
2: والله أنا قدمت، أنا سويت، ترى يايبة لما قدمت استلمت من الله عز وجل الثمن مباشرة. لما قدمت يا أم وتعبتي وسهرتي، ترى قبضت الثمن من الله عز وجل مباشرة، فلا تمني على عيالك.
1: بس اللي شوف أبو خالد إنه يعني لو بحط نسبة معينة يمكن أقول لك 70% يمكن الأب والأم، لأن إحنا نشوف إن المدرسة تربي، أصدقائه يربون،
2: أخطر
1: يأثرون،
2: أخطر
1: يمكن أخطر.
2: نعم.
1: الأخوان يأثرون، أخوان الكبار يأثرون، سواء أخوان أو خواته. الإعلام والتلفزيون والسوشيال ميديا ولها تأثير كبير اليوم علينا. السوشيال ميديا يعني الطفل فعلا يتعلم من الأشخاص اللي يتابعهم، تلقاه متيم. أنا تصير معاي شخصيا، يعني أنا مرة يعني موقف طريف، كنت أشرب مشروب طاقة ما بقول اسمه، ومصور وأكل آيس كريم. أنا أقول دائما إذا رحت الدكان، أنا دائما أقول في السناب، أقول إذا رحت الدكان إذا ما أبي شيء أشرب المشروب وأكل آيس كريم. قطيتها قطة 3 ثواني والله، كلمتني أم أثرت فيني سبحان الله، كأن كل الأمهات كلموني. عبد الله، عيالنا يقلدونك. يقلدونك إيش معناتها؟ معناتها اللي بيأخذون الزين والشين.
2: يوم من الأيام كنا في سفرتنا هذه أو اللي قبلها، قلت لك يا أبو راشد أنت اليوم مش في دائرة المشاهير، في دائرة المؤثرين، فاتق الله في نفسك.
1: صحيح صحيح،
2: هذا الكلام قلت لك.
1: مهمة صعبة.
2: البيت هو رقم واحد، الأب والأم هم الأساس، لا شك إن ذلني ربوه. لكن الأب والأم إذا كانت عندهم غاية واضحة راح يعلمون عيالهم التربية هذه. بمعنى خلينا نقسم التربية 3 أقسام للتوضيح. خلينا نعتبر برع البيت عبارة عن بحر.
1: أوكي.
2: والبيت هو المكان الآمن. في البيت أنا أعلم عيالي على السباحة، لأنه برع بحر. السباحة أنواع، في واحد يسبح لمترين ويغرق، وفي واحد لا ما شاء الله عليه يسبح ويروح يلف ويرجع، وفي ثالث يسبح وإذا شاف حد غرقان يقدر ينقذه. البيت صنف عياله في التربية أي نوع؟ الأول ولا الثاني؟ مالي خص في غيري ولا الثالث؟
1: أحسن وأحسن،
2: أحسن وأحسن. فالثالث هو الأمان، الشخص اللي يدعو غيره لقيمه لمبادئه، يا ولدي هذا غلط، يا هذا حرام، هذا ما يجوز، احنا ما نروح هني، احنا يفترضكم كذا. هذا النوع الثالث من التربية اللي اذا ربينا في البيت حتى لو طلع في المجتمع سيؤثر ولا يتأثر. لذلك باختصار ربي ابنك ليكون مربي.
1: حلو.
2: وهو صغير بس مربي.
1: بخارد ان شاء الله ان ابوي وامي ربوني خير تربية ان شاء الله. وهذا الشيء الحين انا استذكره بما ان عمري صار 31، بس انا اتذكر يوم اني كنت في المدرسة انا ما كنت احرص ان والله مثلا الشخص المبزين ما اراه جاء ابدا، لا، احنا ترى في صف واحد، معنا 25-30 طالب في صف واحد، لو ما رافشت برا ما ردي اسولف معه مثلا في مدرسه واحده شيء. وفي شيء مهم،
2: نعم.
1: انا ما ابي ابين لاني انا خايف منه، وهذا شيء تدري بياثر على شخصيتي وعلى ثقتي.
2: نعم.
1: فانا بصراحه اتكلم عن نفسي، ان كنت معاهم عادي واسولف واخضع بس ما اتاثر بالسلبيات، بالعكس الحمد لله اني كنت احس نفسي مؤثر عليهم واحده على واحده على واحده، ممكن اغير منه رافجهم. بس انت جرهم لي يجرونك، جرهم للزين. على موضوع المسؤوليه يا ابو خالد، في اباء وانا ما ادري ايش اتخيل نفسي منهم في المستقبل، لان الانسان مثلا وايد مشغول.
2: جربت يا ابو راشد؟
1: ان شاء الله ان شاء الله الله يكتب لنا الزوجه الصالحه. ان في اباء فعلا وايد مشغولين، هو قاعد يشتغل عشان يجيب لنا فلوس مثلا للبيت للام للعيال لمستقبل عياله. ففعلا الموضوع وقت، احنا اليوم عندنا 24 ساعة، انا دائما كلمتي اتمنى اليوم في 36 ساعة، بس يومنا 24 ساعة شيء ما يتغير. طيب شو الحل؟ يعني الابو ما يقدر يجاوب العيال 24 ساعة مثل ما يقولون.
2: جميل. هو لو جينا لابن خلدون رحمه الله يقول افضل بيئة للتربية هي بيئة الوسط، من لم يشغله فقر ولم يشغله غنى. ففي اب شغله الغنى وفي اب شغله الفقر. الان تفضلت سؤالك في اللي شغله الغنى او شغله رزق اليومي هو الوسط. الخلفاء قديما نفس الشيء، كان عندهم مسؤوليات فكانوا يأتون بأبنائهم برجل يسمى الحكيم.
1: أيوة
2: الحكيم.
1: أنا قاعد أربطها بالمراكز التربوية اليوم.
2: المراكز التربوية اليوم، نعم المراكز التربوية اليوم بمثابة، قديما كانت العرب ترسل أبنائها إلى البادية، تغيير بيئة واعتماد على النفس والابتعاد عن البيت، لأن التربية القيادية ما تقدر تربيها في البيت، تقدر تربي ولدك قائد لازم يطلع،
1: لازم يجرب
2: خارج عدبة الباب بيتعلمها هناك، أما في البيت ما راح
1: تعلمها. لازم يذوق التجربة،
2: لازم يروح ينافس أقرانه في البيت، صعبة توجد لهذا البرنامج. فقديما كان يرسلهم إلى البادية، اليوم المراكز الشبابية هي بمثابة البادية قديما، هناك من هو متخصص في هذا الباب، وكل البرامج فيها أقران. يعني إذا ولدي عمره 7 سنوات ولدي الثاني عمره 10 سنوات شو ينافسون بعض في البيت، لكن لما تروح لأي مركز تربوي
1: على نفس العمر،
2: على نفس العمر، فالمنافسة تصير والقوة تصير، ويشوف نفسه بينهم بين ربعة كيف يتحمل أخطائهم، كيف يتحمل المشاركة معهم. لأن إحنا في البرامج هذه ما نتعلم القراءة والكتابة، نتعلم القيادة، نتعلم الحياة الحقيقية مش الحياة المصطنعة.
1: خارج إن شاء الله متابعين، إحنا من كل مكان والعدد كبير، واللي يشوفونا في اللي عنده أخو، في اللي عنده أخت، في اللي عنده أم، في اللي عنده أب، بس في اللي فقد الأم واللي فقد الأب، فبعد ما نبي ننساهم في حلقة اليوم طالما حلقتنا عن التربية.
2: نعم.
1: فإحنا نبي نجيب طاري إذا يشوفنا شاب سواء عمره 15 16 17 وفاقد أمه أو فاقد أبوه أو فاقد الاثنين، من جميل. يربي اليتيم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما 6 سنوات وأمه ماتت، عمه تولى المهمة، ونفس الشيء نقول لهذا اليتيم، أو لواحد فيك عمك ولا خالك، وإذا جدك موجود وأخوك الكبير موجود أيا كان ما حصلنا، النبي صلى الله عليه وسلم وصل الأمة كلها أنهم يسندونك.
1: واليوم إحنا عندنا مراكز.
2: نعم معم. هناك مراكز لإيواء الأيتام ومع أمهاتهم، مع يعني اليوم اليتيم يكفل مع أسرته، يعني ما يكفل فيه في مكان إلا إذا كان فاقد الأبوين وهم قلة، لكن بشكل عام الجمعيات الخيرية والمراكز اللي لها علاقة في هذا الباب قايمين بدورهم في هذا الباب.
1: يعني بخارة كفارة اليتيم تعتبر جزء من التربية
2: لا شك.
1: والحلو اليوم ان احنا نقدر نكفل ايتام بطريقه سهله جدا، مثلا عن طريق تطبيق خضر الخيريه، تقدر تدخل وتكفل الايتام، لا وتعرف اليتيم مالك موجود في اي دوله، وتقدر تتابع معاه اسبوعيا او شهريا مع الشباب اللي موجودين في خضر الخيريه.
2: والاحسن ايضا تشارك عيالك في هذه الكفالات.
1: في تطبيق ثاني اسمه الاقربون.
2: جميل.
1: طبعا هو يتبع خضر الخيريه، وفكرته شنو؟ هو حلقه وصل بين الفقراء والاسر المتعففه اللي ما تطلب، وبين الغني او التاجر اللي حاب يدور على هالناس ويبي يعطيهم، لأنهم من الأقربون اللي موجودين داخل قطر. وركز معي هني، لأن كلامي مو بس حق التجارة وحق الأغنية، لا لا، حتى حق الناس اللي محتاجين. أنت إذا محتاج تقدر تنزل التطبيق هذا اللي اسمه الأقربون، تنزله تعبي البيانات تسجل فيه، يوصل الطلب هذا للجماعة في قطر الخيرية، يشوفون البيانات وبعدين يشوفون منو الشخص اللي ممكن يساعدك في هذا الموضوع، وبعدها إن شاء الله يتم تقديم المساعدة لك.
2: وهذه أعظم تجارة، لما التاجر مع الله عز وجل نقول له دائما ربح البيع.
1: وهذا التأثير الإعلام والسوشيال ميديا.
2: جميل.
1: وبالأخص السوشيال ميديا النسبة الأكبر، أتوقع اللي يتابعوننا اليوم يتابعون مثل برامج دين وطين، يتابعون ترى برامج تانية.
2: جميل.
1: إذا هني في دين هناك في طين يطينها هناك، فإحنا حنا بنعرف هل نمنع الجوال من عيالنا؟ وهذا الشيء إحنا نعرف إنه صعب، والولد بيحس بنقص عند ربع مثلا أو شيء، صعب صار صعب تشيل التلفزيونات، تشيل الجوال من يده، تشيل الأيباد من يده. شو الصح؟ إني أخلي الأيباد مثلا ولا أشيله؟
2: جميل. كنت مرة طالع من المسجد ولا ولي أمر شويه، السلام عليكم. وعليكم السلام. وخذ مني سؤال، قلت تفضل.
1: أحب القصص، أنا أموت في القصص ترى، السفر هاي إحنا شيء.
2: فقال لي ولدي في 5 ابتدائي، أعطيه جوال ولا ما أعطيه؟
3: السؤال هاي.
2: قلت له تقدر ما تعطيه؟ قال لي الصراحة لا. تبي تربطها في رقبتي بس وتمشي. هو الأب ما عنده القدر إنه ما يشتري الجوال لي. لكن أقول لك اليوم الجوال، خلنا أقول لك كلام شديد، الجوال سلبي والجوال مو زين. أنا كعبد الرحمن أشوف إن الجوال عبارة عن كنز معرفي.
3: الله عليك.
2: أنا أشوفه ثروة معلوماتية. الآن لو أجريت معاك مسابقة وأسألتك أسئلة صعبة، مثلا غزوة بدر كم شهيد من الأنصار؟ تقول لي لحظة أبو خالد، افتح الجوال تعطيني الإجابة.
3: صحيح، معناته في فايدة،
2: كنز معرفي. إن جيت للسيرة للتفسير لأي علم من العلوم اللي المعرفية الإسلامية والدنيوية موجودة، الدين والطين
3: في الجوال،
2: في الجوال موجود. للأسف الشديد احنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء، للأسف الشديد احنا ما قاعدين نستثمر هذا الشيء. وعيالنا بدأوا وين الآن؟ ليش بعطيك مثال، ليش عيالنا يحبون الحلويات؟ ليش؟ لأن الولد بداية الفطام أول شيء تعطيه يستحليه، فلو عطيته فواكه ترى راح يدمن فواكه ويحب الفواكه ويحب الأشياء المفيدة. احنا في البداية عطينا الحلويات فهو استلد هذا الأمر صح، فاحنا نقول يا أخي إيش فيهم عيالنا؟ العيب مو فيهم، أنا اللي جبت له هذا الشيء. الجوال اللي قدامي فيه الدين وفيه الطين، أنا خوفي الآن من الطين. ففي حملات تسمعها بين وقت ووقت، بين فينة وفينة، يقول لك والله يا أخوي نرشد الآباء كيف يعني يشفرون جواويل عيالهم، كيف يتابعون،
3: يحطوا برامج معينة ويهجوا
2: برامج وإلى آخره. أقول زين، لكن مو على هذا الجيد. زين لكن مو على هذا الجيد. أحد الآباء كان يعني مسكين تعلم هذه المهارات وبدأ إيش يتابع عياله، وجد إن عياله متابعين ومتابعين وين يدخل المواقع.
3: اليوم كل شيء
2: عارفين كل شيء. اليوم الأب الحاضر،
3: ترى الولد أشطر من الأبو، لا تفهم ولدك أشطر منك يا مجاد.
2: اليوم الأب الحاضر، الأب اللي الله نور بصيرته، يشتغل على تشفير العين وليس تشفير الجهاز.
3: الله، هذه حلوة.
2: نعم،
3: تشفير العين،
2: تشفير العين وليس تشفير الجهاز،
3: لأن الجهاز حتى لو شفرته ترى في عنده جهاز رفيجة، عنده جهاز يعني
2: ربعة في المدرسة. فإذا احنا علمنا عيالنا ان يا ولدي الله عز وجل السميع البصير يراك ويسمعك في كل أحوالك، يراك ويسمعك، هذا التشفير هو اللي راح يعيش مع ولدي زي بكرة بيسافر وستعرض عليه المحرمات كلها بلاش، وقد يأتي ما هو محرم ويدفع عليه أيضا. لكن الولد لا، تعلم السباحة من النوع
3: الثالث،
2: يطلع يلف وينقذ الناس ويرجع للبيت بأمر الله عز وجل وحفظه سالم. هذا اللي احنا به.
3: أنا والله بخارج أشوف أن أبدا الحل مش في الحرمان، والأسباب واضحة قدامنا. ما رده يروح عند ربعه، ما رده يسافر مثلا دراسة، فدليش تخليه محروم محروم محروم عقب ينفجر. أنا أشوف أن الموضوع كأنه أبرة تطعيم. خلي التلفزيون، خلي الآيباد، خلي الجوال، شاف شيء غلط علمه، كأنك تحط فيه أنت المرض بس شوي فيتعلم. وشلون إذا أنا ما عرفت الغلط شنو، بكرة بعرف من ربعي وبيسولفون معاي وبتكون حياة جديدة، وربعي ممكن يحببوني فيه.
2: جميل.
3: بس الأب ممكن يجيبها بصيغة ثانية تماما، يقول نعم هاي غلط، شفته ترى هاي غلط. بخالد أنا في لحظة يعني أنا أدري إن هذا صارت، يمكن أرتبك هنا ويمكن أستحي، وأنا ما سألتك سؤال دي من قبل حتى في سفرنا. خلنا الحين تدين وطين، لأني خايف أطينها فعلا. يعني الولد ما رد يوصل لي سن البلوغ يبدأ الشارب يخط، أو البنت ما ردها توصل لي سن البلوغ.
2: جميل.
3: طيب هل أفاتحهم في مواضيع الحياة اللي إحنا نعرفها في الزواج في العلاقات عشان يكونون عارفين، ولا يعرفونها من ربعهم؟ وربعهم الله يعلم أصدقائهم شلون الأسلوب اللي بيجيبونه مثلا أو اللي بيقوله لعيالي، فأنا ليش ما أعلمهم؟ علشان إذا جاء اليوم اللي أصدقائهم يقولون لهم تعالوا أقول لكم شيء جديد، تعالوا أقول لكم، ولا لحظة أنا عارف الموضوع هذي، بالعكس أبوي قال لي كذي وكذي وكذي. فأنا الحين محتار أقول ما أقول، أسكت، يعرف عند ربعه.
2: جميل. هو أمانة أنا مش مخير إني ما أقول، يعني مش معناها أن لو ما قلت الموضوع دي ما راح ينولد عنده، لا، كل سن ينولد عنده ميلاد، وهذا السن انولد في ميلاد الشهوة شئنا أم أبينا.
3: صح.
2: طيب كيف يتعامل معاها؟ أخوي براشد في أحكام شرعية مرتبطة بهذا الشيء. الولد قام الصبح احتلم، شو يسوي؟ يروح يصلي الفجر مع أبوه؟ في أحكام لها علاقة بهذه الأمور. لكن أن الأب ما يتكلم مع عياله أقولك لا، لازم يتكلم. تقول لي والله في حرج، أنا أتفق معك. اليوم نرجع خطوتين الخلف لما تكلمنا عن المراكز الشبابية، جزء من شغل المراكز الشبابية هذه النقطة.
3: حلو.
2: فيها أخصائيين اجتماعيين عارفين الموضوع بتفاصيله وعارفين كيف يوصلونه من غير حرج. فيقوم الأخصائي هذا يشرح للأولاد بالتفصيل، يا عيالي في هذا السن ميلاد الشهوة، الشهوة عبارة عن كذا، وهذه فطرة فطر الله أزل عليها، بنات حواء أمرهم كذا وإحنا أمرنا كذا، والعلاقة اللي بيننا وبينهم انتبهوا يا عيالي، ركز على مثل هذه يا براش.
3: بالعكس حلو، حلو الناس يسمعون الحين ويمكن يقتلون بالجملة هذه.
2: العلاقة يا ولدي بينك وبين البنت الآن، لأن في في في يعني في احتياج صار وفي شهوة متبادلة، هو للبنت والبنت للرجل، وهذا الأمر الطبيعي. الآن يا ولدي يا بنتي، علاقتكم مع بعض راح تكون مثل علاقة الكهرب، عندي السالب والموجب يمشون جنبا إلى جنب، بس إيش بينهم؟ حاجز. يمشون جنبا إلى جنب، ما يلمسون بعض، لين يدخلون بنظام معين في شيء اسمه ليت، كشاف، إضاءة، ينورون المكان والكل يستفيد من هذا النور. لكن يا ولدي لو في نص الطريق المسوا بعض راح يصير نور قصير جدا وبعدها احتراق. فيا ولدي انت الان ستبدا في نظام، ما ترتبط باي علاقه مع بنت، يا بنتي ما ترتبطين باي علاقه مع ولد، امشوا في الحياه جنب الى جنب لكن لا حد يقرب من الثاني. راح تدخلون يوم من الايام في شيء اسمه نظام الزواج، هذا الزواج فيه سعاده وفي نور وفي بركة وفي خير لنا ولكم وللمجتمع وللأمة، دنيا وآخرة، دين ودين
3: دين ودين
2: دين ودين مثال البطارية واجه.
3: في أبو خالد اللي يهتم أن عياله ما يفرطون ولا صلاة.
2: جميل.
3: خلي الحين موضوع بهداوة بعصبية بضرب، أنا أقول لك مهتم في هذا الجانب، ولكن التربية قال لك الصلاة الصلاة بتعلمه وبس، خلي صلي باقي زين. وفي العكس إن شاء الله التربية زينة لكن ما يجيب طاري الصلاة وايد، تلقى بس خلاص يقولك والله في المدرسة بيعرف. فجانب الصلاة بس لو ناخذ جزء صغير نتكلم عنه.
2: جميل.
3: أفضل طريقة مثلا لتربية العيال على الصلاة.
2: جميل. احنا طبعا الأول عند أخطاء والثاني عند أخطاء. كلمني حد الآباء يقول لي أبو خالد ترى أنا اللي علي أسويه، أحاول أوقفه ما نفع أخليه. بس قال لي قلت لي علي، قلت له أنا بسألك سؤال. قال لي تفضل. قلت له أنت الآن جالس ولدك نايم في غرفته، شوي ولا عقرب داش الغرفة. قلت يا محمد قم يبا في عقرب داشت الغرفة وما قام، بخلي. قال وين أخلي؟ قلت له أيوة
3: بلحق عليه.
2: بلحق عليه، ترى عقوبة الآخرة قد تكون أشد
3: من العقرب.
2: احنا ودنا يصير أن يهتم في الصلاة ولكن مش بالضرب مش بالصراخ. أنا كرهت الصلاة يا أخي، أنا لما الولد نايم خاصة نتكلمنا
3: خلاص مويتش.
2: الآن نتكلم عن البلوغ.
3: إيه؟
2: البلوغ نومه يختلف، البلوغ دائما نومه يكون نوم عميق، لأن جزء من نموه يكون أثناء النوم خاصة العظام وما شابه ذلك، فنومه يكون ثقيل يختلف عن الأصغر وعن الأكبر. فلما جيت وقضه لازم شوي تاخذ فترة.
3: أوكي.
2: قبل بالذات أذان الفجر، كان يتدى دائما في أذان الفجر.
3: طبعا
2: أذن الفجر أنا كأب قمت مع أذان الفجر، قمت ووضيت، باقي عن الإقامة خمس دقائق. مراهق يا أخي ما يقدر يقوم في خمس دقائق، ما يقدر، لا يريد أو لا يستطيع، هو لا يستطيع،
3: لا يستطيع.
2: فيحتاج يعني إحنا على شغل شوابنا ديزل
3: يصبر
2: شوي يعني. يلا يبا يلا يا حبيب يلا. أنا أتذكر الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية صلاة الفجر قبل الأذان، والله يا شيخ يهمز رجلي لين انحرج واقوم بدون شيء.
3: صح بل انا انحرجت.
2: اي زين يهمز يدي يهمز رجلي، انا انحرج خلاص ولا يتكلم.
3: زين عاد اذا ما قام حب المساج وتمراقد والله نرسع حب الورتشن بعد في هاد خرد يعني ما في فايده منهم.
2: اي انتبه، انا ممكن اجي للولد واحاول اوقبه ما قام، اروح اصلي وارجع واواصل معه. اهم شيء لا تكرهه في الصلاه. ما صلى الفجر في جماعة بيصليها في البيت، ما صلى في جماعة المسجد بيصليها في جماعة البيت، ما صلىها بيقوم، بس يقوم وهو متضايق من نفسه. لا يقوم متضايق من ومن اسلوبك ومن صراخك. بعدين يا أخي بالذات عند الاستيقاظ ترى الواحد نايم، ولما يسمع صوت جميل يلا يلا يا أبو حبيب يلا يبا يلا يبا أذن يلا يبا نصلي يلا يبا توضى توكل على الله،
3: تعطيه مثلا الأجر اللي بيجي من وراء الصلاة هذه بس ويا ركعتين. أنا بصراحة الوالدة كانت تستخدم معي هالأسلوب، قالت اتمنعني وانا راقد،
1: أدري إنك تعبان الحين، أدري إنه مالك خاطر
2: تقول سلام.
1: ما شاء الله الوالدة إيه يعني تعطيني شرحي لحالي وأنا راقد تعبان مالك خاطر مالي، بس تدري القومة هذه حرك عدي تدري إيش فيها خير من الدنيا وما في
2: عمل الله.
1: يعني تعطيني أنت هذه يعني أنت يمكن تستخدم المساج أمي تعطيني جمل ما شاء الله تخليني أقوم.
2: جميل جميل جميل الله يكتب أجرها.
3: وبخالد أنا اللي لاحظت إن فعلا الصلاة غير موضوع الدين وإنها ركن، هي تعلمك الالتزام أصلا.
2: نعم.
3: مجرد إن الطفل لو ما عنده شيء في حياته، خلينا نقول للحين حتى يمكن يعني يمكن غير التزام المدرسة ما عنده التزامات صح، بس التزامه بالخمس صلوات يعلمه ويثقف فيه شيء جديد وينمو شيء داخله إنه يكون ملتزم. ولما الشخص لما يكون ملتزم بشيء خمس مرات في أقولك لو مرة في اليوم هو شيء زين.
2: نعم.
3: خمس مرات في اليوم هذا شيء بيساعده في الالتزام في الدراسة، في الالتزام يمكن في الرياضة، الالتزام بالأكل الزين.
2: شيخ مراشد حبيبي الموضوع الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو بنقرأها على شكل دائري سنجد إن التمكين سببه الصلاة، والصلاح اللي وصلت للتمكين سببها الصلاة. فاحنا اليوم لما نهمل في موضوع الصلاة أهملنا في كل شيء.
1: زين بخارد أنا حين الله رزقني ببنت.
2: جميل.
1: متى أحجبها؟ في سن معين مثلا أنه والله لازم تلبس الحجاب، وشلون أقدر أحببها في الحجاب وخليها تلبسها مثلا بالطريقة الصحيحة؟
2: جميل. الشيخ علي الطنطاوي يقول أنا كنت في بيئة الحجاب فيها صعب، وبنتي وصلت إلى سن لازم تتحجب، فحكرت ألبسها الحجاب وتروح المدرسة ويطنزون عليها، ترجع البيت كارها الحجاب، شو سوي؟
1: هاي فعلا بيئة صعبة.
2: طبعا الحمد لله احنا بيئتنا بيئة دائمة لهذا الشيء.
1: صحيح.
2: وإذا شفنا بنت صغيرة متحجبة
1: ونعني عليه
2: نثني عليه وما شاء الله عليك حجابك جميل. يقول رحت أنا وزوجتي للسوق واخترنا أفخم أنواع الحجاب الماركة.
1: ايه.
2: فزوجتي تقول لي نص راتبك راح يروح على هذا.
1: شكلا في
2: قال ندفع. يقولوا بالفعل شرينا أجمل وأفخم أنواع الحجابات، عباية جميلة، وجينا ولبسنا البنت تشوف في شيء فخم.
1: ايه.
2: تروح المدرسة والبنات يشوفونها متزينة، واو من وين؟
1: ايه.
2: بكم؟ فصاروا صديقاتها
1: أثرت عليك.
2: يسألون من وين عشان يلبسون. كل ما زينا البنت بجمالها بحجابها، زينا كرامتها بحجابها، فضيلتها بحجابها، وأن هذا الحجاب حجاب عد خديجة وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين زوجات النبي كانوا يلبسون هذا الحجاب، هي راح تلبسه وهي فخورة فيه.
1: يعني ما في إكراه في الموضوع، تنصح إنه ما في إكراه مثلا، أو ما بيقول ضرب، لكن الموضوع مش
2: إن حب
1: خليك تقتنع.
2: شو أخي براشد في التربية في قواعد، الموضوع اللي يحتاج إلى كلمة لا تستخدم رفع الصوت، والموضوع اللي يحتاج كلمة شوي فيها شدة لا تستخدم يدك، وهكذا التدرج. أنا على يقين إن عيالنا على الفطرة يا رجل، كل مولود يولد على الفطرة، فطرتها فطرة الإنسان أن يحب الخير ويحب الستر ويحب ويحب ويحب، فطرتنا فطرة الإنسان. يعني حتى الغرب اللي هو غير مسلم روح شوف الأفلام القديمة لهم، شوف لبسهم كيف محتشمين وملتزمين باقي يلبسون النقاب. تشوف خي براشد ترى إحنا نعرف وايد ناس يعرفون، وأحيانا يقول ولكن بطريقة شوي جافة. القضية ليست ماذا تقول وإنما كيف تقول، بمعنى غلف كلمتك بمشاعر. يعني مثلا لما تقول حق ولدك أنا أحبك، ليش رحت تفكر مو ملقا، لكن لما تقول كم أنا أحبك يا ولدي أنا غلفتها، غلف الكلمات بمشاعري.
1: خلنا لو أعطيه أسباب مثلا أنا أحبك لأن كذي كذي كذي، فهو يعرف. بخارد نشوف ناس ما شاء الله متعلمين، كمل جامعة بكالوريوس، كمل ماجستير وكمل دكتوراه، بس ما يعرف يربي ولا رب عياله صح. وفي العكس، في اللي يمكن ما كمل ثانوية لكن تلقاه مربي ناجح. فهني السؤال، هل المنهج والدراسة 18 سنة وفوقها جامعة وفوقها دكتوراه ما علمت الشخص شلون يربي؟
2: وفي أزيدك من الشعر بيت، في عندنا أمهات أميات،
1: صح
2: أميات لكن ربوا رجال، احنا نسميها أمية أبجدية لكنها عالمة حضاريا. هي عندها أمية أبجدية، هي ما تعرف ألف باجيم لكنها عالمة حضاريا، والدليل أنها خرجت. وفي واحدة ثانية عالمة أبجديا لكن عندها أمية حضارية مش قادرة تسوي شيء. للأسف قد تجد المناهج تهتم أنها تخرج موظف ناجح، موظفة ناجحة، طبيب ناجح، طبيبة، مهندس، مهندسة، لكن ليس أب ناجح ولا أم ناجحة. لذلك اليوم لما تلاحظ أن في نسبة الطلاق عندنا في بعض المجتمعات ترتفع، ليش؟ لأن هذه المدرسة أو هذه الحياة الخاصة، حياة البيت، التعامل مع الزوج، التعامل مع الزوج، التعامل مع الأبناء، هذا مش مطروح بتفاصيله في منهجنا الدراسية.
1: بخارد أنا أكثر من موقف يصيدني في المجمع، أشوف الأم مثلا مع عيالها، فأشوف شلون تتعامل مع الولد أو مع البنت. تلقى مثلا بنت عمرها 3 سنين، في اللي تعامل بنتها مع

0: تدخل في بالي. ها صديق شنو انت يا بيجيب؟
1: انت ليش ما تكلم معه؟
0: ليش ما تكلم؟ والله صح
1: انت كسرت الكلام.
0: عقب نقلدهم نقولهم ليش يتكلمون؟ انت تكلمت.
1: انت اللي علمته. الولد صغير حيث تجعله سيكون. احنا نشوفه صغير، صغير حجما، صغير جسدا، لكن عقله كبير، عقله قادر يستوعب اشياء واشياء واشياء.
0: طين شكل
1: ذاكرته الحاده والاليه اكثر مما تتوقعها، تحفظ اشياء ما تفهمها. الان لو جيت الولد اللي عمره 9 سنوات حافظ القران، ترى هو مو فاهم ايش قال ولا فاهم المعاني ولا شيء، لكن من قوه الذاكره اللي عنده. احنا علمناه ان يحفظ القران، حفظ القران، لكن لو تعاملنا مع انه صغير راح يكون يبقى صغير ويا ماما ويا بابا، وراح يبقى يا ماما ويا بابا. لكن لما كلمناه انه رجل، رجل اصبح رجل.
0: يعني تنصح بهالاسلوب؟
1: طبعا. وين يروح ماما تعال بابا ليش سوي كذي ما يسوي كذي؟ خربنا لغه الرجل، كذلك خربنا لغه عيالنا. زرت احد اصدقائي ولده في رابع او خامس، فتح الباب قلت للوالد موجود؟ قال لي تفضل حياك. معلش انا عندي شغله بس. الوالد موجود؟ قال تفضل تفضل حياك حياك. قلطني المجلس، القهوه والشاي والتمر وكل شيء. خلص قال الوالد مسافر امر.
0: ما شاء الله.
1: يا سلام
0: ما شاء الله عليه
1: يا اخي. صدفه؟ ها صدفه؟ لا والله مو صدفه، في تعب وفي جلسه وفي تفهيم من الاب اني ولدي اللي جاك ضيف ما عند الباب. الوالد ما حد طراخ الباب
0: وين سافر فيه؟ وين كلب ديوتي؟
1: لا يا ولدي اقول لك، يعني كان الوالد داخل بس يقول تفضل تفضل تفضل حياه تفضل. جلست الوالد مسافر امر. والله صراحه ونعم التربيه. يعني هذه الاشياء نشوفها احنا. بالمقابل ايام كاس العالم وكنت في كتارة في الزحمه، والله منظر ما انساه. اللي لفت انتباهي كف من ام على وجه بنتها. بنتها عمرها 15-16 سنة، اسطار. والثاني طالعتها كذي لو رجل تدخلت، لكن امرأة وبنتها. والله يا جماعة لا تسأل عن نفسية البنت وهي تصيح، وجهها أحمر، وين الطالع، وين تبي تطلع من بين الناس. يا اخي
0: شو بيعتقد
1: ابو راشد؟ عقب نسال عن العقوق، هي قصه العقوق من وين تبدا؟ احيانا قد تبدا من الام وقد تبدا قصه العقوق من الاب. انا ما اقول الناس اللي اذا الاب عقك انت تعق، اعوذ بالله، هذا الكلام احنا ما نقوله. واذا الاب قصر معك قصر معه، اعوذ بالله يا اخي، احنا ما نقول هذا الكلام. احنا نقول لو كان الاب كافر كافر انت لازم تبره، فما بالك اذا كانت مسلمه. لكن تعال شوف الاسلوب، تعال شوف بكره والله هي العلاقة، أحس إن العلاقة بيني وبينها جافة. هي رطوبة العلاقة وحنينيتها موين بتجي؟ كف في هذا السن الحساس
0: وفي مكان عام.
1: وفي مكان عام والله
0: هذه كسرت الثقة كلها، بتمشي منزل رأس سلامة. بس يا أبو خالد أكيد في ناس بيقولون البنت أكيد سوت مصيبة وسوت غلطة كبيرة ما يقابلها إلا الإصطار، فأنت شو تشوف يعني؟
1: هو اللي ما عنده الإصطار كحل، يعني آخر العلاج الكي، ودايما نجيبه في الأول. رفع الصوت ورفع اليد عبارة عن بنادول، تخفيف الألم ليس إزالة. وهذه الأم لو امتلكت شوية مهارات إن في مشكلة كيف نرحلها، كيف نجزئها، كيف نوجد جزء من الحل، كيف نحلها وقت ثاني. يعني لو البنت ارتكبت خطأ والأم عاقبتها قدام الناس، هل البنت بتقول أنا خلاص ما راح أسوي هذا الخطأ؟ لا، المراهق يتكلم بطريقة عكسية تماما، راح أسوي وغصبا عليهم، وإذا مو قدامهم من وراهم. رفع الصوت ورفع اليد ليس حلا، وإنما اللي يقوم فيه هو المفلس. عاد الناس إيش راح يقولون؟ الناس هذه إشكالية ثانية. إحنا أحيانا نربي للناس إن الولد في السوق إذا قام يصيح يبي حاجة معينة اشترها، اشتر. قاعد الولد يصيح قدام الناس، اشتر خلص. لا والله ما اشتري، خلي يصيح. بيرفع الولد نبرة الزيادة فوق.
0: أيوة،
1: لأنه الولد ما عنده لا
0: سمح الفوق أمل، لأن الموقف هذه وايد تتكرر. وأنا آسف كان الكف بيجي مني أنا الياهل هذه، لأن يزودونها حزات صراحة. الناس
1: نعم.
0: يصيح يصيح يصيح يصيح يصارخ يحرجهم قدام الناس.
1: جميل، الولد عنده سلاح واحد،
0: صراخ
1: الصراخ.
0: أوكي،
1: فيبدأ يصيح ويقيس نبضك، ما نفع يزيد في نبرة الصوت، ما عنده شيء ثاني.
0: إيه،
1: يشوفك تتأثر ولا لا. طبعا احنا عندنا مهارة نقول غير مكانك، يعني لا توقف جنبه،

0: وإذا وقفت جنبه احتفظ بملامح وجهك، لا أنت معصب ولا شيء، وقاعد يصيح وأنت عادي. بيرفع النبرة زيادة بيشوفك يلا خذ، أنت نفس الشيء. بيزيد وبيستمر وأنت نفس الشيء. في ناس بيسوي، أنت وصلت الرسالة، تبي شيء كلمني خلنا نتحاور، ممكن أشتري وممكن ما أشتري حسب ظروفي.
1: الحين أنا قاعد أفكر فيها فعلا، لو ياهل مثلا صاح لي هالليفل ما عطيت الشيء، صاح لي هالليفل شريت له، فرب الكعبة راح يصح للأبد.
0: هذه
1: للأبد.
0: الإشكالية وين؟ تمر واحدة من عند من أمهاتنا،
1: إيه
0: تولدي حرام تخلي شيء في خاطره، تبيك إيه لا والله يما أنا عندي، يا يما ترى هالحاجة اللي يبيها بريالين ولا بخمسة
1: ريال، بس أبي أعلم،
0: أبي أعلم
1: أولا يحترمني
0: أن البكاء ليس حلا، البكاء ليس حلا، لا وانت صغير لا وانت كبير، لا أنت كأمة لو تقعدون تصيحون عشان تستردون حقوقكم ما في فايدة.
1: وهل ممكن أتعامل مع شوية عقاب؟ يعني مثلا المرة الجاية ما ودي الجمعية، ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها. ليش؟ لأنك صحت قدام الناس وحرجتني مثلا.
0: جميل،
1: ما أدري أحسه ممكن ينحل.
0: إيه إن قلت له لأنك صحت المرة الجاية ما راح أجيبك، وفي بعدك لا تعطي وعود وما تنجزها.
1: قصدك لا تودي تصير طيب
0: وتودي؟ لا يا ولدي، أنت اليوم جينا الجمعية طلبت شيء مو بزين وصح، الأسبوع الجاي كالعادة راح أجيبك الجمعية، بس الأسبوع الجاي ما راح أجيبك.
1: أيوة فهمتك.
0: قلت له ما راح تجيبه؟ لا تجيبه، عشان يفهم إن أبوي إذا قال شيء
1: يسوي
0: يسوي.
1: يعني أشي ما راح أشتري لك إياه؟
0: لا
1: يعني لا، وهو أكبر مصيبة. أو كان مو متزوج، لكن شفته خواتي إخواني عندهم عيال، فعلا مع الصيحة الثالثة ولا الرابعة يعطون الشيء. صاد هالولد ذكي ترى الولد.
0: طبعا
1: لو بنتكلم عن عمر التينيجر، خلينا نقول العمر هاي 12 15 16 17، يجيك مشاكس عنيد تقول له يمين يقول لك يسار، كل يومين ثلاث مشكلة جايتها من المدرسة، صعب التعامل معه. شنو ممكن يكون الحل معه؟
0: خلنا نحط قانون السلوك. الآن هو عنده سلوك معين، السلوك له دافع، كل سلوك في الحياة له دافع
1: سبب.
0: أي الدافع هذا فقط احنا نستثني من المجنون اللي هو لو سوى أي شيء ما نقول له ليش
1: كرتحن.
0: أي سوى ذلك نقول ليش. الدافع إما حصول لذة أو هروب من ألم، إما حصول لذة أو هروب من ألم. هو قاعد يسوي هذا الشيء يتلذذ به، إذن عنده خلل في مفهومه للذة. أو هروب من ألم، قد يكون عنده بيت طارد وليس جاذب، بعض البيوت طاردة، فيطلع من البيت مطرود، مطرود نفسيا، مطرود عقليا، مطرود اجتماعيا، مطرود أسريا من البيت دي، فناقم على المجتمع برا. قد يكون حل المشكلة مش في المدرسة، في علاقة الأب والأم. قد تكون المشكلة في علاقة الولد مع الأب، قد تكون. فنبحث احنا وين الدافع لهذا السلوك. يعني الآن لو جينا احنا في تاريخنا الصحابة رضي الله عنهم، تجد رجل في الجاهلية من الشر ما يكون. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. دور مفتاحه وين يا خالد؟ إن لك عقل نيرا، عقل ناضج، لن يقودك إلا إلى خير، وفي النهاية انقاذ خالد الخير. فتغير كل هذا. هذا الولد المشاغب أرجوك لا تجعله أن هذا من أهل النار وتتعامل معاه وتتوبخ فيه قدام أقران وكذا، لا اكسبه، حاول تكسبه وشوف إذا تغير،
1: واكسب القوة اللي فيه والثقة. يعني ما شاء الله إحنا وقت نشوف مشاغبين، بس ترى نطالع أن فيهم ثقة، ثقة كبيرة في كلامهم، في تحكمهم، قياديين تلقاهم حتى في بعض السلوكيات السيئة، مثل اللي يستعرضون بالسيارة.
0: نعم.
1: في الشوارع الحركات ترى صعبة مو سهلة.
0: نعم.
1: نشيل على تايرين لحظة شوية، هذه مهارة بس ما طبقها صح، وعد عليها أمثلة كثيرة. أنا مثلا في السوشيال ميديا شاطر مثلا، وعرف أصور وعرف أسوي، أقدر أسويها بالشينة وأقدر أسويها بالزينة.
0: جميل. عندنا طالب في المدرسة اللي رسم لي على الطوف، اللي رسم لي على الطاولة، اللي راسم كذا على الجدران،
1: يرسم
0: هو راس ورسام بس مو في مكانه
1: وين يرسم، وش تتمحى وين يرسم،
0: وأيامنا ما في كاميرات.
1: ايه
0: يا ربي هذا يا أخي خرب الدنيا، وينه وينه؟ لين حصلنا الولد، درى أن فلان الفلاني
1: هو اللي
0: حتى الغافري هو المشارب.
1: ايه
0: هو اللي قاعد يخرب، ويجي للمدير قدام طلاب لو سمحت شيلك كتبك برع
1: قدام طلاب،
0: برع يلا برع. يقوم مسكين مكسور بينهم ينطرد الآن، والمدير يمشي معاه ويسمع الكلام جارح القوي برع خربت المدرسة وتلون هني وتخرب هني برع برع برع لين عند بوابة المدرسة مجهزين للأصباغ والفرشاة وكل شيء. قال
1: توني فكر احنا مدير
0: قال زين المكان الصح استغن هو عنده طاقة هذا المشاغب عنده طاقة بس وين اللي قادر يستغلنا وين اللي قادر يوضعها صح.
1: وأحيانا الأم أو الأب يسمعون عيالهم كلام قوي انت فاشن انت ما تفهم يا أخي غبي يا أخي ما تشوف يا أخي ويعطونا من الكلام اللي مفكرين يمكن انه هو بيأثر فيه خلوه يحس يمكن يتغير.
0: والله أثر بس أثر في الهدم مش في البناء.
1: أثر سلبي.
0: الكلمة فيها سحر بالكلمة نبني وبالكلمة كذلك نهدم. احنا ترى مكونين من كلمات انت مكون من كلمات مفاهيمك افكارك معتقداتك مكونة من كلمات سمعتها من الناس فتكونت شخصية عبد الله وانا سمعت كلمات من الناس ما زالت في بالي سلبا او ايجابا فتكونت شخصيتي. احنا كل المحيط اللي فينا مكون من كلمات وجمل. اخوي ابو راشد عشان تعرف اثر الكلمة اسمع القصة هذه. طلاب رابع ابتدائي دخلت عليهم الاخصائي وهم شوي مشاغبين ترى انا اي مشاغب اي عنيد احبه هذا مختلف هذا قيادي. ايش معنى عنيد؟ احد يقول اخي فلان هذا عنيد. عنيد يعني عنده وجهه نظر خاصه
1: عنده قراراته
0: لعل هذا في البيت علموه عودوني يعطونا مجموعه خيارات لا مجموعه قرارات هذا ولا هذا ولا هذا اختار يا ولدي. هذه الشخصيه مختلفه عن اللي سو سو سو كذا. الطلاب ذيلا فيهم شوي مشاغبه الظاهر فدخلت عليهم الاخصائيه طالعتهم يا الشله الفاشله
1: هم بس كذي مع بعض بالصف
0: الشله الفاشله ركبت الكلمه هذه وراحت الاخصائيه فقال ليش ما نسوي شله ونسميه الشله الفاشله ويلا 8 9 10 وصل عددهم 16 واحد الشله الفاشله
1: والمنبر شبك ما لا يزين والدخول لازم فيه يعني
0: لا لا ثاني في شروط
1: سبسكرايب ولمحينا
0: الان سووا لهم شعار سكين شبيه وكاتبين عليها الشله الفاشله ليش عشان نعرف بعض
1: هل يحطونه وش مهني
0: شفت شلون فوق هذا ألفوا سبات يسبون هشتايم بأشياء مثلا جوال معناها سبه طاوله معناها كذا فيسبون المعلمات بطريقتهم لغه خاصه فيهم يا اخي هذا عقل جبار
1: تحت مظله الشله الفاشله
0: كلمه انقالت والان
1: فاصلا بديهيا ما يقدرون يسوون شيء زين لانه ما يركب مع الاسم أيه. احنا شلنا فاشل يا ابو لا ما نقدر
0: عليك تصلح تكون اخصائي في مدرسه
1: لا زين انا ترى روحي يقول لي شو فيك
0: سري
1: زين
0: زين طيب اللي يبي يدخل معاهم ايه اسمه ينكتب واسم امه فانا قعدت مع القائد قلت له طيب وليش اسم الام ليش يعني قال اللي يطلع من عندنا اذا انسحب
1: سر
0: نعلم الطلاب اسم امه طبعا عندهم
1: اي صح اي احنا عندنا قبل
0: بس في نص بالسن هذا اسم الأم عيب
1: إيه.
0: فاسم أمك ينكتب عندنا تطلع نعلم الطلاب اسم أمك تخيل وإذا حد من الطلاب اعتدى عليك ترى كلنا نفزع لك
1: ناتو
0: نعم
1: حذ ناتو
0: نعم لما سمعت القصة هذه رحت قلت حق المدير لازم نقعد معاهم في قاعة اجتماعات اجتماع رسمي قعدت القائد قلت له أنتم ما شاء الله عليكم رائعين بس بنغير الاسم بنسميكم الفزعة فزعة المدرسة أنتوا تنظمون المدرسة إذا هي مشكلة أنتوا تحلونها ولبسناهم دراسات الفزعة وطينا لهم نجوم وما شاء الله عليهم أصبحوا عالم ثاني مختلف. لا تستهين في الكلمة تفجر طاقات والمشكلة والكلمة أيضا تهدم إمكانيات وتهدم طموح. يجيك واحد يقولك من صدقك أنت يا أخوي ريح نفسك المشاريع هذه يعني أنت اللي بتنجح فيها يا ما ناسب شيء أو أنت اللي بتنجح شو تسوي الكلمات هذه. لذلك في كتاب اللي هو عظماء العالم 100 100 اشتركوا في ثلاث
1: العظماء
0: إذا ما قرأت الكتاب أنا بلخصلك الحين 100 كل واحد منهم كان له هدف واضح رقم 1 2 عند استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف عند استعداد يضحي لسبيل هذا الهدف 3 ما له علاقة بكلام الناس أحيانا
1: حبه مدمر بس احيانا نشوف اباء ابو خالد يحرصون على الكلام اللي انت تقوله اللي هو الكلمه الطيبه
0: جميل
1: بس بأوفر بزياده
0: كيف
1: ولدي غلط كلمه حلوه غلط ثاني كلمه حلوه
0: انت معناها قاعده تثبت الخطا عند الولد ان نقول المحسن احسن والمسيء أسأت. لا يا ولدي هذا غلط، يا ولدي هذا عيب، يا ولدي هذا حرام. وميز.
1: وأكره ما عندي يا أبو خالد اللي عياله قاعدين يضرون الجيران ويضرون الناس، هم الحين طيبين معاهم وحنونين وكلام حلو، هم اللي أركز ما يضرون في أنفسهم أو في شخصياتهم وأخلاقهم، في الغير أنا دائما أنا ما أحب التعدي على الغير، مفروض الأم ما يسكت عنه.
0: هذه قصة يا أبو راشد صارت بين جار وجارة. يقول عيال جيراني يلعبون كورة وكسروا الليت، مع عيال جيراننا وكل واحد صلحت ليت والأمور طيبة. ثاني يوم يلعبون ونفس الشيء الليت الثاني، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة مبعدلة، يا عيال عيب، يا أنا جاركم كذا سيد. ثالث يوم وبعد يكسرون لها، يقول مسكت واحد من عياله وقرصت اذنه شوي
1: قرصة
0: أي، ويروح عند أبوه الأب على مركز الشرطة.
1: الولد اشتكى عند الأبو،
0: عند الأبو
1: والله والجيران طقني أبو
0: يقول كلموني مركز الشرطة، رحت قاعد عند الضابط، انضربت الولد، قلت له قول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، انضربت الولد، قال قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اتضربت الولد، قال يا أخي قول لا إله إلا الله، قال يا أخي لا إله إلا الله، خلاص قول، قال ثلاث مرات لا إله إلا الله وانزعجت، قول لك كم مرة كسرني ثلاث يعني احنا لما نربي الان هذه التربيه في الولد يعرف شخصيته، يحترم الغير، يحترم الاخ، يحترم الجار، يحترم، هذا بينعكس على الاب نفسه، بينعكس على اسم العيله، بينعكس على الاسره،
1: سمعه كامله،
0: السمعه كامله. فانا ما قاعد اربي بس انسان ياكل يشرب يتعلم فقط، لا، انا اربي لجيل قادم. خلاصتها يا ابو راشد انه ما يقول له انت، يقول السلوك، هذا السلوك مو زين، هذا السلوك خطأ، انت زين، السلوك اللي صدر منك مو زين.
1: بس البعض للأسف يستخدم كلمات اللي انت غبي، انت ما تفهم،
0: تدمير، تدمير. هو غبي قال له مثلا، هو لعله في مسألة من المسائل ما قدر، ما عرف، ما استطاع ان يجاوب،
1: يا اخي غلط،
0: غلط. بس هو ناجح في اشياء كثيرة. جاني طالب يقول لي انا ابوي يقول لي انا فاشل في ثاني ثانوي، قلت له انت عندك 11 سنه نجاحات. سكين قال لي شلون يعني؟ قلت له نجحتي اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس.
1: ليه ثاني ثانوي؟
0: ليه ثاني ثانوي؟ هاي كلها نجاحات، انت عندك ربع، عندك نجاحات، يعني قدرت تكسب اصدقاء، انت ناجح. هاي تتكلم انت انت انت، فمسكين يعني حتى نجاحاته ممسوحه.
1: بخاري، هل التجمعات العائليه مهمه تاثر على التربيه؟ الجمعه وقت الغداء، الجمعه وقت العشاء، في عوائل تلقى هاي الأبو بنفسه قاعد يتغدى في صحنة كذي، وعقبها وصلوا العيال مثلا من المدرسة وقاعدين يأكلون بروحهم، وبعدين الأم تأكل. فهل هذا الشيء مهم؟
0: أقوى شيء وأهم شيء يحمي الولد من الانحراف هو الحب، الحب داخل الأسرة. هذه اللقاءات، هذه التجمعات، إحنا للأسف الشديد نبي الدولة تنظم لنا حتى وقت الغداء. لما تسأل الأب اللي تفضلت عنه الحين، يا أخي ليش سبقت عيالك يا أخوي؟ دوامهم يخلص ساعة، يا أخوي اصبر شوي، انت اصبر شوي، وهم يقدمون انت تاخر، اس نقعد. اليوم في هذا العصر اللي احنا نعيش فيه، لو ما تغدينا مع بعض ترى الفطور ما حد يفطر مع الثاني، والعشاء اللي فيه شغله واللي برع، فيبقى عندنا هذه الوجبه، هذه الوجبه يعني وجبه فضفضه. اجي اجلس، والله اليوم عندي في الشغل كذا، هاي ولدي ايش صار عندكم في المدرسه، يا ولدي بنتي كذا، يعني نجلس لا والادهى والامر على الوجبه هذه، وكل واحد بعد ماسك جواله او الايباد على جنب شغال وقاعد ياكل ومش معاك، فوين الحب اللي بيصير؟
1: يعني على الأقل هالنص ساعة.
0: إيه والله نص ساعة. نجلس مع بعض نفاض.
1: يا أخي تغدى قبلها، أضرب لك أنت على علم.
0: ليه جواك؟ اجلس.
1: ارجع اقعد معهم.
0: اجلس معهم. أي مشكلة لا تطرحها الآن. الولد مثلاً في المدرسة مكلمينك، الولد اليوم سوى كذا كذا كذا. انتظر على الغداء. وهم جالس، ها حمود إيش مسوي اليوم؟ والله مو وقته. والله مو وقته. الولد جاء من المدرسة وتعبان. خلي يتغدى يقعد. مو طيبة على الغدر
1: أخلام يخليه بس بعد يعطينا ضرات. حلو العيش. شو الغد اليوم؟
0: الغريب يا أبو راشد إن اليوم بعض الأسر كانهم عايشين في نظام فندقة، نظام فنادق. الغرفة هذه ما لها أي علاقة بالغرفة اللي جنب. أمهاتنا الله يغفر الحي والميت منهم، إحنا كبار ومتزوجين وعندنا عيال، وما زالوا ينتظروننا في ليل ما تجي عشان ننام. إذا أنت ما وصلت إحنا ما ننام. في هذا الود، هذه الرحمة، هو جالس مع ربعه، الوالد منتظرني، يلا يا جماعة بحرك صلاة الفجر، يعني في روح داخل الأسرة، وليس كل واحد عايش لنفسه.
1: في بعض الاباء اصلا وراستهم برا، تلقى قاعد مع ربعه وفعلا نظام فندقي، يجي عشان ينام وثاني يوم دوام، يرجع يقيل وبعدين يطلع. هذه بعد تدخل في،
0: بقول لك شيء،
1: خلينا حلقه زواج اجينا حلقه زواج بس.
0: اصبر اصبر لا تزعل، ها لا تزعل يا ابو راشد.
2: اوكي
0: انت الحين عندك عيال، انت جعلت عيالك رقم 5 في اولوياتك، لا تزعل اذا بكره خلوك رقم 5 في اولوياتهم. لا تزعل لا تزعل، والله عيالي ما يبروني. يا جماعه لا حد يفهمني غلط يقول لي ها اذا هم ما بروك، لا، اذا ابوي طردني وشتمني وحرمني من كل شيء واجب علي ابره. لكن اكلمكم عن الدين اللي انت قاعد تعطيه والسلف. فلما انا اجعل عيالي رقم 1 اولوياتي، انا اتفق معك، بعض الناس دوامه يخلص يطلع يروح لشيشه، يروح لمطعم، يقدم على ربعه، والله ان غداك مع عيالك اولى من ايش ما كان.
1: ابرك
0: ابرك يا اخي، خلص دوامك، انت غايب عن البيت 6-7 ساعات، ارجع. هذه البيوت الجاذبه، حتى الولد في المدرسه يخلص ما تلاقي ما يلعب، لان بعض المدرسين بعض الاخصائيين يقول لي بخالد يعني لله الحمد مدرستنا فيها يعني متعه وكذا. اقول له ليش؟ يقول بعض الطلاب الساعه 1:30 ما يبي يروح البيت. قلت له لا حبيبي، ترى عنده مشكله، ولا الطبيعي انه ينتظر ابوه ينتظر امه متى بيجون المدرسه ياخذونه، يبي يطلع يبي يروح البيت، انه في بيت جاذب بس في بيت طارد. فتلاقي مسكين مستمتع في المدرسه ما يبي يروح البيت. فالاخصائي يقول مدرستنا طيب ومدرستك طيب ان شاء الله، لكن الولد
1: بيته طارد. اليوم للاسف من الصعب انك تشوف ولد او بنت عندهم القناعه انه يكون قنوع بالشيء اللي عنده، فتلقاه دائما يسال عن الكماليات. وللاسف في بعض العوائل الغنيه احنا نقول، لان العوائل الفقيره ممكن ما تواجه الشيء ذي بحكم ان الولد تعود على انه يعيش على الاساسيات، لكن بعض العوائل الغنيه الابو عنده، فالولد كل ما طلب اعطاه من هالكماليات. من هالكماليات انا ما اقول لك عن لبس، ما اقول لك عن سياره بسيطه تودي وتجيبه، لا، كماليات كماليات كماليات، حتى بدون انجاز، نظاره كشخه، جوال اخر اصدار، سياره وايد حلوه، اسوار للبنت من البراند الفلاني، شنطه معينه. فتلقى المشكله وين؟ ان الولد او البنت يشوفون مثلا الاب والام ما شاء الله عايشين في خير، الابو عنده اخر سياره والام ما شاء الله من هذه الشناط والدلع، ففي خير في فلوس ولله الحمد. فهم عفوا ليش؟ ليش انا ما عندي؟ ليش ما تعطوني؟ يلا ليش ما انتم عندكم؟ ليش ما انا ولدكم؟
0: الدلال الزايد والشده الزايده وجهان لعمله واحده يخرجان انسان عنده نقص وعنده اعاقه. اعاقه ما راح يقدر يتاقلم مع المجتمع. احنا نحتاج الى اشباع، اشباع عاطفي. لو سألتني اهم شيء للولد بقول لك وجود امه وابوه جنبه. احنا للاسف الشديد الاشباع العاطفي قللنا فيه وعوضناه بالاشباع في الكماليات،
1: كماليات الحياه،
0: اجمل مركوب واجمل ملبوس واجمل مطعم واجمل واجمل واجمل، والنفس هذه كانها خاويه. انا اقول انت من ساعة تسلسلت اخوي براشد قلت سيارة
1: نظارة وشنطة
0: وبقولك وبعد كمل بعد كمل بعد كمل، يصير هذا الولد عبارة عن معدة استهلاكية، ويشوف مكانته الاجتماعية بما يستهلك لا بما ينتج. شفت ساعتي بكم؟ شفت قلمي بكم؟ شفت سيارتي بكم؟ دريت السنة وين راح اسافر؟ إذا مكانتي الاجتماعية بما أستهلك، فلازم أستهلك.
1: ربطها بالكمالية.
0: أي أستهلك استهلاك مش طبيعي، لا لا مش طبيعي، مش سيارة زين، لازم سيارتين أو ثلاث، وإذا أربع أفضل، مش نظارة، إذا ثلاث أفضل، لأن أنا أبي أطلع في مكانتي الاجتماعية. شفت رقم سيارتي بكم شاري؟ 10 سوانا وانشي في الشارع. زين، هذا الولد راح يوصل إلى في النهاية بقول لك نتيجة بتستغرب منها، راح يكره أمه وأبوه.
1: شلون؟
0: شلون؟ في علم النفس يقول سبحان الله، أي ولد مدلل يعطى كل ما يريد يكره في النهاية أمه وأبوه. تقولي ليش؟
1: أي والله
0: التسلسل العقلي يقول إنه راح يحبهم يعطونك. أي
1: صحيح،
0: لأنه راح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب وراح يطلب، في يوم يقول لا، أول ما يقول لا ما في أي رصيد عاطفي، توقفت العلاقة. أنا بطيارة باسمي، لا لا ما في رصيد عاطفي بيني وبينك، كل اللي كان بيني وبينك كماليات، فلوس اشتري خذ، جوال خذ، سيارة خذ، نظارة خذ، ما كان في إشباع عاطفي. يا جماعة لازم في يصير إشباع عاطفي، خاصة اليوم العروض كثيرة للبنات وكثيرة للشباب، إذا ما في إشباع عاطفي داخل البيت
1: تلقى برا البيت تبحث عنه برا البيت. أنا أبو خالد في فيديو لي حتى والله ما كنت بحضر له، وقلت في بعض البرامج على موضوع الكماليات والأساسيات، لأن بعض الشباب الحين يتابعوني في السوشيال ميديا، والأغلب أصلا يتابعني من الزيرو. شو من الزيرو؟ يعني حرفيا يمكن في حسابي صفر ريال قطري. نعم أنا بديت السوشيال ميديا جدي قبل ما أدور، فشافوا التسلسل اللي صاير. بس في ناس تابعوني في النهاية وقالوا يا عبد الله أنت تعلم عيالنا على أنك قاعد تتشرى سيارة ساعة وغيره. أقول لهم ليش ما تشوفون الجانب الإيجابي؟ ليش ما تقولون لعيالكم ترى فلان أو علان جابوه بتعبهم مو بطلب؟ فأنا قلتها حرفيا قدام الكاميرا، أنا ما قد طلبت من أهلي كماليات. نعم أبي سيارة، بسيارة توديني وتجيبني، بس في فرق لما أبي سيارة عادية. أنا أتذكر أول سيارة لي كانت المتسبيشي الذهبية 6 سلندات فيها جناح خايس ورا. فهذه مثلا سيارة كانت توديني وتجيبني، علموني على أنه وشو هذه الأساسيات. نعم إحنا بنوفرها لك، وكنت أطلب كماليات. بس شنو الكماليات مسك؟ الكماليات اللي كنت أطلبها مثلا البلاي ستيشن، أبي والله الجوال الجديد، كانوا يعطوني إياها وهي كماليات بسيطة. بس شو كانوا يعطوني إياها؟ بالإنجاز، إذا نجحت بيجيك.
0: جميل.
1: غير موضوع غير موضوع الأساسيات. فأنا دائما أقول الكماليات يبها من جيبك دائما. أنت تعود وأنت يا شباب، أنا الكلام الحين مو للأب ولا للأم، شباب ترى يطلعون والله لو عمرك 12 الحين قاعد تتابع نفسك تيلي تتابع تحت المعلومات يوم الجمعة قاعد تتابع الحين، صح ولا لا؟ فأبيك تفهم كماليات تعود أنك تجيبها من جيبك عشان أنت تحمل خطأها. وأنا ما أعود الناس يأخذون من هالكماليات، لكن في النهاية جبتها من جيبك، ما تضغط على أبوك على كماليات. وعلى فكرة لها متعة خاصة أني أنا جبت الكماليات من جيبي، وتلقى حتى أبوك يقولك ما شاء الله شلون هذه، والله يبغى أنا أشتغل. اليوم إحنا مصادر الدخل عندنا ترى مختلفة أبو خالد، يعني ممكن الواحد في المدرسة ويكون عنده بزنس الخاص.
0: نعم.
1: ويسوي اليوم إحنا السوشيال ميديا، والله أنا دائما أقول تقدر تبدأ مشروعك بصفر ريال. شلون؟ سوي لك حساب الانستغرام وساعد الناس في شيء معين، وعلى كل مساعدة 150 ريال. عندك أمثلة كثيرة.
0: أتفق معك أخوي براشد اللي قلته، لذلك رسالتي لكل أب الله أنعم عليه، لا تعيش عيالك، لا تعودهم على الكماليات إلا إذا أنجز وأنتم وعدة بشيء وفي وعدك.
1: بخارج إحنا نشوف حزات أولاد أو بنات إذا أبوهم موجود أو أمهم، ما في أحسن من هالولد. خلي يروح لأبوه، شخصية ثانية تماما، وتلقى له تسلة إجابك في وجهك. أوكي والله أنا قدام أبوي يعني الحمد لله ما أغلط ويحبني أبوي، وفعلا أبوي يحبه، بس من وراء أبوي يسوي كذي. ليش؟ لأن أبوه قاسي معاه أو أمه قاسية، بس في اللحظة هذه إذا أنا موجود كذي كذي كذي، ويمشي عليهم قوانين معينة.
0: أخي براشد أنا بعطيك مثال، لو رفعت عليك سلاح شو بتسوي؟ ترفعي
1: ما سويت شيء،
0: نزلت السلاح
1: بنزليه.
0: أنا ما عدت تربية هذه، الأب بكرة بيسافر، الأب بكرة بيغادر، الأب بكرة بيعجز بكرة، فاللي اللي يضيعك بالخوف لما تغادر بيخالف أوامرك. صدقني هذه قاعدة، هذه قاعدة، اللي يضيعك خوفا أول ما أنت تغادر راح يخالف. نفس الشيء بعض الأمهات تقول والله لما بطلع أنزعج من عيالي وكذا، قلت لها ليش؟ هذا ماسك عبايتي وهذا يبي يطلع وابتش عنهم.
1: أسوأ حواتي يخشون عيالهم بالأرض ويطلعون.
0: ترى هذا مؤشر إيجابي، هذا مؤشر جميل إن في حب، إن الأم تطلع لا نبي نكون معاها، الأب يبي يطلع نبي نكون معاه. فهذه كلها مؤشرات أنت كأب إيش وضعك في البيت لما تدخل ولما تطلع.
1: والله يا أبو خالد إن هالشي أنا عشته مع المدرسين في المدرسة سبحان الله، ومتأكد إن الشباب الحين يتفقون معي. في مدرس يوصل شباب شباب شباب حاسب حاسب حاسب يا اخي اسكت اسكت والله تكفى عصبي هذه اوكي وتحترمه في الصف. نعم وتلقى اداء شو المدرس نعم عصبي ويضرب مثلا ولا شيء، بس اذا راح فكر ما بغى يروح. وفي مدرسين سبحان الله يدخل ابتسامته في وجهه، هلا وصل شو اخبار بخاري مسكتين، وان شاء الله ما شاء الله انك منهم، يعني ما بمدحك في وجهك، لكن فعلا كل الطلاب اللي تخرجوا من تحت يدك نفس الكلمه قالوا احترام عظيم وراحه نفسيه، يعني انا مرتاح داش هذه أنا احترمه.
0: مرة أحرجوني الطلاب اختبارات نهاية العام.
1: إيه.
0: دخلت
1: لكم مراقب.
0: دخلت القاعة مراقب.
1: طيب نقدر نغش طيب بخالد.
0: بخالد ما يصير تغير لأنهم الحرجين غشون قدام.
1: والله العظيم يسوي كذا.
0: صح. بخالد شوف صف ثاني.
1: تذكرت أستاذ مجدي الله يذكره بالخير مدرس رياضة عندنا مصري. يا أخي عسل عسل أقول لك يشوت الطلاب يشوتهم. امشي يلا امشي يلا ويضربه. وحين الطالب ندري إنه شديد يحبه ويلمه ويعانه سبحان الله. هي فيها وايد يفرق الأسلوب بخارد، الأسلوب وايد يفرق. سالفة إني بكون شديد وقتها ما في فايدة بخارد. أنا أب والله بلاني بالتدخين، يعني أنا طبعا ما أبي عيالي يدخنون. طيب شو أتعامل في الموقف هذا؟ وممكن أرجع أقول متابعين يطلعوننا يدخنون وعيالهم ما يبونهم يدخنون.
0: أكيد كل مدخن ما يتمنى ولده أخوه إني يدخن، لكن يحاول يترك، يحاول جادا يترك، في النهاية هي ضرر، وفي النهاية شيء محرم. لكن قدام عياله كل ما قعد وشافوه ويحرص انه ما يشوفونه، لكن ان شافوه يا عيالي دعواتكم لي، الله يفكني من هالبلل اللي انا فيه، يا عيالي والله ضاق صدري، يا عيالي والله اني تعبت، والله ان هالتدخين مضر، والله اني كذا، وكل ما جلس معهم يكلمهم. احد الاباء يقول انا ادخن بس عيالي ما يعرفون، حتى زوجتي يقول درت بالغلط بس عيالي ما يعرفون. يقول وانا يعني ما ادخل البيت والباكيت معاي واتعطر والعلوج والقصه. يقول لي اليوم من الايام عيالي قالوا يبا احنا حاجزين لك موعد في المستشفى. خين
1: صيف
0: اي مستشفى؟ قالوا عشان تدرك التدخين.
1: صيدينا
0: صيدينا وعارفين. ويظن ان عياله ما يدخل،
1: هو يتعصب مسكين يوم ما يدخل، خلاص هو باكيت بس هو الباصل.
0: فأي عادة تبي عيالك يكسبونها منك سوها.
1: وخالد يعطيك العافية، أنا وايد تعلمت اليوم، إن شاء الله أن المتابعين تعلموا معنا. كلمة أخيرة في حلقة التربية،
0: كل أب عنده شيء من الخوف على عياله، وهذا خوف طبيعي، والله سبحانه وتعالى أعطانا النصيحة والوصية. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالتربية عملية مستمرة يتشارك فيه الأب والأم والإعلام والمجتمع كله. دورنا الأسباب والهداية والتوفيق على الله عز وجل.
1: أنا عن نفسي استمتعت حضرتك اليوم، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا، وانتظرونا في الحلقة الجاية اللي بتكون عن الزواج، عندنا وايد تفاصيل وسوالف قوية اللي بنقولها. بخارج عاد إن شاء الله مجهز لنا محاور روعة في حلقة الزواج.
0: حاضر.
1: أنا مجهز أسئلة ترى وانا خطوط حمراء يوتيوب، يبقى ما عندي يعني ميزار. شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. دين وطين.

لما بعثت مبشرا ونذيرا كنت الضياء لكوننا والنورا أيقظت هذا العقل من سكراته فأفاق يعبد ربه مسرورا ويحطم الأصنام ويحطم الأصنام إما صخرة قدت وإما

ما فات إلا للإقاء مجمعا سيان كانوا سوقة وأميرا الكل في جنب الإله عباده إن يحسنوا لهم الجزاء وفيرا إن يمردوا فالله يحكم بينهم ليس الرسول بسطوة مأمورا واقرأ إذا شئت الكتاب مفصلا تجد الرشاد إلى الهدى مسطورا.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 10 من آب أغسطس لعام 2026. صنعاء، جددت جماعة أنصار الله الحوثية مساء الأحد هجماتها على مدينة المخا قرب مضيق باب المندب غربي اليمن، في حين أعلنت الدفاعات التابعة للحكومة اليمنية تصديها لموجة جديدة من الطائرات المسيرة التي تستهدف المدينة. وأفادت وسائل إعلام حكومية نقلا عن مصدر عسكري يمني بأن الدفاعات اليمنية تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة، بينما سقط صاروخان باليستيان في البحر دون إصابة أهدافهما. ودعت المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية المواطنين في المخا إلى البقاء في منازلهم تجنبا لأي إصابات جراء ما وصفته بالقصف الحوثي العشوائي على المدينة. وفي وقت سابق من الأحد قتل وأصيب العشرات جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. وأسفرت الهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي التابعة لإيران على المخا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين وفق وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في حين أوضح مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية أن القتلى كانوا من المدنيين والعسكريين. بدورها قالت القوات المسلحة اليمنية إن الميليشيات المدعومة من إيران شنت قصفا صاروخيا عشوائيا مكثفا على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مدينة المخا، مشيرة إلى سقوط عدد من الصواريخ في مناطق حيوية منها محيط مبنى قناة الجمهورية وبالقرب من مبنى مصلحة الهجرة والجوازات. وفي بيان نشرته عبر منصة إكس قالت القوات اليمنية إنها أحبطت ما وصفتها بمحاولة إرهابية غادرة نفذتها جماعة الحوثي لاستهداف رصيف ميناء المخا التجاري بواسطة زورق مفخخ مسير، مؤكدة أنها تعاملت معه ودمرته بنجاح. دمشق، تدشن مذكرة التفاهم الجديدة بين دمشق وموسكو بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس مرحلة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات السورية الروسية، إذ تطوي وفق محللين عقودا من التبعية وتؤسس شراكة براغماتية تقوم على السيادة الكاملة للدولة السورية. المذكرة التي جاءت ثمرة مفاوضات ماراثونية امتدت نحو 1.5 عام وتوجت بزيارتين للرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في أكتوبر تشرين الأول 2025 ويناير كانون الثاني 2026، لم تتوقف عند تنظيم إدارة المنشآت الحيوية بل أعادت رسم قواعد التعامل مع الملفات الشائكة بين البلدين. وبموجب التفاهمات آلت إدارة المنشآت المخصصة للاستخدام المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع بميناء طرطوس إلى الدولة السورية لدمجها تدريجيا في المنظومة المدنية، مع تحويل الصفة العسكرية للقواعد والمنشآت إلى مراكز للتدريب والتأهيل المشترك. وحددت المذكرة سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وفي قراءة لهذه التحولات يرى كتاب وباحثون في الشأن السوري والروسي أن الاتفاق يعكس براغماتية عالية من الجانب الروسي وذكاء دبلوماسيا سوريا، إذ انتقلت العلاقات من مربع السيطرة الروسية السابقة على القرار والأجواء إلى فرض السيادة التامة على الأراضي السورية. وكذلك بات التوظيف العسكري للقواعد يسخر لخدمة الجيش السوري وسلاحه القائم على التقنيات الروسية بعيدا عن أهداف موسكو العسكرية الخاصة. ويرى محلل سياسي روسي أن التفاهمات تعيد رسم التعاون على أسس براغماتية خالية من الأيديولوجيا، تذكر بتعاون السبعينيات والثمانينيات لتلبية مصالح الطرفين الاقتصادية والعسكرية عبر صيانة التسليح والتدريب وتنفيذ مهام أمنية وإنسانية مشتركة مثل مكافحة القرصنة البحرية. تل أبيب. أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف الحرب على غزة إلى نقطة التوتر بعدما أعلن رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل، في موقف يتناقض مع تأكيد الحركة تمسكها بخريطة الطريق ومخرجات التفاوض مع الوسطاء، ويفتح الباب أمام أزمة جديدة تهدد مسار التهدئة واستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي المقابل جاء موقف حماس متمسكا بما تم التوصل إليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وأكدت الحركة جديتها في الانخراط في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار. لكن الرفض الإسرائيلي يعيد المخاوف الفلسطينية من احتمال استئناف العمليات العسكرية بوتيرة أكبر بعدما شهد قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاؤل الحذر بإمكان الانتقال إلى خطوات عملية لتحسين الأوضاع الإنسانية وتثبيت التهدئة. طهران. عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية. وأفادت وكالة مهل الأنباء بأن مرشد إيران مجتبى خامنئي أصدر مرسوما عين بموجبه رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي ليجمع بذلك بين مهمتي أمانة المجلس وتمثيل المرشد داخله بعد أن كان ذو القدر يتولاهما، في حين أفاد موقع المرشد الإيراني بأن مجتبى خامنئي عين ذو القدر مستشارا سياسيا له. ويعد رضائي البالغ من العمر 72 عاما أحد رجالات الثورة في إيران، إذ تولى مناصب عدة منها قيادة الحرس الثوري الإيراني، وانتقل من العمل العسكري إلى السياسي بعد أن عينه المرشد الراحل علي خامنئي أمينا عاما لمجمع تشخيص مصلحة النظام عام 97. وقبل التغييرات شغل محسن رضائي منصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام. ووصف رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين ما شاء الله شمس الواعظين تعيين رضائي بأنه مفاجأة، مشيرا إلى أن المسؤول الجديد يأتي في الوسط بين الأصوليين والإصلاحيين، مستدركا بالقول لكن كل خطابه تقريبا يتجه نحو التشدد والأصولية، خاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسات العسكرية لإيران. واشنطن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها البحرية أعادت توجيه 55 سفينة تجارية وعطلت سفينتين وفتشت سفينتين أخريين للتحقق من امتثالها للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وقالت القيادة في منشور عبر منصة إكس إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية بما في ذلك فرض الحصار على إيران، وأضافت أن الإجراءات المعلنة نفذت حتى 9 أغسطس آب الجاري. واشنطن: رد المرشح الديمقراطي التقدمي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان الأمريكية عبد الرحمن السيد على هجوم الرئيس دونالد ترامب عليه وعلى زوجته، معتبرا أن المنشور الذي نشره ترامب يعكس بالفعل رؤيتين مختلفتين تماما لأمريكا. ونشر ترامب السبت الماضي على صفحته ومنصة تروس سوشيال صورة تجمعه بزوجته ميلانيا ترامب إلى جانب صورة لعبد الرحمن السيد وزوجته، وكتب فوق الصورتين أمريكا مختلفة تماما، فيما ظهر اسم ترامب فوق صورته مع ميلانيا، بينما وضع ترامب الاسم الكامل للسيد عبد الرحمن محمد السيد فوق صورته مع زوجته. وخلال مقابلة مع برنامج حالة الاتحاد على شبكة CNN، سأل المذيع جيك تبر السيد عن المنشور، فرد قائلا إن ترامب محق في وصفه وجود أمريكا مختلفة تماما، لكن ليس بالطريقة التي أراد الرئيس الإشارة إليها. وقال السيد إن هناك أمريكا يكون فيها من يحكمون كشخصين لا يحبان بعضهما، لكنهما متحدان لمصلحة جمع مليارات الدولارات منك، في إشارة إلى ترامب وزوجته وفقا لصحيفة ذا هيل. وفي المقابل أضاف أن هناك شخصين يحبان بعضهما بصدق، استمتعا بتناول الفطائر معا، ويريدان أن يتعاونا لبناء نوع أمريكا التي يستطيعان فيها تربية أسرة، ويعرفان أن تلك الأسرة ستحظى بالأشياء الجيدة. وتابع لذلك: نعم، هناك رؤيتان مختلفتان لأمريكا، رؤية دونالد ترامب هي التي تعيشونها الآن. بغداد: في مهمة عدت الأكثر جرأة من نوعها منذ سنوات، قام جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليل الجمعة السبت الماضيين في بغداد بالكشف عن خلايا وشبكات لإنتاج الطائرات المسيرة تقودها شخصيات إيرانية، فضلا عن مخابئ أسلحة وتجهيزات، واعتقل 3 عناصر مسلحة. وقال مصدر أمني إن المعلومات التي حصلت عليها بغداد تمت بالتنسيق مع أطراف إقليمية خارجية قدمت أدلة وخرائط تفصيلية، الأمر الذي سهل الاقتحام وإلقاء القبض على العناصر المسلحة. وفي موازاة ذلك، وبعد مفاوضات بين قيادات من الإطار التنسيق الشيعي ورئيس الوزراء علي الزيدي بشأن استثناء القيادي البارز في الإطار وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي من حملة الاعتقالات بتهم الفساد، أصدر القضاء العراقي الأحد الماضي مذكرة اعتقال بحقه بتهم الكسب غير المشروع، وذلك بعد 2 فقط من اعتقال أحمد الجبوري، وهو من أبرز القيادات ضمن قوى التحالف الوطني السني بتهم فساد. جنوب لبنان: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة إن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الأيام الأخيرة عمليات مكثفة أكد أنها استهدفت إرهابيين ومن بينهم عناصر في منطقة مرتفعات علي الطاهر. وأضاف أن إسرائيل عملت بقوة في لبنان خلال الأيام الماضية، موضحا أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة العمليات الجارية. وميدانيا، شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع الغربي تصعيدا يتخذ أشكالا متعددة، من القصف المدفعي والغارات الجوية إلى التفجيرات والعمليات البرية، وصولا إلى إشعال الحرائق في المناطق الحرجية والجبلية، ما يفتح فصلا جديدا من الأضرار التي تطال البيئة والثروة الحرجية إلى جانب المنشآت والبنى التحتية. بغداد: أفيد في بغداد بأن هناك تحضيرات عراقية لزيارة محتملة سيجريها رئيس الحكومة علي الزيدي إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت المصادر إن زيارة رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني الأخيرة إلى دمشق ساهمت في تبديد مخاوف متبادلة بين بغداد ودمشق بشأن العلاقات الثنائية وعدد من الملفات العالقة سياسيا وأمنيا. وأضافت المصادر أن بارزاني نقل رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوري، ومهد الطريق أمام زيارة محتملة للزيدي إلى دمشق. من جانبه قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إن حكومته تدعم جهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وتحدثت مصادر عن تعاون بين بغداد وأربيل يشمل تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية والتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن الداخلي. بيروت. تصدر خيار الاستعانة بقوة أوروبية مطعمة بوحدات عسكرية تنتمي لدول إسلامية، تصدر لائحة الخيارات لخلافة قوة حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان يونيفل، وهو ما أثمرته الجولة السابعة من مفاوضات لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية في روما الخميس الماضي. وقال مصدر لبناني إن هذه القوة لا تزال الأوفر حظا، وإن الاستعانة بها لا يحتاج إلى إصدار قرار من مجلس الأمن، وإنما إلى موافقة الدول المعنية بتطبيق اتفاق الإطار لتفادي أي فيتو. وبينما لم تحقق المفاوضات نتائج كبيرة على صعيد وقف إطلاق النار وتوسعة المناطق النموذجية، ردت إسرائيل على المطالب اللبنانية بالإفراج عن 34 أسيرا لبنانيا لديها بمطلب تعجيزي تمثل في المطالبة برفات يهود لبنانيين فقدوا خلال الحرب الأهلية في الثمانينات والكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي رون آراد أو تسليم رفاته. القاهرة. يعتزم وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي زيارة دمشق، وستكون الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ وصول الرئيس أحمد الشرع للحكم قبل نحو عامين، وسط تنامي العلاقات بين البلدين وطموح سوري للتطبيع الكامل مع القاهرة. وحال تمت تلك الزيارة يعتقد خبراء أنها ستكون خطوة في طريق إعادة بناء العلاقة المصرية السورية وإعادة إدماج دمشق في منظومة العمل العربي المشترك، متوقعين أن يشهد عام 2026 استكمال مسار التطبيع السياسي والاقتصادي، بينما قد تتيح التطورات خلال العامين القادمين الانتقال إلى شراكة مصرية سورية أكثر عمقا. وفي مقابلة متلفزة مساء السبت أكد وزير الخارجية المصري أن العلاقات بين مصر وسوريا طبيعية وتسير بشكل جيد، معلنا اعتزامه زيارة دمشق. وتفاعلت وسائل إعلام بالبلدين مع تلك التصريحات، وذكر تلفزيون سوريا تحت عنوان وزير الخارجية المصري يعتزم زيارة دمشق ويؤكد تقدم العلاقات مع سوريا، وفيما كتبت صحيفة الوطن السورية عنوان وزير الخارجية المصري اعتزم زيارة دمشق والقاهرة تدعم أمن سوريا واستقرارها. وإذا تمت الزيارة فإنه يمكن أن تمثل انتقالا من مرحلة استكشاف المواقف وبناء الثقة إلى مرحلة أكثر وضوحا في إعادة تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية، وستكون خطوة في طريق إعادة بناء العلاقة المصرية السورية وإعادة إدماج سوريا في منظومة العمل العربي المشترك. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على خلية تتبع تنظيم داعش في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وقالت الوزارة إن الخلية مؤلفة من 9 أشخاص وتم القبض عليهم في مدينة خان أرنب بمحافظة القنيطرة. وأشارت الوزارة إلى أن العملية التي تمت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، موضحة أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي أحد متزعمي التنظيم آنذاك، والذي قتل في درعا في عام 2022. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تنفذ مهاما لصالح التنظيم شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته حسب بيان الوزارة. وقد تمت إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. دمشق. باشرت سوريا تحركا دبلوماسيا لمعالجة أزمة طلابها في القاهرة وسط إجراءات مشددة تتخذها الحكومة المصرية لتقنين أوضاع المقيمين على أراضيها وترحيل المخالفين. وقال السفارة سوريا في القاهرة في بيان: التقى مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب، التقى عددا من الطلاب والطالبات السوريين الدارسين في الجامعات المصرية، واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية. وأكد دياب حرص البعثة السورية على متابعة أوضاع الطلبة والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تعترضهم، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لاستكمال تحصيلهم العلمي. ويرى الباحث في الشأن السوري عبد الرحمن ربوع أن مشكلة الطلاب السوريين في مصر حاليا ليست في الترحيل، بل في حالة الغموض واللا يقين واللا قرار. ويعتقد أن تحركات السفارة السورية حاليا لن تكون حاسمة في هذه الفترة، ولكن ستشهد تواصلا مع الجانب المصري لحل ما يمكن حله، لا سيما أن السفارة لا تزال على مستوى قائم بالأعمال. هذا التحرك السوري يأتي بعد نحو شهر من ازدياد مخاوف مئات الطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة في ظل تشديد السلطات إجراءات تقنين أوضاع الأجانب، وما ترتب على ذلك من تعقيدات تتعلق بتجديد الإقامة وسط مخاوف من تعثر استكمال الدراسة أو التعرض للفصل من الجامعات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 20 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. أدليد. أعلنت شرطة جنوب أستراليا عن إحباط تهديد خطير بعد العثور على مخبأ سري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات التجارية والصواعق ومعدات التفجير، إثر مداهمة أمنية مباغتة استهدفت أحد العقارات بالبلاد. واستنفرت الأجهزة الأمنية دورياتها، حيث شارك فريق تفكيك المتفجرات المتخصص بوم ريسبونس في تأمين المواد الخطرة وإبطال مفعولها، فيما تم اعتقال رجل وامرأة من سكان المنزل وتوجيه تهم جنائية ثقيلة بحقهم. وشملت لائحة الاتهام الرسمية حيازة مواد متفجرة بشكل غير قانوني وانتهاك أوامر حظر الأسلحة الصارمة وتخزين ذخائر ومواد خطرة دون ترخيص، وتم إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي تمهيدا لعرضهم العاجل على القضاء الأسترالي في ظل تصاعد ضبطيات الأسلحة والمواد الخطرة. سيدني. أفيد أن امرأة حاولت اقتحام سيارتين منفصلتين ورفضت الخضوع لاختبار الكحول بعد أن اصطدمت سيارة أودي بموقف حافلات في شمال سيدني يوم أمس. وتظهر لقطات كاميرا مثبتة على لوحة القيادة التقطت قبل لحظات من الحادث سيارة الأودي وهي تنتقل بين السيارات على طول طريق جورهيل السريع قبل أن تواصل سيرها باتجاه منطقة لانكوف. وتقول الشرطة إن السائقة البالغة من العمر 29 عاما فقدت السيطرة على السيارة بعد الظهر بقليل واصطدمت بموقف حافلات على طريق لونغفيل. وأصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما كان ينتظر الحافلة وكانت الجروح في ساقه ونقل إلى مستشفى رويال نورث شور هوسبيتال حيث لا يزال في حالة مستقرة. وتفيد الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 29 عاما والتي كانت تقود سيارة الأودي فرت من مكان الحادث دون تبادل المعلومات مع الشاب. وتقول الشرطة إنها ركضت في شارع فينيكس وحاولت اقتحام سيارة مرسيدس بيضاء قبل أن يعترض طريقها مالك السيارة وهو رجل يبلغ من العمر 34 عاما. وزعمت الشرطة إن المرأة اعتدت عليه وألحقت أضرارا بسيارته قبل أن تهرب مجددا وتستقل سيارة BYD لونها رمادي كانت متوقفة في شارع ليتل. ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بعد وقت قصير وألقت القبض على المرأة. وأفيد أنها حاولت الاعتداء على رجال الشرطة ورفضت الخضوع لاختبار الكحول ونقلت المرأة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة ولا تزال الشرطة تنتظر النتائج حتى صباح اليوم. وتزعم الشرطة إن رخصة قيادة المرأة قد سحبت منها لمدة 5 سنوات في أيار مايو من هذا العام ووجهت إليها الآن 11 تهمة تتعلق بالقيادة وإتلاف الممتلكات والاعتداء ورفض الإفراج عنها بكفالة من الشرطة لتمثل أمام المحكمة هذا اليوم. سيدني أعلنت السلطات عن استعادة الطاقة الاستيعابية بالكامل بمطار سيدني الدولي بعد فوضى عارمة شهدها المطار وتسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات الجوية. وطالت التأخيرات أكثر من 50 رحلة لشركة كوانتس بنحو 90 دقيقة مع إلغاء 4 رحلات بالإضافة إلى تأخير 20 رحلة لشركة فيرجن أستراليا وإلغاء 2 رحلات وتأجيل 25 رحلة لشركة جيت ستار مما أجبر آلاف المسافرين على إعادة ترتيب خطط سفرهم. وأكدت هيئة Air Services Australia الحكومية إزالة القيود التشغيلية المفاجئة وعودة الرحلات إلى مسارها الطبيعي بأمان بعد يوم عصيب واجهه المسافرون ومراقبو الحركة الجوية بالبلاد. بريسبن غرم مسافر مبلغ 3960 دولارا أستراليا بعد اكتشاف خرق جسيم للأمن البيولوجي في مطار أسترالي. وتشكل التهديدات البيولوجية الواردة مشكلة كبيرة لأستراليا حيث صدرت أكثر من 40,000 قطعة عالية الخطورة في عام 2025. وقد دفع اكتشاف داخل أمتعة مسافر قادم إلى تذكير صارخ بقوانين الأمن البيولوجي أو تهريب الأطعمة والمواد الغذائية وهي أنظمة صارمة في أستراليا حيث فرضت على المسافر غرامة باهظة بعد وصوله إلى البلاد بفترة وجيزة. وأكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات هذا الأسبوع إن المسافر الذي وصل إلى بريسبن قادما من أوكرانيا لم يصرح عن قطعة تعتبر تهديدا للأراضي الأسترالية. وفي تحذير نشر على الفيسبوك حثت الوزارة القادمين على الإفصاح دائما عن جميع محتويات حقائبهم بصدق وشفافية. وقد عثر مسؤولو الأمن البيولوجي على قطعة من لحم الخنزير في حقائب المسافر في فبراير لكنهم نشروا صورتها على الإنترنت يوم الجمعة الماضي للتذكير بالغرامات الباهظة المفروضة على مثل هذه المخالفات. وتظهر الصورة القطعة التي اعترضها مسؤولو الأمن البيولوجي الذين يكشفون بانتظام عن المواد الغذائية بما في ذلك منتجات اللحوم التي يحاول المسافرون إدخالها إلى أستراليا. ومن المعلوم إن هذه البضائع ترتبط عادة بمجموعة من الممارسات الغذائية الثقافية والتقليدية، وتخضع لمتطلبات الأمن الحيوي الصارمة في أستراليا. وفي هذه الحالة يتم التخلص من المادة الغذائية بسرعة، ويتلقى المسافر المهرب غرامة قدرها 12 وحدة جزائية، أي ما يعادل 3960 دولارا أستراليا وقت الضبط. سيدني، أفيد بأن أحد أفراد الطاقم يتلقى العلاج لإصابات طفيفة بعد أن كادت طائرتان أن تصطدما على مدرج مطار سيدني صباح أمس الأحد. وعلم أن الطائرة إيرباص تابعة لشركة جيت ستار كانت متجهة إلى الجولد كوست، وعلى متنها أكثر من 100 راكب، وكانت تسير نحو المدرج عندما كادت أن تصطدم بطائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية القطرية عند نفس التقاطع. وضغط طيارو جيت ستار على المكابح، وعلم أن مضيف الطيران كانت تجري الفحوصات النهائية قبل الإقلاع. سقطت أرضا وتلقت العلاج لإصابات طفيفة، ولم يصب أي من الركاب بأذى. ويعتقد أنه لم يكن على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية التي كانت تسحب بواسطة قاطرة أي راكب، ولم يعرف بعد سبب الحادث الذي كاد يسبب الاصطدام، ولكن من المتوقع أن يفتح تحقيق في الحادث. وعلم أن قائد طائرة الجيت ستار أبلغ الركاب أن قاطرة السحب التي كانت تجر طائرة الخطوط الجوية القطرية قد طلب منها الانتظار ريثما تعبر طائرة الجيت ستار التقاطع، إلا أنها واصلت رحلتها. وفي بيان لها قالت الجيت ستار إنها تجري تحقيقا في الحادث. وقال متحدث باسم الشركة إن طائرتنا كانت تتبع تعليمات مراقبة الحركة الجوية عندما اضطر الطيارون إلى الضغط على المكابح بقوة بعد اقتراب طائرة أخرى، وتم إلغاء الرحلة وحجز الركاب رحلات أخرى إلى الجولد كوست تغادر في وقت لاحق من اليوم. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: صحابة وأبناء الصحابة،
2: كيف تربوا، إيه التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
1: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
2: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى. لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
1: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
5: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه، وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا اللهم بخير كتاب وأكرمنا بخير رسول وأتم نعمته، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله فيه الغمة. ثم أما بعد،
1: كان في مجموعة من الصحب الكرام من أبناء الصحابة سنهم كان متقارب، كان واحد فيهم يعني ما بين ال 12 واللي كان معاه 14 و 15، وكان من ضمنهم سيدنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وكان من ضمنهم سيدنا مصعب ابن الزبير، وسيدنا عروة ابن الزبير، سيدنا عبد الملك ابن مروان. والأربعة كانوا قاعدين في المسجد الحرام، فكل واحد منهم ككلام الشباب العادي، فكل واحد بيقول له ايه يعني املك في حياتك، ايه اللي بترسمه في مستقبلك، يعني انت شايف يعني تحب تعمل ايه في المستقبل، تطلع ايه. فسيدنا مصعب ابن الزبير، معذرة عروة ابن الزبير، قالوا له ما دام انت بدأت السؤال فما فيش مانع يا عروة ان تقول اننا ما تشتهي، انت عاوز ايه؟ قال لهم يعني انا اشتهي ان اكون اميرا على العراق، امير على منطقة العراق، وان اتزوج باثنتين، اثنين محددهم، زوجة الحسن وزوجة طلحة ابن عبيد الله. والمتتبع لسيرة عروة ابن الزبير يجد انه فعلا بقى امير للعراق، وتزوج اللي ايه اللي كان في ذهنه ان يتزوج. اما جوهم لسيدنا مصعب بن الزبير فقالوا له ما تبغي؟ قال ابغي الفقه، اتعلم ديني وابقى فقير واجلس

فقالوا له بقى قل لنا امانيك، اماني المستقبليات بتاعتك، عاوز ايه في المستقبل تحققه؟ فقال عبد الله بن عمر اريد الجنة، مع ان الثلاثة الاولانيين طلبوا حاجات كبيرة وضخمة، الا انها لا ترقى الى ما طلب عبد الله ابن عمر بن الخطاب اطلب الجنة. يقول راوي القصة البخاري في حديثه وينتظر عبد الله بن عمر بن الخطاب ان يحقق الله ما امل ان يحقق. الناس دي حققت في الدنيا اللي هي عاوزاه، ويبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب لسه بيسعى الى تحقيق الجنة. لو سألنا الحاضرين هممك واصلة لحد فين؟ لحد الوظائف ولا لحد الجواز ولا لحد الرئاسة ولا لحد السلطة ولا لحد تخليص كلية ولا للجنة؟ همتك سعية لإيه؟ رغباتك الشخصية، رتب رغباتك كده وشوف، وشوف همتك عاملة ازاي، وشوف انت عاوز توصل لإيه. بقول الكلام ده لان موضوع النهاردة اعتقد من المواضيع اللي محتاجين ناخد كبسولات كل فترة فيها، موضوع الهمة، موضوع ان يكون عندي من الطاقة اللي يخليني اقدر اوصل للي انا اتمناه واللي اعوزه، يبقى عندي من القدرة اللي اقدر اتمنى شيء في حياتي واصل اليه، اللي احط حاجة في دماغي واوصل لها. وجميل قوي ان اللي انت تحب توصله في حياتك من شغلك في حياتك حاجة اخروية وتسعى اليه. كان في قصة تروى عن ابو غياث، الراجل ده كان يسكن في بخارة، بخارة دي نواحي افغانستان نواحي باكستان. في يوم رايح يصلي صلاة الفجر، وهو رايح يصلي صلاة الفجر شايف مجموعة من الشباب مخلصين لسه السهرة طازة، تخرج الشارع كده قبل الفجر كده ما يبدا تمشي كده تلاقي مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات مجموعات قيام ليل، كله قائم ليل، بس ما تعرفش هو قائم على ايه، قائم على الخير ولا قائم على الشر. وفي ناس عندهم همم انها تسهر الليل في طاعة ربنا، وفي ناس عندهم همم ان تسهر الليل فيما يغضب الله تبارك وتعالى. في واحد ممكن يسهر ليله عشان يسجد لربنا وربنا يكرمه بالجنة، وفي واحد ممكن يسهر الليل على فيلم ولا مسرحية ولا مباراة هتتذاع 3:30 اصلها بتتذاع في القطر الشرقي من العالم، وبالتالي الساعة عندهم يبقى الساعة 3:30 يبقى عامل ازاي. انا بقول لك خد بالك وانا بتكلم، وحط بقى شوف همتك تصل الى ايه وانت ناوي على ايه، واخد بالك منه. ابو غياث ده راجل يعني طاعن في السن، يعني ايه جفونه واقع على عينيه، لما الواحد يبلغ العمر بيه كتير الجفون نفسها تبقى عاملة زي الرجول والإيدين، ما بتقدرش ترفع نفسها إلا بجهد جهيد. أبو غياث شايف المنظر والناس شكلهم كده مش داخلين الجامع، وشكلهم كده والأدام بيقدن قاعدين يغنوا ويلعبوا ويضحكوا، المنظر ده مش عاجبه. هو شايفهم خارجين منين؟ من بيت السلطة، بيت محمد بن نصر أمير ووالي بخارة كلها، معنى كده إن دول تبع مين؟ تبع السلطة خلاص. ولكن في نفسه بيقول يا نفس قد وقع شيء، في حاجة غلط، انت اسكتي تقفي امام الله يعذب، وان اخذتي على يديهم حجة عند الله. هو ماسك عكاز ويذوبك قادر يتحرك بيه، تصور منظره وشكله وهو في السن ده وماسك العكاز وبيجري ورا الشباب عشان اخطأه. فدخلوا على طول على محمد بن نصر، اما دخلوا جوه قعدوا يشتكوا في الراجل اللي طاعن في السن ده مش واخد باله ان احنا تبعك، تخيل بيجري ورانا. فاحضره محمد بن نصر فكان في ديوان، فقال له من عينك؟ مين اللي قالك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ مين قالك ان دي وظيفتك؟ فقال له الذي ولاك، هو الذي عينني. فقال قد عينني الخليفة. فقال ابو غياث عينني رب الخليفة. فقال محمد بن نصر بها ونعم، ننفيك نعينك في سمرقند، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر لحفظ ماء الوجه يعني. فقال له أبو غياث عزلت نفسي، مش هتعين مش هتواصل. فقال له يا رجل تعين نفسك لحظة أن لا يعينك وتعزل نفسك لحظة أن نعينك؟ قال إن عينتني، أنت لو عينتني عزلتني، وإن عينني ربي فلن يعزلني أحد. أنا بقول لك شوف الرجل اللي يدوبك يعني قادر يمشي والجفون وقع وماسك عكاز وبيتكلم، الطاقة التي تحركه بعد طول السنين اللي شافه في الدنيا ما أثرش عليه وما خلوش يائس، التواب للوصول إلى الجنة بيسعى دائما إلى

0: يصل إلى ما يريد أن يصل إليه. بقول لك خد بالك فين همتك، فين نشاطك، فين طاقتك، فين حيويتك، مفرغها فين وناوي على إيه. أبو غياث واقف والناس كلهم قدام محمد بن نصر، بدأ أبو غياث يظهر في المجلس، يعني واضح أنه مسكت، محمد مش قادر يتكلم. محمد بن نصر بيسعى إلى برستيج الدنيا، عاوز يحاول يعني يقول للناس أنا يا ما هنا يا ما هناك ممكن أعمل حاجات كثيرة. فقال لأبو غياث: يا أبو غياث سل تعطى أمر وإحنا ننفذ لك. فقال له: بها ونعمة، جبت تايها؟ أسألك عندما يؤمر بي خزنة جهنم أن يلقوني إلى النار أن تستأذن ربي ألا يلقيني في النار، أذي طلبي. فقال محمد بن نصر: تلك لا أستطيعها، ما أقدرش عليه. فقال له: أسألك ما هو أسهل منها، مر رضوان أن يفتح لي أبواب الجنة فأدخل فيها الساعة. فمحمد بن نصر بيقول له: لي استطاعة بها. قال: أسألك شيئا في الدنيا، خلاص بلاش مواضيع الآخرة مش قدها، أسألك شيئا في الدنيا أن ترد صحتي إلي، رد علي يا شباب. فقال له محمد بن نصر: لا أملك لك هذه. فقال له أبو غياث: إن كنت لا تملك أن تمنع رقبتي من النار أو تدخلني إلى الجنة أو ترد علي شبابي فربي أولى بي أن أسأله فيعطي. أنا بقول القصة دي ليه؟ عشان بقولك إن هي دي الهمم اللي مطلوبة حتى تصل إلى ما تريد. هو ده اللي مطلوب دائما في طريق دعوتنا وفي طريق مشيتنا وفي طريق التزامنا وفي طريق حركتنا عموما. بنشوف كتير وبنتعب كتير عشان نوصل للحقيقة لله تبارك وتعالى. وإن لم يكن عند الإنسان تحديد وطاقة إن يبتدي يتحرك عشان يوصل للي هو عاوزه، في وسط الطريق هتقع وتبرك وما تقدرش تكمل وتقول أعذار كتير. في أحد الصحابة سمي بالباحث عن الحقيقة، أحد الصحابة اسمه الباحث عن الحقيقة، راجل باحث. والباحث في أمر من الأمور تلاقيه لا يكل ولا يمل لحد ما يوصل لأصل الحكاية وأصل النظرية وأصل الموضوع، وبيعمل كل جهد عشان يوصل للحقيقة اللي هو عاوزها. راجل كبير في السن في مدينة المدائن قاعد عليه وقار، شكله كده وشه ينم عن إيمان حقيقي. جمع الناس ليرويهم قصته في مدينة المدائن. سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا سلمان كأي شاب عايش حياته وطلع في حياته بشكل معين، اتعلم من أهله حاجات كتيرة وطلع زي ما والده ووالدته بالضبط بيعملوا بدأ يعمل. وكان سلمان الفارسي في مدينة اسمها أصبهان، وكان والده يعني حاكم المدينة نفسها. تصور والدك مثلا مدير معرفش ايه، ولا محافظ القاهرة، ولا محافظ الجيزة، ولا الكلام ده، مؤكد لك سلطة، مؤكد لك مكانة، مؤكد مستواك المادي عالي. سيدنا سلمان كان من احد الناس المسؤولين عن عبادة النار المجوسية، كان هو بيحب ويعشق هذه العبادة لدرجة انه شغال طول النهار يدي للنار حطب عشان تستمر في الاشتعال. وفي يوم ارسله والده الى ضيعته، ضيعة دي عبارة عن جنينة ولا حديقة ولا بتاع زراعة، وفي طريق الشهادة كنيسة، فدخل فيها فاعجبه ما يقال وشاف ان الدين ده شكله كده مترابط احسن من شوية الهقص في النار اللي بنحط فيها الحطب عشان تكبر، وبدأ فيه شكل للعبادة، اعجب بالموضوع. سيدنا سلمان ما كذبش خبر، راح لوالده قال له: انا سمعت ما هو افضل من ديننا، سمعت حاجة كويسة اوي، ده احنا كنا مقصرين وعرفت حاجة جديدة ياريت تسمعها. فلما سمع منه ابوه حبسه وقيده، وبدأ يحبس سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان قدر يوصل للقساوسة اللي كانوا في الكنيسة وطلب منهم ان سافر احدهم الى الشام موطن النصرانية ان يحاولوا ان يأخذوه معه، يروح معه. وفعلا قدر سيدنا سلمان يفلت من الحبس وينطلق الى الشام. قعد في منطقة الشام قليل اعوام، وتعلم على ايد اكبر قسيس كان موجود في الوقت ده، وكان بيقول ان اول واحد عاصرته منهم كان سيء جدا، كان بيتكلم قدام الناس بكلام كويس لكن بينه وبين نفسه كان دايما بياخد اموال الصدقات ويحجزها عنه، ثم مات. فاستلمني اخر اتعلم منه. شوف قد ايه حرص سيدنا سلمان ان هو يتعلم وحبه للدين وحبه ان يبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى. وقد ايه قضية ان انا بقى قريب من ربنا ممكن تشغل حياتي. سيدنا سلمان فقال فظللت هناك في الشام اتعلم من الاخر حتى مات. قبل وفاته سألته عن افضل عالم في النصرانية على الارض فاشار علي ان اذهب الى نصيبين مدينة جديدة. روح لنصيبين. فذهبت الى نصيبين فجلست اتعلم فيها ما شاء الله ان اتعلم حتى حانت منية الرجل الذي كنت اتعلم عنده فسألته عن اعلم اهل الارض في النصرانية في ذلك الوقت فقال لي في الموصل. فذهبت الى الموصل فتعلمت فيها ما شاء الله ان اتعلم. ثم مات ذلك القسيس وقد قال لي ان في عامورية رجل اخر اتعلم منه فتعلمت منه. حتى اذا ما قربت منية الرجل في عامورية سألته ان اعلم اهل الارض بعده في النصراني فقال لي لا يوجد من هو اعلم مني على الارض وانما صار ذلك زمان نبي يسير على ملة ابراهيم عليه السلام مهجره يعني اللي هيهاجر ليها هينتقل من بلد اليها مدينة بين حرتين فيها نخل كثير. فقلت وأين هي؟ قال جزيرة العرب. يقول سلمان فصلى هاجسي أن أخرج من عامورية إلى شبه الجزيرة العربية عسى الله أن يوفقني فأقابل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: الصحابة وأبناء الصحابة كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟ هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه لوحده؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟ منهج ومنهج واضح.
2: موعد مع النجوم سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
3: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع، ورمسيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى. لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
3: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
2: موعد مع النجوم برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفصل اليوم حول عدله الذي ليس له مثيل في التاريخ الإسلامي. فكان هذا الصحابي الجليل ورعا لا حدود له، يحاسب نفسه حسابا عسيرا، ويشعر أنه كلما كان منزها عن أي شبهة كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا الصحابي مواقف كثيرة وجليلة. مرة في عام المجاعة شعر أن أمعاءه تضطرب، فخاطب بطنه وقال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحمة حتى يشبع منه صبية المسلمين. قبل كل شيء، إذا الإنسان طبق هذه القاعدة في بيته، ما أكل طعاما أكثر مما يأكل أولاده وزوجته وأهله إذا سوى نفسه مع من حوله. هذا الذي يجعل المسلم يتألق، هذا الذي يجعل المسلم تهفو القلوب إليه. هو وطن نفسه على ألا يأكل إلا مما يأكل منه عامة المسلمين. فإذا كان السمن غاليا وطن نفسه على أن يأكل الزيت، وإذا كان اللحم نادرا خاطب بطنه وقال: والله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. في عام الرمادة، وكان عام مجاعة قاتلة، أمر يوما بنحر جزور وتوزيع لحمه على أهل المدينة سيدنا عمر، وقام من حوله بإنجاز هذه المهمة، بيد أنهم استبقوا لأمير المؤمنين أطيب أجزاء في الذبيحة. وعند الغداء وجد عمر أمامه على المائدة سنام الجزور وكبده، أطيب ما في الجمل. فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذي ذبح اليوم. فقال رضي الله عنه وهو يزيحه عن المائدة بيده الأمينة، قال: بخن بخن، بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها، يعني عظامها. يا أسلم خادمه، ارفع هذه الجفنة واتني بخبز وزيت، ارفع هذه الجفنة واتني بخبز وزيت. أكثر هذه القصص تتمحور حول أن هذا الخليفة العظيم سوى نفسه مع أضعف الناس ومع أفقر الناس. هذه قصة أخرى. طبعا سيدنا عمر لا يسمح لأهله أن يتجاوزوا الحدود، بل إن أهله كان عليهم تبعة مضاعفة فيما لو وقعوا فيما نهى عمر عنه. فكان يقول إذا سن قانونا أو أمر أمرا أو حضر أمرا جمع أهله أولا وقال: إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. إذن أصبحت القرابة من عمر مصيبة، وأية مصيبة، لأنها تحمل صاحبها عقابا مضاعفا. معنى ذلك أيها الأخ الكريم، انتبه من أن تقع في التناقض. فأهله لو وقعوا فيما نهى عنه ضاعف لهم العقوبة. هذا ينقلنا إلى آية كريمة تقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أما إذا أطاعت ربها وقنتت لله ورسوله يؤتها أجرها مرتين. فالقدوة دائما له حساب مضاعف، إن أحسن له أجر مضاعف، وإن أساء له وجر مضاعف. أيام عريق على 5 جنود، هذا منصب قيادي، فالذي يتولى عملا قياديا إساءته عقابها مضاعف وإحسانه جزاؤه مضاعف. مرة خرج إلى السوق في جولة تفتيشية فيرى إبلا سمينة تمتاز عن بقية الإبل بنموها وامتلائها. يسأل عمر بن الخطاب: إبل من هذه؟ قالوا: هي إبل عبد الله بن عمر، هي إبل ابنك عبد الله بن عمر. وانتفض أمير المؤمنين كأن القيامة قد قامت، وقال عبد الله ابن عمر: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، الله يعينك، يعني بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين. وأرسل في طلبه فورا، وأقبل عبد الله يسعى، وحين وقف بين يدي والده أخذ عمر يفتل سبلة شاربه، وتلك عادته إذا أهمه أمر خطير. يعني أيام الإنسان يحك رأسه أو يحرك ثيابه، كل إنسان له طريقة إذا أمر خطير وهو يفكر. فقال: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فأجاب: إنها إبل أنضاء، يعني هزيلة، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى الحمى، أي إلى المرعى، أتاجر فيها وأبتغي ما يبتغي المسلمون، فماذا صنعت؟ أي ذنب ارتكبته؟ أية خطيئة وقعت فيها؟ اشتريت إبلا أنضاء، يعني هزيلة، اشتريتها بمالي وماله حلال، وبعث بها إلى الحمى، أي إلى المرعى، لتسمن حتى يبيعها فيبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال عمر متهكما تهكما لاذعا، ويقول الناس حين يرونها ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. هذا إدراك نادر أنه هذا ابن أمير المؤمنين، فلعل الناس أعطوه فوق ما يستحق، لعلهم أكرموه، فقال بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلم. أرأيتم هذه النزاهة؟ مرة وصل إلى المدينة مال كثير من أموال الأقاليم، فتذهب إليه ابنته حفصة رضي الله عنها لتأخذ نصيبها، وتقول له مداعبة: يا أمير المؤمنين، حق أقاربك في هذا المال، فقد أوصى الله بالأقربين. فيجيبها جادا: يا بنيتي، حق أقربائي في مالي، أما هذا فمال المسلمين، قومي إلى بيتك روحي وامشي، حق أقربائي في مالي، أما هذا فمال المسلمين، قومي إلى بيتك. طبعا هو من علمه ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال لأحب الناس إليه فاطمة البتول، قال: لا يا فاطمة، إن في المسلمين من هم أحوج منك لهذا المال، والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين، والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين. مرة أراد هذا الخليفة العظيم أن يسجل في ديوان أسماء أصحابه حتى يعطيهم من فيء المسلمين بحسب أقدارهم وسبقهم في الإسلام، والأسماء سجلت. بدأ عمر بن الخطاب ببني هاشم، ثم بآل أبي بكر، ثم بني عدي آل عمر. فلما طالع أمير المؤمنين الكتاب رده إليهم وقال وأمرهم أن يقدموا على آل عمر كثيرين غيرهم، اقترح أسماءهم وذكر أسرهم وقال: ضعوا عمر وقومه في هذا الموضع. الأسماء رتبت ترتيب بحسب السبق في الإسلام وبحسب قرب الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمر، فجاءت القائمة: بنو هاشم أهل بيت النبي، آل أبي بكر، آل عمر. فنقل اسمه واسم أهله إلى مكان بعيد جدا، فلما ذهبوا إليه أهله بنو عدي راجين أن تظل أسماؤهم في مقدمة الديوان كي ينالوا أنصباءهم والمال الأوفر، قالوا له: ألسنا أهل أمير المؤمنين؟ نحن أهلك وأنت أمير المؤمنين. فأجابهم عمر بخٍ بخٍ: أردتم الأكل على ظهري وأن أهب حسناتي لكم؟ لا والله، لتأخذن مكانكم ولو جئتم آخر الناس، لكم مكان لا يتقدم ولا يتأخر ولو كنتم أهلي وأقربائي. وقال هذا الخليفة حينما اقترح عليه أحدهم أن يجعل ابنه في عمل، قال: من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. على مستوى صف، لو عينت عريف على هؤلاء الطلاب يلوذ بك، وفي بالصف من هو أكفأ منه، فقد خنت الأمانة. ما مرة قال لأحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. مرة قال له بعض أصحابه: إن الناس هابوا شدتك، أي أنهم خائفون منك. فقال هذا الخليفة: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد ورسول الله بين أظهرنا، يعني كان يخفف من شدته، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إلي؟ والله لا مشكلة، كان يشتد والنبي الكريم يخفف، وكان يشتد وسيدنا الصديق يخفف. فقال: ألا من قال هذا فقد صدق، فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عونه وخادمه، وكان عليه السلام من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني. ما قال له سيدنا الصديق، قال له: أنت أفضل مني. فقال سيدنا الصديق لعمر: أنت أقوى مني. فقال: قوتي لك مع فضلك. فكان سيفا مسلولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يدعه يمضي، وإما أن يغمده، والأمر راجع إلى النبي، اللهم صل عليه. فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راضي، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. أنا كنت بيد رسول الله قوة، إما أن يستخدمني وإما أن لا يستخدمني، كنت سيفا، إما أن يدعني أمضي وإما أن يغمدني، هو كان رحيم أنا شديد. قال: ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا تنكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. كلام واضح جدا. قال: ثم إني وليت أموركم أيها الناس. الآن الأمر كله إلي، أنا كنت شديد وكان من يخفف من شدتي. ثم إني وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت. كالأم تماما أو كالأب تماما إذا ماتت الأم، يأخذ دور الأب والأم، الشدة تضعف. وقد كان في أم، إذا اشتد الأب فالأم تخفف من شدته، أما إذا ماتت الأم إن هذه الشدة قد أضعفت. فقال: ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. قال: أيها الناس، لكم علي خصال أذكرها لكم خذوني بها، لكم علي ألا أجتدي شيئا من خراجكم، وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، يعني لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا ضمن الحق، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه، لا آخذ إلا حقي، وإذا أخذت حقي منكم لا أنفقه إلا في الحق. ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى. يعني يتناسب الدخل مع المعيشة، يتناسب الدخل مع المعيشة. لكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي أن أسد ثغوركم، حصن الحدود واحمي البلاد من عدوان الأعداء، ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، وإذا غبتم في البعوث في الجهاد فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، أنا أبو العيال حتى ترجعوا، يعني أنا متكفل بأهلكم وأولادكم. فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. النصيحة مطلوبة. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار رجل من كبار العلماء، أعتقد أن اسمه عمر بن مزاحم، قال: يا عمر كن معي دائما وانظر فيما أحكم، فإن رأيتني ضللت غلط يعني فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت، هذه وظيفتك. حينما زار هذا الخليفة الشام جيء له بطعام طيب، لما زار الشام جيء له بطعام طيب مختلف ألوانه، وبدلا من أن يقبل عليه وأن ينعم بمذاقه رمقه بعينين باكيتين وقال: كل هذا لنا وقد مات إخواننا فقراء لم يشبعوا من خبز الشعير. تذكر أصحابه الذين ماتوا في الغزوات: كل هذا لنا وقد مات إخواننا فقراء لم يشبعوا من خبز الشعير. ما أراد أن يأكل طعاما طيبا وإخوانه الذين سبقوه إلى الموت ما أكلوا هذا الطعام، تألم. مرة قدم بعض تجار المدينة وخيموا عند مشارفها، وقد أراد هذا الخليفة العظيم أن يقوم بجولة تفتيشية في أطراف المدينة، فاصطحب معه عبد الرحمن بن عوف ليتفقد أمر القافلة، وكان الليل قد تصرم، يعني مضى جزء كبير منه، واقترب الهزيع الأخير منه، وعند القافلة النائمة اتخذ عمر وصاحبه مجلسا على مقربة منها، وقال عمر لعبد الرحمن: فلنمضي بقية الليل هنا نحرس ضيوفنا. سيدنا عمر الخليفة العظيم جلس ليحرس هذه القافلة ويحرس أمواله، وإذ هما جالسان سمع صوت بكاء صبي، فانتبه عمر وصمت وانتظر أن يكف الصبي عن بكائه، ولكن تمادى فيه فمضى يسرع صوبه، وحين اقترب منه سمع أمه تنهنهه، قال لها: اتق الله وأحسني إلى صبيك، رضيعا. ثم عاد إلى مكانه، وبعد حين عاود الصبي البكاء، فهرول نحوه عمر ونادى أمه: قلت لك اتق الله وأحسني إلى صبيك. وعاد إلى مجلسه، بيد أنه لم يكد يستقر حتى زلزله مرة أخرى بكاء الصبي، فذهب إلى أمه وقال لها: ويحك، إني لأراك أم سوء، ما لصبيك لا يقر له قرار، يعني ما ترضعي. قالت وهي لا تعرفه: يا عبد الله قد أضجرتني، إني أحمله على الفطام فيأبى. أنا عم بفهمه. سألها عمر: ولم تحملينه على الفطام؟ قالت: لأن عمر لا يفرض العطاء إلا للفطين، تعويض لا يعطيه إلا للفطين. قال: وأنفاسه تتواثب، وكم له من العمر؟ قالت: بضعة أشهر. قال: ويحك لا تعجليه. يقول صاحبه عبد الرحمن بن عوف: كأن سيدنا عمر صعق. وقال وأمسك رأسه بيديه وأغمض عينيه وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. عد نفسه قاتلا، لأنه أمر أن ينفق التعويض على هذا الغلام بعد الفطام. إذن أكثر الأمهات يحملن أطفالهن على الفطام قبل الأوان من أجل أن تأخذ الأم تعويض غلامها. ثم أمر مناديا فينادى في المدينة: لا تعجلوا على صبيانكم بالفطام، فإنا نفرض من بيت المال لكل مولود يولد في الإسلام من دون فطام. وذهب ليصلي الفجر مع أصحابه. قال: الناس ما استبانوا قراءته من شدة بكائه، وكان يقول: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. وبعضهم يذكر أنه كان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها. على كل، لهذا الخليفة العظيم مواقف كثيرة جدا ورائعة جدا، ويمكن أن نهتدي بها. الإسلام ينمو، الإسلام لا ينمو بالكلام، ينمو بالمثل العليا، ينمو بالتطبيق. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 697 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 28 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وعلى ما تجيبوا المصاحف أو تفتحوا القرآن من أي تطبيق من التطبيقات بتاعة القرآن الموجودة عندكم على الموبايل أو على الآيباد أو أيا كان. في سؤال جالي وأخشى يكون موجود عند آخرين، فخلوني أقرأ لكم السؤال. الدكتور فاضل، في حاجة أنا مش، طبعا أنا مش دكتور، في حاجة أنا مش فهماها. حضرتك قلت في المقطع رقم 16 من تدبر سورة البقرة إن الأقباط كانوا بيذلوا بني إسرائيل وبيستعبدوهم، وإن ربنا ساعدهم عشان يقف هذا الذل عنهم. هو ليه ربنا عمل لهم كده؟ مش المفروض إن بني إسرائيل كانت تؤمن بسيدنا عيسى ويخشوا في الدين المسيحي؟ تفهمتوا اللخبطة دي جاية منين؟ سبب اللخبطة دي هو ان في ناس فاهمين ان كلمة اقباط يعني مسيحيين، وده خطأ كبير جدا. احنا بنتكلم عن سيدنا موسى اللي قبل المسيح بألفين سنة راح مصر يخرج بني اسرائيل من مصر، قبل المسيح بألفين سنة. اللي سألتني السؤال ده قبطية مسلمة. يعني ايه قبطية؟ انا قبطي مسلم. القبط الجبت، القاف بتنطق جيم، الجبت ايجبت، الجبت الجبتن بالالماني ايجبت. فالقبطي يعني المصري. الاقباط اللي اذلوا بني اسرائيل دول كانوا وثنيين بيعبدوا عجل ابيس، ما كانوش مسيحيين. يا جماعة، السيد المسيح كمان الدين اللي جه بيه مش المسيحية. السيد المسيح جاء بدين اسمه، هات ورقة وقلم واكتب اسم الدين، الإسلام. ومفاجأة تانية بقى، سيدنا موسى الدين اللي جه بيه اسمه اكتب برضو الإسلام، مش اليهودية. لو انت فاهم ان السيد المسيح جيب المسيحية وسيدنا موسى جيب اليهودية، يبقى حضرتك مش فاهم دينك. خلوا بالكم، ده أساس العقيدة اللي أنا بقوله ده، ولو أنتوا مش فاهمين أنا بقول إيه لازم تتكلموا. ده الأساس، ده الأساس. السيد المسيح من أنبياء الإسلام، السيدنا موسى من أنبياء الإسلام، عشان نفهم بس الحكاية دي. طيب نبدأ بقى النهاردة. ما زلنا بنتدبر الآيات التي ترد على مزاعم اليهود بأنهم أتباع موسى ومتمسكون بالتوراة. وتدبرنا مبارح ربنا بيلقن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول له قل، يعني بيلقنه ماذا يقول، بيلقن النبي الرد عليهم. اقرأ معايا كده 91 في البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني فين في التوراة أمرتم بقتل الأنبياء؟ وانتم بتقولوا احنا بنؤمن بس بما أنزل على موسى. لا، فين أنزل على موسى أنكم تقتلوا الأنبياء؟ النهاردة هنشوف بقى كيف لقن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إفحام اليهود في مسألة مهمة جدا، وهي مفهوم الخلاص. اليهود يروا أنهم شعب الله المختار، وأنه لا سبيل إلى الخلاص، يعني دخول الجنة، النجاة من النار، إلا لليهود فقط. وعلى فكرة المسيحيين أيضا شايفين نفس الشيء، إنك لازم تؤمن بالمسيح مخلص شخصي لحياتك، يعني جه ومات على الصليب علشان يخلصك ويفديك، وإلا ليس لك فرصة، لن تدخل الملكوت. خلاص، في سورة البقرة الآية 111، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني اليهود بيقولوا لن يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى بيقولوا لن يدخل الجنة إلا النصارى، يعني عندهم مجرد الإيمان يكفي. تلك أمانيهم، هذه أكاذيب واختلاقات هم اختلقوها. ممكن واحد يقول ايه، الله، طب ما احنا بنقول نفس الكلام، احنا مين المسلمين بنقول نفس الكلام؟ طبعا لا، ده لو انت فاهم ان الاسلام بيضمن لك عدم دخول النار يبقى حضرتك مش عارف الالف من كوز الدرة في الاسلام. ده الاسلام هو الدين الوحيد

94. هات الآية 94 معي. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل لهم يا محمد، لو أنتوا فعلا ضمنين النجاة في الدار الآخرة خالصة من دون الناس، يعني أنتوا مؤمنين أن أنتوا الوحيدين اللي هتنجوا من العذاب وتدخلوا الجنة كده مباشرة. حد في الدنيا يعرف انه لو مات هيروح الجنة ومش هيتمنى يموت؟ فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يلا طبعا لن يتمنوا الموت. طيب ازاي مؤمنين انكم داخلين الجنة؟ لو انتم مؤمنين انكم اكيد داخلين الجنة، طب حد فيكم يتمنى الموت؟ ما حدش هيتمنى الموت فيهم ابدا. هنا بقى في سؤال، طب وهل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟ نعم، يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بعد العمل الصالح ليلقى ربه ويجازيه به. لذلك المجاهد في سبيل الله يتمنى الموت. سيدنا عمار بن ياسر في معركة صفين قال: الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه، ومات شهيدا. صحابي أسلم في إحدى الغزوات، الصحابة أدوا له بعض المال من الغنائم فقال لهم إيه ده؟ قالوا ده نصيبك الذي قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت وأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جابوه متشال وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ هو نفس الرجل؟ قالوا نعم. قال: صدق الله فصدقه. يجوز للمسلم تمني الموت عند المواقف التي يضمن فيها انه اذا مات يموت شهيدا يدخل الجنة، لكن لا يجوز للمسلم ان يتمنى الموت يأسا من الحياة، لا يجوز. في الحديث المتفق عليه: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. واحد ما اتفقر، واحد فقد فلوسه، واحد مش عارف اصيب بايه، واحد مات له عيل، واحد مات ابوه، واحد مات ام، واحد مات مراته، واحد ما ينفعش يتمنى الموت عشان ضرر أصابه في الدنيا، هذا لا يجوز. فالنبي قال: فإن كان متمنيا، وده حديث متفق عليه يعني البخاري ومسلم، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. المهم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ليهود المدينة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني انت بتاعتكم وما كانوا مؤمنين ان هم الوحيدين اللي يخشوا جنة، من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ما حدش منهم تمناها أبدا، بالرغم ان القرآن قال كده. القرآن في الآية اللي بعدها قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. القرآن قال لن يتمنوه أبدا. لو حد منهم عنده عقل كان طلع تمنى الموت، يوم يثبت كذب القرآن، ما قدروش. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو حد منهم كان طلع وتمنى الموت كان غص بريقه في ومات، يعني كان ممكن يشرق ويموت في ساعتها. محدش يوم يقدر يتمنى الموت، ليه؟ تخيلوا ليه؟ الكافر المشرك او الملحد او اللي بيعبد اصنام بيحب الحياة ولا يريد الموت لانه مش مؤمن ان في اله هيحاسبه، او مش مؤمن اصلا ان في حساب بعد الموت ولا بعث بعد الموت. بالنسبة له الموت عبارة عن فناء، خلاص فناء، وده شيء مرعب الفناء ده. فبالنسبة له بيتمنى يعيش اطول فترة ممكنة. لكن اليهود عكس كده بالظبط. قلنا المشركين مش عاوزين يموتوا بسبب كفرهم بالله،

0: دول بقى مش عاوزين يموتوا بسبب إيمانهم بالله، لأنهم مؤمنين بالله ومؤمنين أن الله سيحاسب الظالمين وعارفين إنهم ظالمين. بص اقرأ الآية: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. مش بيتمنوا الموت بسبب الظلم اللي ارتكبوه وعارفين إنهم ظالمين. يعني الست الفلسطينية في الشيخ جراح بتقول لليهودي الأمريكي اللي من بروكلين، ده من نيويورك داخل: يا داود هذا بيتي، أنت بتسرقه. قال لها: عارف إني بسرقه، لكن لو أنا ما سرقتوش هيسرقه واحد تاني. ده يتمنى الموت إزاي؟ ده يتمنى يعيش تريليون سنة. يعني واحد ظالم وعارف إنه ظالم ومؤمن إن في إله هيحاسب الظلمة، يا أخي حاجة تجنن، عكس الناس كلها، عكس كل الناس. اقرأ بقى 96: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم، ده لام القسم، ربنا بيقسم انهم احرص الناس على عدم الموت، ومن الذين اشركوا يعني واكثر حرصا من المشركين اللي بيعبدوا الاصنام كمان. ليه؟ لان المشرك قلنا مش مؤمن ان في بعث وحساب، فهو مش خايف قوي من الموت زي اللي مؤمن بالبعث والحساب وعارف انه ظالم. هو بالنسبه له الموت مخيف لانه فناء، لكن مفيش نار بعد كده ولا جنه ولا بتاع، خلاص. لكن اليهودي والنصراني والمسيحي ايضا مؤمن ان في بعث وحساب. النصراني عايش في ملكوته وفاكر نفسه داخل الجنه بموتسيكل يوم القيامه، خلاص هو ضالين تايه. لكن اليهودي عارف انه مخطئ وعارف الحق كويس قوي وعارف الباطل كويس قوي وعارف انه ظالم، لذلك هو أكثر الناس حرصا على الحياة. والغريب بقى أكثر الناس حرصا مش على الحياة، على حياة. حد فيكم لاحظ إن كلمة حياة نكرة؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أنا كنت أتوقع ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة، لا، على حياة. على الحياة يبقى هي حياة واحدة؟ لا، هو عايز أي حياة، مش لازم تكون حياة كريمة، حتى المهم ما يموتش، حتى لو عاش حياة الذل بس ما يموتش. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طب ليه مش 1000000 سنة؟ أنا قلت داود ده يتمنى يعيش 1000000000 سنة، مع أن ربنا قال 1000 سنة. ازاي يا فاضل تقول 1000000000 وربنا قال 1000؟ لان كلمة 1000 كانت هي اسم اكبر رقم في هذا الوقت. كلمة 1000000 كلمة حديثة مستحدثة، كلمة 1000000000 كلمة حديثة، 1000000000 كلمة حديثة، دي كلها كلمات مستحدثة في اللغة العربية في هذا الوقت. اكبر اسم لرقم 1000. لما ملك يرسل 1000000 درهم مساعدة الشعب كان يقولوا أرسل هارون الرشيد 1000000 درهم. في حديث ضعيف حتى اللي هو بتاع دعاء السوق، إن اللي يقوله هو داخل السوق ياخد 1000000 حسنة، ما قالش 1000000 حسنة. لذلك 1000 معناها الكثرة الشديدة جدا، أكبر رقم. وأنا شرحت الموضوع ده في سورة القدر، قلنا ليلة القدر خير من 1000 شهر. ده مش معناه تجيب الكالكوليتر وتقسم 1000 على 12 تطلع ليلة القدر عبادتها تساوي 83 سنة و4 شهور و3 أيام. لا لا، ليلة القدر خير من أكبر رقم 1000 شهر، يعني فيها خير لا نهائي، أكبر من أكبر رقم، خير من أكبر رقم. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني يفضل يعيش للأبد. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قلنا يعمر يعني يعيش عمرا طويلا. في النهاية مهما الإنسان عمر، من الذي يعمر؟ هو الله. ماشي، الإنسان يبقى معمر، ما فيش حاجة اسمها إنسان معمر، لا يجوز تقول كده. المعمر هو الله، الإنسان ده معمر يعني كبير في السن، يعني سنه فوق الـ80 وخمسة وثمانين، اسمه معمر. طيب في النهاية اللي عاش عمرا طويلا ده هناك بعث وهناك حساب، ملهاش حل. العمر الطويل لن يزحزحه عن العذاب يوم القيامة، لن يزحزحه، يعني مش هيبعده سنتي واحد عن العذاب ولا ملي. والله بصير بما يعملون، يعني بلاش سذاجة، ربنا شايف كل حاجة بيعملوها. يلا نتدبر بقى، ما انت مسلم عمال تقرأ عن اليهود وتضحك. لا اقرأ كم مرة بقى وحاسب نفسك، انت عملت حاجة حرام وانت عارف انها حرام وعارف ان ربنا شايفك. ما هي دي بالضبط اخلاق بني اسرائيل. وانا قلت لكم قبل كده لما بدأنا الآية 40، كل البلاوي اللي عملوها احنا بنعملها، وقعنا في كل حاجة ما عدا قتل الانبياء، عشان ما فيش انبياء نقتلهم. يا امتنا ماشية على نفس الخطوات، حاجة خطيرة جدا جدا. اذا ما لحقناش نفسنا بتدبر القرآن هنضيع. هما مغضوب عليهم مش عشان بني اسرائيل، لا، مغضوب عليهم عشان عارفين الحق وعارفين الباطل واختاروا الباطل. طب ما احنا بنعمل كده احيانا، ما تحاسبوا نفسكم يا جماعه. اذا كنت هتقرا القران بدون تدبر لن يغيرك. اقرا بقى معايا 97 و98. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود كانوا ما بيحبوش سيدنا جبريل، وهي على فكرة تقرأ في قراءة شعبة، قل من كان عدوا لجبرائيل، وتقرأ في قراءة الكسائي وحمزة وخلف، قل من كان عدوا لجبرائيل. ليه؟ لأن اليهود بينطقوها كده، واليهود لا يقول جبريل، والآية دي مش نزلك انت بس، دي نزل كمان ليهود المدينة بتدعوهم، وأسلم منهم ناس، كعب الأحبار وعبد الله بن سلام. كعب الأحبار ده من مفسرين القرآن. المهم، وعلى فكرة سبحان الله، يعني كثير من الكلمات تنطق أو عبرية فيما يخص بني إسرائيل، مثلا كلمة اليم، فألقوه في اليم، اليم يعني البحر بالعبري، جاءت 10 مرات في القرآن فقط في قصص بني إسرائيل لكي يجي كلمة بحر. المهم، هما بيكرهوا بقى سيدنا جبريل ليه؟ مع أنهم يؤمنوا أنه من أهم الملائكة، ويؤمنوا أنه يجلس على يمين الله يوم القيامة، شوف بقى، ومع ذلك يكرهوه. ليه؟ قال لك لأنه يأتي بالخراب. كل ده لأن النبي دانيال، كان في نبي اسمه دانيال قبل مولد السيد المسيح بحوالي 6 قرون، معروف في هو أظن أصبح نبي في الأسر وهو في بابل، شاف رؤية وسيدنا جبريل فسرها له بخراب الهيكل وتدمير أورشليم القدس، وبالفعل حصل كده أظن على إيد نبوخذ نصر الملك البابلي. فهما بيكرهوا سيدنا جبريل عشان كده. لا، كلام غريب جدا، يعني هو فسر الرؤية واللي قاله حصل، هو ماله؟ لكن ربما كان هناك سبب آخر ليهود المدينة يجعلهم يكرهوا سيدنا جبريل، وهو أنه نزل بالقرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا بيتوقعوا نزول الوحي على رجل منهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هو ماله؟ هو مش بإيده، ده بياخد أوامر من ربنا وبينفذها. نزل القرآن على قلب النبي بإذن الله. والآية دي من الآيات اللي أنا بستخدمها في رد شبهة بتاعة القراءات. لما الناس يقولك إيه، تقعدش تقولي بقى قراءة إيه وقراءة إيه وقراءات العشرة المتواترة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع أي قراءة فيهم؟ الآية بتقولك مين قالك النبي سمع القرآن كله بودنه؟ إيه ده؟ القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اتعملوا داونلودينج على قلبه بأحرفه السبعة، بقراءاته كلها، بفهمه، بطريقة تلاوته كلها. هل عندك شك في ان النبي عليه الصلاة والسلام كان فاهم القرآن؟ طبعا لا، انا شك انه كان فاهم القرآن كويس قوي. هل عندك دليل ان سيدنا جبريل كان بيجلس جلسات شرح يشرح فيها القرآن والمقصود من الآية دي والحكمة من الآية دي؟ لا. الله، طب ربنا فهمه القرآن ازاي؟ القرآن نزل بالشرح بتاعه، بالفهم بتاعه، بمعانيه، بقراءاته، بكله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة قالت ان لما كان يأتيه الوحي كانت تعتريه يعني شدة، وكان يسمع صوت كصلصلة الجرز، تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن، وبعد كده يقول لهم او يتلو يفوق من الحلة بتعتريه ويقول لهم الايات اللي تلقاها. اذا ده داونلودينج. ففي النهاية جبريل ربنا ما ادالوش القرآن وقال له انزل اختار انسان واديله القرآن، لا، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ده دليل ان يهود المدينة كانوا كارهين سيدنا جبريل لان عندهم احباط، احباط، كانوا مستنين ينزل على واحد منهم. الملائكة يفعلون ما يؤمرون. واللي نزل على قلبك يا محمد ده مصدق لما بين يديه، يعني بيشهد بصدق الكتب السابقة بما فيها التوراة كتب بني إسرائيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. هدى، هداية، بيرشد إلى رضوان الله، وبشرى، بيبشر المؤمنين بالجنة. ماله بس جبريل عمل لكم إيه؟ يرى 98، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله سبحانه وتعالى يعادي من يعادي رسله. اللي يعادي رسل الله ربنا يعادي، هو عدو لله. اللي يعادي محمد عدو لله. لما تشوف واحد بيهاجم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو من أتباع الديانة هو عدو لله. واحد بيعادي الملائكة يبقى بيعادي الله برضو. الدين غير قابل للتجزئة، احنا ما بننقيش، هو مش مش مش طماطم هننقي الجامد ونسيب المفعص عشان هنعمل سلطة، لا، ما فيش حد بينقي. مش هتنقوا ملائكة على مزاجكم، مش هتنقوا رسل على مزاجكم، خلص الموضوع، ولا كتب على مزاجكم، ولا أحكام من أحكام ربنا على مزاجكم، هذا كفر، والله عدو للكافرين. تدبر بقى كده يا مسلم، انت كمان بتنقي من الإسلام حاجات وبتترك حاجات غيرها ولا مش بتعمل كده؟ بينك وبين نفسك انت جاوب نفسك. احنا عاوزين نلتزم بما يرضي الله مش اللي يرضينا احنا. اذا ارضيت الله ارضاك، اذا ارضيت الله ارضاك الله. اقرا معايا اخر ايه بقى النهارده، 99، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. بعد ما شفت يا محمد كفرهم بالرغم من المعجزات اللي أوتيها موسى، عصا انتقلبت ثعبان وشقت البحر وفجرت الماء من الصخر، كل هذه البينات وكفروا برضه، ما تزعلش بقى لما يكفروا بما أوتيت أنت كمان. ولقد أنزلنا إليك يا محمد، ما دام إلى الخطاب بصيغة المخاطب المفرد يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، قل يبقى النبي، ولقد أنزلنا إليك يبقى النبي، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ربنا أطلق على كلامه اسم آيات، ما سمهاش جمل زي ما هو الحال في النثر والخطابة بيتكون من جمل sentences، وليس أبيات كما هو الحال في الشعر. كل وحدة من وحدات النص القرآني اسمها آية. آية يعني علامة تدل على الله. معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، آيات بينات. كل بقى ما حدث من خوارق زي نبوع الماء من بين يد أصابعه، تكثير الطعام بيده، تسبيح الحصى في يده، كل دي خوارق لا تسمى معجزات لأنها لم تحدث أمام الخصوم. لو حصلت قدام الخصوم يعني الكفار اللي من مصلحتهم يختصموا ويثبتوا إنها غير صحيحة تبقى هي تبقى معجزات. ليه بقى؟ لأن الله أبى أن تكون للرسالة الأخيرة الخالدة معجزة ليست معجزة أخيرة وخالدة. والمعجزة الأخيرة الخالدة هي القرآن الكريم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلى قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. لكن اليوم وبما أن الحديث كان ألا هل بلغت اللهم اشهد، فسأحدثكم عن أدوات الدعوة إلى الله تعالى. لابد يا أخوان، لابد كما سمعتم في آخر هذه الخطبة، لابد أنت أن تحمل هم الرسالة، لابد أنك تحمل هم الشريعة. هذا ما له علاقة إذا أنت دارس شريعة أو ما لك دارس، لأنك مسلم لازم تحمل هم هذا الدين. هذا ما له علاقة أنك أنت عالم كبير أو عالم صغير، لأنك مسلم. ألست مسلما؟ إذن لازم تحمل هم هذه الرسالة، لازم تدعو إلى الله تعالى مباشرة أو معاونة. ما في ولا مسلم، ولا مسلم يتصور أن يكون مسلما ثم هو لا يحمل هم الدين، لا يبذل لهذا الدين مباشرة أو معاونة. حتى تدعو إلى هذا الدين بدك أدوات، حتى تصير طبيب بدك أدوات، نجار بدك أدوات، خباز بدك أدوات، تاجر بدك أدوات. دعوة إلى الله تحتاج إلى أدوات. هي ما لها علاقة بأنك شيخ أو مو شيخ، ما لها علاقة بأنك دارس الشريعة أو مو دارس الشريعة، إلى علاقة بأنك مسلم، وإلى علاقة بأنك مسلمة. لابد أن تجتهد في كسب الأدوات، وأثناء أنت وعم تكسب هالأدوات تشتغل في الدعوة، وبتضلك تكسب وتشتغل وتكسب وتشتغل إلى أن تلقى الله تعالى. أدوات الدعوة أربع، كل واحد بيناتكم يا شباب مسؤول أمام الله بيوم عرفة، ويا بنات ويا رجال، إنه تحصل هذه الأربعة، وهذه الأربعة لا تنتهي، يعني تظلوا مستمر. أنا ما زلت أحصلها وعندي نقص كثير لسه فيها، لسه عم حصل. أول شيء صلة بالله تعالى، بدك تدعو إلى الله بده يكون لك صلة بالله، وإلا كيف تدعو إلى من لا تعرف؟ ما بالمنطق يعني. هلا أنا إلي صديق اسمه إياد، إذا قلت لك أنت قوم والله احكي لنا عن إياد يخلي يعرفوا له الناس ويحبوا له إياد، هذا ما بيعرفوه. إذا يعني ما ليش وصلني فيه لحتى أعرف الناس عليه، أما أنا ما بعرفه بنوب. فهلا كيف تدعو إلى الله؟ بدك تدعو الله وأنت لا بعيد من هون، واحد لا يعرف الله، مقطوع الصلة بينه وبين الله. بينما من له صلة قوية في الله بيصير يدعو إلى الله بشيء بسيط. الرابع بيقول يعني دي أنا ما بعرف أكتب محاضرة، ما بعرف ألقي خطبة يا أستاذ مثل هيك، ما بدها خطبة ولا بدها ما بدها محاضرة. إذا أنت موصول بحضرة الله تعالى، مرات كلمة منك واحدة بتأثر يا سيدي، مرات المصافحة تبعك بتأثر، مرات التصرف الذي تفعله إيش بس فأرفعت كاسة مي وقلت بسم الله الرحمن الرحيم بيأثر. بس أنت شو على أساس شو موصول بالله تعالى؟ يا أخوان، المتصل الشجرة، الغصن المتصل فيها مهما تفرع عنه فروع تبقى هذه الفروع مثمرة لأنه متصل. أما الفرع المقطوع كل شيء يتصل به يظل مقطوع، وبعدين بالأخير بيقطعوه وبيحطوه للنار. فبدك صلة بالله، لازم تشتغلوا على الصلة بالله عشان ما حدا يقول أنا ما بعرف. طيب بعدين لا يا معلش سامح، لا إما بتضلك ما بتعرف، تفضل صار عمرك 22 انت 25، انت 26، انت 27، انت 30، انت 40، انت 50، ما بعرف. طيب ليه ما بدك تضل ما تعرف؟ حتموت ولساتك ما بتعرف. طيب تعال حب لك شو بدك تعرف اخي، بدك صله بالله تعرف كيف، شلون انا بدي يصير صله بالله؟ هدول الكلمات الاربع تبع ترك الحرق، اتقان الفرائض، اداء ما استطعت من النوافل، بس ثلاثه هدول بتقوي صلتك بالله. ترك الحرام تقوى صلتك مع الله، بيحبك. أتقن الفرائض، الله بيحبك. أدي نوافل، ليش هلأ نحن صايمين؟ هيك زيادة صلة بالله تعالى. ليش منقوم بالليل؟ زيادة صلة بالله تعالى. ليش منتصدق؟ زيادة صلة بالله تعالى. ليش منخدم هالخلق؟ ليش نقضي حاجاتنا؟ زيادة صلة بالله تعالى. ليش منبر والدينا؟ صلة بالله تعالى. شايف؟ هذه كلها يا أخوان، الله عز وجل قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني أنت بتقرأ قرآن بس عم ينصب الإيمان بقلبك، بتبر والديك عم ينصب الإيمان في قلبك، عم تقوى علاقتك مع الله، بصير بتأثر، بصير تأثر لو حكيت كلمتين ثلاثة. ما هي أدوات الدعوة إلى الله؟ أربعة. واحد، صلة بالله تعالى. اثنين، العلم. علم، علم، هذا الدين يا أخوان علم. هذا الذي يصور بتمثيليات وأفلام إنه شيخ هو أجداب وهو هيك إنسان جاهل، ما له علاقة بأي دين، هذا تشويه للدين. الإسلام علم. سامحوني، أي واحد بيناتكم أو من غيركم أو بيناتنا جاهل، هذا بعيد عن الله، بعيد عن الله خير الله. بعدين ما يقبل تضلك جاهل. ليش ساويت هيك؟ والله بعتذر ما بعرف. وليش عملت هيك؟ والله بعتذر ما بعرف. وليش ما عملت هيك؟ والله بعتذر ما بعرف. قديش بدك تضلك تقول ما بعرف ما بعرف ما بعرف؟ شو هالمسلم الجاهل؟ اسلام علم يا اخوان. تعلم اوامر الله، تعلم نواهي الله. قرانا صفحه قران؟ ما بعرف. قرانا شي خمس ست احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بعرف. شو مشان سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتعرف مثلا غزوه خندق ايمت صارت هي؟ مين كان فيها؟ ما بعرف. شو الحكم الشرعي تبع المسألة؟ ما بعرف. شو هالمسلم؟ شو هالمسلم؟ يعني مثل طبيب رحل عنده أول مريض؟ ما بعرف. وهذا مريض؟ ما بعرف. رحنا 100 واحد اللي عنده؟ ما بعرف. شو هالطبيب ها؟ كذب، مو طبيب. كله ما بتعرف وبعدين تقول طبيب؟ كله ما بتعرف تقول أنت مسلم؟ لازم اتعلم. نحن متفقين يا شباب. وهلأ يعني الحمد لله صار مثلا هي دورة يشفعان، هي تبع شو؟ صف ابتدائي، بس تقرأ قرآن عن حاضر. ما بيصير يا أخوان، ما بيصير بيناتكم ما بيعرف يقرأ قرآن حاضر وما سجل. أخي بدك تسجل هيك يوم عرفة، أما سامحني تجي هلأ بكرة نحن حنجي ونذكر وهيك سهلة هي، وتفكر حالك قضيتي اللي عليك. يعني أخي بدك تتعلم كيف؟ ما بعرف. شغلتك شلون عم تعبي بنزين؟ ما بتسأل حدا كيف؟ شغلتك ما شاء الله حولك ما بتخلي صفحة ولا موقع ولا زلمة ولا شخص، بركي عم تعبي بنزين. شغلتك يعني طيب معقول يعني أنا هلأ بدي شبه الدين بالبنزين؟ يا أخوان يا أخوات يا رجال يا مسلمون، مشكلة مشكلة المسلم الجاهل بديني. بيروح بيجي لي مع بنت قال ناوي يخطبها، لك يا أخي ما بيجوز. قال والله ما بعرف. أخذ مصاري أخته صار له 30 سنة تبع الورثة، قال أنا مخبي له إياهم معي وما بيروح عليها وليرة، لك هذا حرام؟ قال والله ما بعرف. عم بيحط مصاري حاططهم مع شو اسمه تاجر وعم ياخذ منه كل شهر مبلغ مقطوع، ناله حرام؟ قال والله ما بعرف. طيب شو هذا يعني؟ ما يا أخوان والله شايف يعني الدعوة إلى الله أخي بدها علم. يا شباب روحوا تعلموا. هلا أنا شوف معذرة إلى ربكم عم بقلكم يعني والله أنا عم خاف بعدين إذا واحد بيناتكم ما إجا تعلم، ما له علاقة كبير صغير، إن شاء الله عمرك 60 سنة 90 سنة بدك تجي تتعلم، تعلم قرآن بس تقرأ قرآن حاضر، تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بس تعلم. عنا هاي دورة فاتبعوني، سهلة سهلة سهلة خير الله. والله عم نساوي برامج يا أخوان كثير سهلة سهلة وحلوة ولطيفة، والله وكيلكم كل شغلة بلاقيها صعبة. احذفوها وبلاها مشان يعني هيك يكون الامر قريب للكل. انا بحب هيك كلنا يعني كلنا هيك نمشي مع بعضنا البعض. بكره كلنا بين ايدين الله عز وجل يعني نقف، وان شاء الله الله يعني برحمته كلنا هيك يدخلونا الجنه. بس لا تجي انت تشذ يعني كلهم هذول يا اخي سجلوا بهي دوره فاتبعوني وصلن قاري 5000 حديث مع شرحهم وقروا كتب سيره، لك ما تجي مشغول. طيب يعني معلش سامحني هذول كلهم عطالين بطالين، عندي دراسه وهذول شو كلهم جهله يعني ما عندهم دراسه، كلهم تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا يا اخوان 200 اساميتين و 100 اسامي. طيب وانت يعني لقيمت بعدين لازم انت هيك تتضايق انه انا لازم يصير لازم تعلم احكام فقه كمان احكام دينك، اللي بده يتزوج يتعلم احكام الزواج وبده يطلع يتعلم احكام الطلاق. المهم الدعوه الى الله بدها علم. بعدين احفظ لك كم آية يعني اذا عدت مع واحد تقرا له يا سيدي كم حديث حلوه بتصير قاعد، لانه مرات اقول يعني انا شو بدي اقول، اتعلم كم حديث في حديث كلمه وكلمتين وثلاثه بس اقول هيك الكلمه حديث الكلمتين يا سيدي. والناس تنتظرك والناس والله عم تستنانا. انتوا راقبوا يا اخوان مرات تقعد هيك احاديث الناس يا حرام تقعد هيك ساعه ولا فائده بنوم، اكلنا شربنا غلي رخيص طفوا الكهرباء شعلوا الكهرباء هيك. يعني احكي لك شيء شغله فيه علم، ما هي ادوات الدعوه الى الله؟ واحد صله بالله، اثنين العلم، ثلاثه الاخلاق. الدعوه بدها اخلاق كثير عالي كثير كثير كثير اخلاق عالي. ما بصير يطلع منك كلمه زاحله، لا بصير تصرف تصرف زاحل، ولا بصير تطلع خلقك تروح تخبط هذه اللي قاعد مواجهه، واحد ضايقك تدفشه، واحد ما بعرف شو. لا الاسلام اخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفحصوا باخلاقه. تذكروا هذا زيد ابن سعنف الذي جاء ومسك النبي صلى الله عليه وسلم من مجمع ثوبه قال انكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وقصه معروفه لكم. يعني اخلاق باخلاقه هيك اثرهم جذبهم، والان الحمد لله انتم هيك يعني تؤثرون بمن حولكم باخلاقكم بالجيران برفقاتك بمعارفك باخلاقك بمواقفك. يا اخي صار عنده ضائقه رحت وقفت معه، صار عنده متدين منك ودائت عليه الامور انظرته، كل هذا مكاسب للدعوه الى الله باخلاقك العالي. فالدعوه بدها اخلاق. فهلأ أنا يا أخي شو بدي أدعو إلى الله؟ هيك بدك يا أخي حسن أخلاقك تلاقي تشتغل صرت بالدعوة إلى الله، زيد علمك تصير دعوة إلى الله، زيد صلتك بالله تعالى بتصير يعني تدعو إلى الله. ورقم أربعة صلة بالله وعلم وأخلاق. رقم أربعة تقنيات الدعوة وحكمتها. دعوة إلى تقنيات، يعني أنت لو حفظت ولو أخلاقك عالية ولو صلتك بالله جيدة، بس بعدين في تقنية. يعني شو بدي أعلم القرآن؟ هي إلى تقنية يعني. يعني إحنا لما نساوي هاي الدورة هي تكتيك يعني تكتيك هيك إنه تعرف هيك الناس صارت تعلم القرآن كده. فأنت يا بتدخل بقلب هالتكتيك تصير معلم بتصير طالب، يا بتقول معلش كمان يا أخوان والله هلأ دورات القرآن الكريم بهالبلد بفضل الله عز وجل كل المساجد فيها دورات قرآن. لازم أنتوا تفكروا يا أخوان إن هي دورات القرآن الكريم ما في لها مصاري، يعني ما بدها مصاري ما بدها نفقات. يا أخي إذا بدنا نطعمي هاللونات سكرة سكرة سكرة باليوم بس سكرة، ما حقهم مصاري هدول، يعني مين بيجيبوا هدول مصاري؟ أكشفك أنت كمان يعني حط كتف. تعا أقول أخي أنا عندي معمل سكر هاي 100 كيلو سكر، أنا عندي معمل بسكوت هاي 100 كرتونة بسكوت، أنا عندي مزرعة أخي جيبوا الأولاد طلعوا لعندي على هالمزرعة، أنا عندي محل شاورما، والله في أخ الله يجزيه خير عنده محل بوزة في أحد المساجد بركن الدين، كل يوم بالدورة كل يوم جبلهم 300 بوزاين الأولاد إنهم طالعين، والله في أولاد عم تجي على الجامعة مشان البوزاين. لك منين؟ والله صغير. لك ما صغير شو إن شاء الله بدي كله قل له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بده شغلة كمان بده هيك بوزاين بيفرح. لك يا سيدي مو الولد الصغير الأستاذ بيفرح نشف ريقه كله أسكت. لازم يعني أنت لازم تفكر يا أخي شبك يعني مسلم مرات هيك قاعد يا سلام تحرك هذا الدين يا رجال. وشو بتقدر بعد مثلا لك يا أخي أنت عم تشوف أنت آي تي بالجامعة بدون آي تي انت مبرمج بدهم مبرمجين، انت تاجر بدهم مصاري، يعني المهم الاسلام بده عندك باص اخي، جيب هلا باص تعال نقلهم للطلاب خذهم على رحله، عندك سرفيس، يعني هيك الله لما بشوفنا انا عم بشتغل بيقدر عليه، وهذا بيقدر عليه، وهذا بيقدر عليه، الله بشوف عم نخدم الدين. شايف الدعوه الى تقنيات الى تكتيك يعني، فكمان تعلم هيك شلون تقنيات الدعوه يا اخي شلون هلا مرات واحد بيقول والله انا ما بعرف احكي، طيب خير ما بتعرف تحكي، شلون تعقول شلون بتعلموا الحكي، شلون بتكتبوا محاضره، شلون بتساوي درس، شلون بتساوي خطبه، انت قول يعني ما في شيء. اخي بالتعزيه بدي احكي كلمه، والله في استاذ الله يجزيه الخير، لا له شيخ ولا له شيء، موظف الصبح الله اكبر، استاذ عامل شغلي هذا، هي تقنيات الدعوه، كل يوم كل يوم كل يوم عنده من المغرب لبعد العشاء مثلا شي ساعه بيروح من عزا لعزا، تعازي بفوت على العزا، عظم الله اجركم، السلام عليكم، بيعود بيضيفه فنجان قهوه، بيروح لعند هذا قارئ القران بيقول له بدي احكي كلمه، بيحكي كلمه 10 دقائق بكون محضره حافظه يعني، بيطلع وين في عزا ثاني بتعرف لي صالي فلان، بيروح السلام عليكم، بيقعد جنب القارئ بيحكي كلمه 10 دقائق، وين في عزا ثاني، يا لطيف شو بشوفه بالتعازي، والله مرات هيك انا حنطعم بسلم عليه حفظته وحفظني، بيقول لي وين رايح، وين في عزا كمان هلا، والله برافو عليه عن جد، اخي انا بدي بلغ دعوه الله عز وجل، شو بدي احكي هيك، بيروح يسال. في ناس تطلع مثلا على شو اسمه، اذا في وفاه بيلحقوا هيك على المقبره، بس هيك بدهم يحطوا الميت، اتليك بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه، بحكي له كده. والله برافو، تقنية يعني، هي تقنيات دعوة منيح. في واحد بيكتب شعر يا أخي، في واحد بيكتب قصة، في واحد بيعمل مقطع، هذا شو اسمه من هالمقاطع الإلكترونية، المهم هيك يعني بدك أخي، في إلى تقنيات هي الدعوة، مثل الطب إلى تقنيات، والمحاماة إلى تقنيات، والتجارة إلى تقنيات، الدعوة كمان إلى تقنيات. فلا إذا واحدنا صلة بالله، علم، أخلاق، تقنية، خلاص صارت الأدوات بين إيديه، ما بتلاقي حلق غير بشيء. وهل ينتهي؟ لا ما بتنتهي، هلا تقنيات الدعوة متجددة يعني ما بتخلص، رد بيتعلم الواحد بضل عم يتعلم، والعلم لا ينتهي، والصلة بالله عز وجل مفتوح هيك، الإقبال على الله، والأخلاق العالية ما بتتوقف هيك، واحد علو أخلاقي. فأنتوا يا أخوان ويا أخوات ما حييتم، تعالوا نجتهد هيك، نسعى بهذا الشيء ونعمل، والله واحد بيبدأ أول شيء بيتلبق بيتلعسام وما بيعرف شلون بيتصرف مع الناس. قلت لكم مرة أنا أول خطبة خطبتها كانت بيعفور، ما كانت يعفور، هي يعفور البلد، الله وكيلكم هيك هيك هيك عم برجف، بس ربك حميد لابس عباية فمو مبين يعني إنه نعم، بس أنا عم برجف والله، أول خطبة ثاني خطبة ثالث خطبة شوي شوي، بس أنا إلى الآن في هيبة يعني للخطبة، بخاف أنا صدق لما بقعد هيك بخاف هلا إذا بتقلي طيب قولها أنت، هي الخطبة أنت كاتبة قولها عن غايب، يعني إيش تحمل هذا الوضع، بخاف يعني إلى هيبة الخطبة، بس معلي شو علي، هيك شوي شوي بتتعلم. نفس الشيء يعني الكلام مع الناس، شو بدي أقول له، شو بدي أبدأ الحديث، تقنية بتتعلم شوي شوي. والله بس يا أخوان الله وكيلكم، اللي بيشتغل عند الله شو يعني داعي إلى الله، يعني عم تشتغل عند رب العالمين، يا أستاذ معلمك رب العالمين شو بده يقبضك يعني، والله لا تقبض قبض، والله لا يجيك عطاء، والله لا يكرمك كرام ما بتتخيله، مو انت ما بتخيله حدا. يا شباب اسمعوا مني نصيحة، كلنا لازم نشتغل بالدعوة، هيك هو الإسلام، هيك الله يرضى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأجيال ومن سبقنا من شيوخنا، الحمد لله الخير مستمر، وهلأ أنتم بفضل الله الخير كمان مستمر، بس هي يعني تذكرة هيك للناس وشد همي كمان للذاكر، يعني الله يرضى عنهم، كيف وصل الإسلام لهالبلاد، كيف وصل لبلاد أخرى، تعبوا وبذلوا وعاشوا كل حياتهم لخدمة الدين، الله ما ضيعهم، الله أكرمهم في الدنيا، وإن شاء الله إن شاء الله المرجو بفضل الله تعالى الكرم في الآخرة. هلأ صدق بتكون نقشت معك في يوم عرفة، إذا أنت صرت من جماعة ألها البلغت اللهم أشهد، تصير لازم تصير، ليش ما تصير، كلهم هذول صايرين يا أخي، وأنت بتصير، وإن شاء الله الله بعينك، كمان إياك نعبد وإياك نستعين. واحد بيقول شلون بدي أجمع؟ طيب والله أساس كمان همش بزق الشغل والبيت والدراسة والعيادة والمكتب والمصاري وبدي أتجوز، كل ما أنفق هيك بدنا كمان دعوة إلى الله. والله صعبة، صح صح، بس الله بعينك، الله بعينك والله وبيكرمك وبيبارك لك بباقي مفردات حياتك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنهم. الله يجعلنا جميعا خدما لهذا الدين. أنا بالمناسبة بدعي لكم هيك دعوة، ما بدي لكم يا هلا، بس بدعي لكم، والله بدعي لكم الله يستخدمنا كلياتنا بخدمة هالدين، وهيك بشغلة مرتبة تأتيكم من عند الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: المتولي الشعراوي رحمه الله تعالى يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقلنا إن المراد من الجزاء العبرة والعظة، والعبرة والعظة مقصد من مقاصد التشريع، لأنها تذكر الإنسان بمطلوبات الله عنده إن أخذته الغفلة بسياسة الحياة. وكلمة نكالا ونكولا أي رجوعا، فكأن الجزاء كان المقصود منه أن يرجع من يرى من قطعت يده عن التفكير في مثل ما آلت إليه هذه الحياة، أو أن يحافظ على ما بقي المقطوع من جوارحه الباقية لأنه قطعت يمينه، فإن عاد قطعت يسار، فإن عاد قطعت رجله، فإن عاد قطعت يساره، فإن عاد قطعت رجله المقابلة. يبقى إذن النكال الرجوع، فيبقى إما أن يكون رجوع لمن رأى العقوبة تقع على السارق، أو من الرجوع له نفسه إن رأى جارحة من جوارحه نقصت فهو يحافظ على أن تظل الجوارح له. والحق سبحانه وتعالى يعامل خلقه بسنة كونية، هو أن من يأخذ غير حقه يحرم من حقه. فالذين استحلوا كثيرا من الأشياء عند اليهود، قال الله: لقد استحللتم ما حرمته عليكم، فلا جزاء لكم إلا أن أضيق عليكم وأحرم عليكم ما أحللت لكم. وبذلك قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إذن ما فيش حد زي ما بنقول يضحك على الحق أبدا. خدت حاجة مش بتاعتك يسلبك الحق سبحانه وتعالى شيء كان لك. أسرفت في تعاطي أشياء حرمها الله عليك، يأتي وقت يحرمك الله من أشياء حللها لك. فالذي أسرف في شرب الخمر أو في تناول الأشياء التي توجد له مثلا مرض السكر، يأتي فيحرم عليه كذا وكذا وكذا وكذا، لو قاس ما أحله هو لنفسه مما حرمه الله عليه لوجد الصفقة بالنسبة له خاسرة. والذي أسرف بغير حق في أن يأكل مثلا، كانوا زمان الناس السادة حين يطحنون الحب يأخذون الدقيق العلامة الأبيض الحلو يأكلوا منه ويسيبوا السن لأتباعه، يقوم يجي يقول له: انت عملت كده أنا هيجي لك فترة أحرم عليك الأبيض دي ولا تجد لك طعاما إلا السن الذي أرضاه. وانظر إليها قضية سائدة في الكون كله، واجعل قول الله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فأنت يا من أخذت كسب يد واحد نحرمك من يد، لا من كسب يد ولكن من نفس اليد، فإن زدت زدنا. سنة كونية في الكل لأجل أن تعدل نظام الكون بالنسبة للناس، وخصوصا من يستبطئون جزاء الآخرة، وخصوصا من يغرهم حلم الله عليهم. فإذا ما نظرت وصنعت لك رقعة جغرافية في البيئة التي تعيش فيها، في أسرتك، في حيك، في بلدك، في أمتك، فستجد قوما حرموا بأنفسهم من غير أن يحرم عليهم أحد، يبقى قاعد كده ولا يقدرش ياكل حته لحمه،

0: يبقى قاعد ما يقدرش ياكل حته حلاوه، ما يقدرش ياكل شويه عسل. لا ليه؟ اما قال لك لانك انت دور انت عملت ايه، انت فاهم انك انت هتاخد من ورانا حاجه واحنا نحرمك من اللي عندنا. المساله مقصه. اذا فالنكال رجوع، ومعنى الرجوع اما ان يكون بالنسبه لمقطوع اليد يحافظ على جوارحه الباقيه، واما بالنسبه لمن يراه، فتبقى عبره وعظه لوع لاجل ان لا يقبل على هذه المساله. وصنع الله ذلك لانه عزيز لا يغلب. اياك ان تظن انك تاخذ حاجه من وراء شرع الله ثم يتركك الله وتفتكر كده انك انت ضحكت على الكون كله. عزيز لا يغلب ابدا، تيجي من هنا يجي لك من هنا. ولذلك احنا قلنا زمان الذين ياخذون اموالا لغير حق من خلق الله رشوه او سرقه او اختلاسا، كل دول لو انك نظرت الى مصارف هذه الاشياء لوجدت المصارف اخذت ما اخذه من حرام وجارت على ما ناله من حلال. مسألة كده، ان عملت كده لسته، وانا اريد للمسرفين على انفسهم ان يضعوا لانفسهم لسته، يقول النهارده قال القرش ده من حرام وده من حرام وده من حرام وده من حرام، وبعدين يخلي اللسته دي عنده، وبعدين يشوف بقى البلاوي اللي هتنزل عليه، صرفت دي مش عارف ايه، وصرفت دي ايه، وصرفت دي ايه، وصرفت ايه، يجد اجار على الايه. ولذلك النبي قال من اخذ مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. وتنتهي المساله، تنتهي المساله. كنا نعرف اناس لنا بهم معرفه، ولكل واحد منهم ولد في التعليم، مسائل كده واقعه في الكون. واحد يعطي والله ابنه 5 ساغ يقول له انا معي مصروف الامس، واخر يعطي ابنه 10 ساغ يقول له ودي تعمل لي ايه ويرميها في وشه. والله فاذا ما تعجبنا، واحد يقول له لا مش عايزه، والتاني يقول له لا ما تقضيش. وبعد ذلك شاء الله أن يجمعنا الثلاثة في زيارة مكتب تبع وزارة الري في الزقازيق. فلما جئنا لنخرج وإذا ببشكات بالري يأتي بظرف أصفر كبير وفيه أشياء كثيرة كده، إداه لواحد منه فأخذوا. احنا خارجين ما هذا، إيه ده؟ أمال ده شوية ورق أبيض وشوية نشاف وشوية أساتيك وشوية إقلام عشان العيال يعملوا فيهم الواجب وبتاع. قلت له أهو ده سر الدروس الخصوصية بتاعت كل يوم وسر رد ال10 ساق. واللي ما خدش ابنه يقول له لا أنا مش عايز لا دروس خصوصية وال5 ساق بتاعت امبارح معاي. سبحان الحق، امال هو قيوم ليه؟ قيوم كده بقول لا تأخذني سنة ولا نوم، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. السؤال واضح. إذن كلمة جزاء بما كسب نكالا من الله ثم يردفها الحق سبحانه وتعالى بقوله الله عزيز، يعني ما يغلبش، اوعى تروح له من هنا ولا هنا. بلك اللي بيسرق هو سرق رزقه، لأن العلماء اتفقوا على أن الحرام رزق برضه، لأن الرزق ما ينتفع به. لو سرق برضه رزق والله لو صبر لجاءه وطرق عليه بابه. عزيز أي لا يغلب. إياكم أن تحتالوا على قدر الله أو على الله. وحكيم في تقديره، حكيم في تقديره. ولكلمة حكيم هذه في حياتنا احنا ايه قصة؟ كنا ونحن لا نزال في مستقبل حياتنا التعليمية نحب الشعر ونحب الأدب والشعراء والمعري ومش المعري والمتنبي، وبعدين بقينا مرينا على المعري كده وجدنا فيه يعني حاجة كده يعني شوية إلحاديات كده فزهدنا فيه. وخصوصا عندما قرأنا قوله في قصيدته تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبقه. فأخذوا منه انه بينكر البعث. كرهنا المعرب شعره وقلنا يغنينا الله عنه. فلا أقول أنا أو أقول صديقي أو أقول المرحوم مع الشيخ محمد عبد اللطيف رأى المعري في الرؤية، لأن الشيخ فهم عبد اللطيف رحمه الله كان من المولعين بالمعري، وعلشان رسالة الغفران بقى وكان له كتابة فيها في الرسالة وحاجات زي دي. فجاء إلي صباحا ونحن في الزقازيق وقال لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لقد رأيت المعري الليلة في الرؤيا وهو زعلان منك انت. قلت له أنا؟ قال لي لأنك انت بيقول انك انت يعني جفيته. قلت له أنا جفوته لكذا وكذا وأنت تعلم. أم قال له ده اللي حصل يعرف شغلك بقى. فأنا قلت لازم نعيد حسابنا معه. فجبنا الدواوين بتاعته، سقط الزند والكتب بتاعته لزوم ما لا يلزم، وقعدنا نقرأ. فوجدنا للرجل عذر في أن يعتب علينا. ليه؟ لأن آفة أصحاب الفكر الذين تسجل خواطرهم دائما، كل ما يجيله خاطر يسجله، أن الناس لا ينظرون إلى تأريخ مقولاتهم. يجي الكلام قاله يما كان بيتأنزح بفكره وفيه تمرد على الله ولا بتاعه، وبعدين ما يجيش للكلام اللي جيه في الآخر بعد ما نضج. الشاهد بقى لما جينا في الأبيات بتاعته اللي هي يد بخمس مئين عزجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، مش كده؟ هو كان قال بيت أنا مبارح ما رضيتش أقوله، هو قال البعد البد على طول تحكم، وصف الحكام أنها إيه؟ ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. امتني صبحت بعدها قلت للشفامي والله له حق والمسألة كذا كذا كذا كذا، ولذلك أنا سأعاود قراءة شعري وأحاول إنني الأبيات اللي فيها كده أعدلها شوية كده. فلما جيت عندي تحكم ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار، قلت إيه لو أنه قال وأنا أستأذنه لحكمة ما لنا إلا الرضاء بها ونستعيذ بمولانا من النار. أدي معنى كلمة حماية، يبقى كل حاجة لها إيه؟ لها حكم. حين ترى طبيبا يمسك ولدا قلبه لا يتحمل المركد يعني البنج ويجري له عملية كده، انت بتفكر ان هو بيجري العملية دي انتقام منه ولا؟ انما ما فيش الا كده، لانه ما يقطع حتى الصابع بدل ما يقطع الكف، ما يقطع الكف بدل ما يقطع كلها، بدل ما يقطع الغرغريني. اذا دي حكم. فما تنظرش الى الشيء الا اذا نظرت الى ايه؟ الى خلفية ايه؟ حكمة. يبقى الله عزيز اي لا يغلبه احد ولا يحتل عليه احد في انه ياخد رزق غيره ولا بتاع، وحكيم فيما يضع من عقوبة ليزن المجتمع نفسه بميزان العدالة. ثم قال الحق بعد ذلك كما قلنا سابقا، فتح باب التوبة رحمة بالمجتمع قبل أن تكون رحمة بمن تاب. احنا بنفهم ان التوبة دي رحمة لمين؟ لمن تاب، صحيح هي رحمة له، انما هي رحمة للمجتمع قبل أن تكون رحمة له، لأنه لو لم يتب ويقبل الله التوبة وعنده باب أمل واسع من دي، كان بمجرد ما يعمل ذنب واحد يفقد ويعمل اللي هو عايز. يبقى رحمنا بالتوبة ولا لا؟ يبقى رحمنا بالتوبة. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يقول بعد ذلك فمن تاب من بعد ظلمه. مهما دام سرق يبقى ظلم ولا لا؟ أخذ غير حقه. فمن تاب من بعد ظلمه يبقى تاب يعني ندم على الفعل وعزم على أن لا. المسألة بقى مش كلام بس بقى، ونيجي نقول له وأصلح. أصلح إيه؟ ما هو ساعة في الأرض فساد، يبقى أصلح ما أفسده. أصلح ما أفسده. يصلح ما أفسده إزاي؟ إن كان عنده المسروق يديه لصاحبه، أدي واحدة. ما عندوش يجي لصاحب الشأن كده ويستحله يقول له يا شيخ والله انا في غفلة نفس وفي زهو شيطان مني عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وانا اعتقد ان اي واحد سرق من واحد وبعدين بعد فترة جه طبطب عليه كده قال له يا شيخ وانت حصل مني كذا وكذا وكذا وكذا ولانش قادر اسدك، وبزيادة انني قلت لك اقسم لك بالله سيعفو عنه راضيا، يبقى يستحله. طيب افرض انه ما يعرفش من ظلمه بالسرقة، واحد بتعمل اللي بيركبوا الاتوبيسات ولا الطرق وهو عارف وعنده عناوين، ما عندوش عناوين والله، ان كان وهو سرق لقى محفظة فيها العنوان يوم يقدر يجي كده في ظرف ويحط حوالة بريدية من مجهول للراجل وكواب كده حصل انك انت راح منك كده خد يا شيخ وسامحني على ما فات مثلا، ما عرفوش ولا فيش عنوان، يعمل ايه عشان يصلح بقى؟ يقوم يجي يقول انا الله اعلم لصاحب هذا المبلغ، انا ساتصدق به في سبيل الله واقول يا رب ثوابه لصاحبه. يبقى وجوه الاصلاح كتيره ولا لا؟ عنده يرده خلاص، ان كان يختشي يرد نقول له فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، اما كنتش عايز يعمل مجهول كده ويبعت حواله ما انتش عارفه خالص اعمل ايه؟ صدقة، قول هي يا رب انت عارف مين؟ من صاحبها وتنتهي. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. احنا عندنا ايات كتير ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، الله اكن توبة ربنا الاول وبعدين هو يتوب وبعدين يقول غفار لمن تاب. الله ايه الحكايه؟ ثلاث مراحل ايه؟ نقوم نقول له لا، فيه فرق بين تشريع التوبه من الله، تاب عليهم اي شرع لهم التوبه ليتوبوا، فاذا تابوا تاب الله عليهم ومحى عنهم المراحل. يبقى اذا المراحل ثلاثه، الاول عمل ايه؟ شرع التوبه، وبعدين يحصل من المذنب ان يتوب ثم يقبل التوبه، يبقى ثلاث مراحل. فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صفة المغفرة وصفة الرحمة، وقلنا مغفرة لمين؟ ما هو يقول لك طب وانت حبيت ليه الجاني؟ أم قال لك لا ما انا برضو رحمت المجني عليه، ما خلتوش يستشرف في عمله ويقعد يعور في الناس بقى. يبقى الغفران له والرحمة للإيه؟ له وللإيه؟ وللمجتمع كله. كلمة والله غفور رحيم أعطى الحق لنفسه طلاقة القدرة في أن يغفر وأن يرحم، فإياك أن يكون المجن عليه يقول ده ما كانش يستحق المغفرة والرحمة، يقول له والله أنت أصلك مالكش حاجة في الكون، أنت مالكش حاجة في الكون، هو اللي خلق وهو اللي عمل، يغفر يرحم يعذب، أنت مالكش حق على ربنا. فإلمة غفور رحيم دي بيقول أنا، وبعد ذلك يردفها بقوله أنا غفور رحيم وأعمل اللي أنا عايزه، طلاقة قدرة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ أنا ليا ملك السماوات والأرض، أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي. فإياك يا من اجترئ عليك وسرق منك تقول لي إزاي يغفر لي ده؟ أنا مالك الإيه؟ السماء والأرض بتاعتي، ما حدش له حق عندي إلا الحق الذي أوجبته على نفسي لكم. فلما أغفر ولما أرحم سيبوني أغفر وأرحم لأن ليا إيه؟ قول الحق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الله، ألم تعلم في أساليب البيان، إذا أحببت أن تخبر بشيء كان يقول إيه؟ الله له ملك السماوات والأرض، خلاص يبقى خبر، إنما الخبر ده يبقى من مين؟ من المتكلم اللي هو ربنا، إنما يريد الله أن يكون الخبر من المخاطب عشان يبقى إقرار منه. أنت لا تخرج الخبر مخرج الاستفهام إلا وأنت واثق من أن جواب الاستفهام في صالحك. يجي واحد يقول لك أنت ما بتأدينيش حقش، انت مهملني. تقوم تيجي تقول له ايه؟ انا احسنت اليك، خبر من عندك انت اللي قلت، لكن عايز تخرجه خبر منه. تقول له طب بالله كده الم احسن اليك؟ الله، يبقى الخبر يجي من مين؟ منه. الم احسن اليك استفهام، والاستفهام يريد جوابا، فكأنه حين يريد أن يجيب يدير كل شيء فلا يجد أمامه إلا أن يقول نعم أحسنت لي. فبعد أن كانت من المتكلم أصبحت من مين؟ وبعد أن تكون من المتكلم قد تكون دعوة، تبقى من المخاطب إقرار ولا لا؟ يبقى ألم تعلم؟ ولذلك قل لي ألم نشرح لك صدرك. طب ما كان يقول له شرحنا لك صدرك، إنما خبر من مين ده؟ من المتكلم، وهو يريده من يقول له ألم نشرح لك صدرك. طب كان يقدر يقول له أشرحنا لك صدرك؟ ممكن يقول له إيه شرحت صدري، ما جابهاش حتى لا يكون إيحاء بجواب الإثبات، بل جابها بالنفي. تقوم يجي واحد يجادلك كده يقول لك أنت ما عملتش وياي وعملتش وياي وما عملتش وياي، تقول له صحيح كلامك ده يا أخي، أنا ما صنعتش وياك كذا، أنا ما صنعتش وياك كذا، أنا ما صنعتش. بيجيبها بالنفي أنت عشان هو يجيبها بالإيه؟ يبقى يجيبها بالإثبات. يبقى ألم تعلم معناها الله على كل شيء قدير، لا دعوى من الحق، ولكن استفهام الخلق ليديروا الجواب على هذه، فلا يجدون جوابا إلا أن لله ملك السماوات والأرض. يبقى ده كلام إيه؟ حجة وإقرار منكم، مش كلام وإخبار منه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ تقول له يا أخي طب ما في بحتت في الأرض ملك، تقوم تقول له إيه صحيح فيه، لكن فيه فرق بين أن تملك ما لا تقدر على الاحتفاظ به. تملك البيت وتملك الأرض إنما تقدرش إيه تحافظ عليه، إذن ففيه ملك لمالك وفيه ملك لملك. فيه ملك لإيه؟ لمالك، وفيه ملك لملك. في دنيايا كل إنسان يملك، ولكن مش كل إنسان ملك. الملك يملكني ويملك اللي أملكه، خلاص كده. ده في دنيا الأسباب، وبعدين في الآخرة قال لك هدي بقى اتمنعت السببية دي. لمن الملك اليوم؟ ولا حد له حاجة خالص، ولا لك ملك ولا لك بتاع. كانت في دنيا الأسباب لك ملك، إنما دلوقتي ما عادش، خلاص انتهت المسألة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. القارئ للقرآن بقى بإمعان يقوم يجد فيه عبارات تجمع بين أمرين، أحدهما يتقدم والآخر يتأخر، وبعدين يجي الأمر بالعكس، واحد يتقدم. كلمة يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الوحيدة في القرآن، كلها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بس هي دي ولا ايه كده يا سيادة؟ بس هي الوحيدة. الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ليه؟ قال لك لأن في حالة أن رحمتي سبقت غضبي، فإذا كان في أمرين يبقى الرحمة إيه؟ إلا هذه الآية. إيه التعليل؟ أهو تفنن في الأساليب؟ نقول لا، مش تفنن في الأساليب، ده جمهرة الآيات في هذا المعنى، يغفر ويعذب. دي يعذب؟ قال لك طيب ما نشوف كده السياق. أم قال لك الآية دي جاية فين؟ بعد إيه؟ السارق والسارقة، وده يقتضي تعذيب ولا لا؟ وبعدين من تاب يقتضي المغفرة ولا لا؟ يبقى الحوادث السرقة أول والتوبة بعد، يبقى كلام منطقي. كلام إيه؟ كلام منطقي. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. طب تعالى كده، أم قال لك والآية برضو بغت بعد السرقة جاءت بعد آية ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إيه؟ تبقى جت بعد السرقة وبعد الآيتين دول، يبقى لازم الآية اللي تيجي تسجيل ده تخدم الاثنين. ام قال لك طب ودي تخدم القدره ازاي؟ ام قال لك شوف بقى، شوف اللفه جايه ازاي. طب هي يغفر يعذب من يشاء، قالت السرقه الاول والتوبه بعدين، يبقى يعذب من يشاء ويغفر لمين؟ لمن يشاء. طب والحكايه الثانيه قال لك ما الايه برضو سبقتها فيها سيطره القدره. طب سيطره القدره دي تيجي ازاي؟ ام قال لك تعالى بقى، الا بالله لما يحب يرحم واحد المرحوم يقول له لا بلاش الرحمه، انما لما يجي يعذب واحد يقول له بلاش العذاب، ان كان له قوه يدفع العذاب ده. واذا سيطره القدره تقول يعذب من يشاء، لان العذاب هو الذي يمكن ان يدافع من المعذب. فبقول انا ليا قدره، ما حدش يقدر، انا عذبت ما حدش يقدر. ايه يبقى اذا الايه جايه علشان تخدم ايه؟ اغراض. ايه اغراض؟ متعدده. وايضا فان حسبناها في ميزان الزمن، دك حساب في ميزان الاحداث، هذا حساب في ميزان الزمن. ازاي؟ ام قال لك هو التعذيب اللي هنا هيبقى ازاي؟ ام قال لك التعذيب قسمين، تعذيب الحد ويبقى عذاب في الاخره مش كده، والمغفره في الاخره. يبقى العذاب هو اللي له صله بالدنيا الاوليه، والمغفره هي اللي لها صله بالايه؟ يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ ولذلك احنا قلنا اياكم ان تخدعوا بان الكافر يكفر والعاصي يعصي، واحنا قلنا فعال لما يريد. قلنا الذي تعود ان يتابى على منهج الله فيكفر بعد من غير ايمان، او يعصي من غير طاعه، دي عمل اللي في نفسه ولا لا؟ اذا تعود ان يتمرد، بس ده تمرد على المنهج، خدوا بالكم، تمرد على مين؟ على المنهج. انما هل تمرد على الممنهج؟ ان كنت بقى انت متمرد على المنهج ولا صليتش، متمرد على المنهج ولا امنتش، انت متمرد على المنهج. انما هات اللي وضع المنهج الممنهج بقى، ان كنت شاطر ما دام خدت على انك انت تنح لربنا، ساعة ما يجي يموتك تنح له وقول لا مش ممكن. تنح يا اخوان. يبقى يحكم ما يريد ولا لا؟ وقد اراد ان يوجد لك الاختيار في اشياء وان يقرك على اشياء، فيا من مرنت نفسك على التمرد على منهج الله، حاول كده ان تتمرد على الممنهج وهو الله. ما تغدرش ابدا، لا في شكلك ولا في لونك ولا في صحتك ولا في مرضك ولا في موتك. فإن انت متعود تتمرد قل له لا، افقه جيدا انك تمردت على منهج الله، ولكنك لن تقدر ان تتمرد على المنهج وهو الله. يبقى والله على كل شيء قدير ولا لا؟ يا ايها الرسول، احنا في النداء بنجيب حرف الاقبال اللي هو يا وندخله على المنادى. ساعة ما تدخله على المنادى يعني تطلبه اقباله، تطلب اقباله لمجرد الاقبال ام لشيء اخر؟ تعالى اكلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى في يا زيد دي يجي، طب انت عايزه لمجرد الاقبال ولا لتكلفه بحال افعل كذا وافعل كذا؟ ففيه شيء يراد به الاقبال فقط، وفيه امر بعد علة الاقبال. ايه؟ اذا ما ناديت انسان بتناديه بالعلم المشخص، العلم المشخص، ان كنت في بيت ولا فيش فيه تكرار اسماء، عايز محمد تقول يا محمد، عايز علي تقول يا علي، عايز ابراهيم تقول يا ابراهيم، مش كده؟ خلاص الذات مشخصه بهذا. طب افرض اتنين في البيت محمد، لازم تجيب وصف مميز مش كده ولا لا؟ الوصف المميز اما ان يكون بالاشاره، او يكون الحضور هو الدلاله، قدامك محمد بس ده هو، انما في البيت محمد تاني او قاعدين لاقيين يا محمد، وتعمل الاشاره كايه؟ كمرجح. لو ما كانش فيها الا محمد ما تشيرش حتى، انما ما دام عملت يعني انت يا محمد انت وعايز تتحدث عنه تقول له محمد الصغير، محمد الكبير، محمد الرزل، محمد المؤدب، محمد التلميذ، محمد الفلاح، لازم تجيب مشخص، لان النداء طلب تشخيص. حين ينادي الحق سبحانه وتعالى اشرف من ناداهم الله رسله، اشرف من ناداهم الله رسله. كل الرسل ناداهم الله بمشخصاتهم العلمية. يا آدم، هو اسمه آدم، والمشخص العلمي لا يعطي وصفا إلا تشخيص الذات بدون صفاتها. يا آدم، يجي آدم طبعا كده. يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. يا نوح، اهبط بسلام. يا موسى، إنني أنا الله. يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت لإيه؟ الله. كله بيناديهم بمين؟ بالمشخص العلمي الذي لا يعطي إلا التشخيص. ولكن رسول الله خاتم الرسل ما ناداه الله باسمه أبدا، وإنما ناداه الله بالوصف الزائد عن مشخصات الذات، فيقول يا أيها الرسول ويا أيها النبي. الله بقى هم كلهم رسل، إنما كأنه بيقول الرسول الذي جاء ناسخ للكل ومؤمن في دينه بالكل، هو ده اللي يستحق اسم ايه؟ هو ده اللي تقوم الساعة عليه، هو ده مين؟ ولذلك تجد خطاب الحق سبحانه وتعالى لرسوله دائما يا أيها الرسول يا أيها النبي، ما يقولوش يا محمد زي ما قال يا آدم ويا نوح ويا إبراهيم ويا موسى ويا لا، نوع من الايه؟ من التكليف. احنا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يحزنك، وفيه يحزنك في قراءة يحزنك، يعني ما تزعلش من الذين يسارعون في الكفر. حين يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله بأن لا يحزن، يبقى لازم نعرف الحزن على ايه. الحزن لا ينال شر خصومه، فبيقول لي اوعى تحزن لأنني وراك، ومش ممكن حرسلك رسول وأخذلك، فإذا ما تحزنش من العملية دي، لن ينالوا منك شيئا. ما يمكن حزن النبي حزن آخر، حزن اسمه الحزن المتسامي اللي ربنا بيقول لعلك باخع نفسك ألا يكون، يعني مش بيحزن على نفسه منهم، ده هو بيحزن عشان قال له أنت عليك البلاغ ولا تزعلش لما ما يؤمنوش، فلعلك إيه باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسف، لا انت مالكش دي، مالكش دعوه بها دي، وديك ايه ثانيه، فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. المساله الايمان دي انا لو عايزهم مؤمنين ما كنتش قدرت، ما كنتش خلوهم يقدروا يكفروا. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وهل الله يريد اعناقا؟ انما يريد قلوبا. يبقى سيطرة القدرة، لو شاء الحق أن لا يكفر أحد وأن لا يعصي أحد مش ممكن كان حد لا، بدليل إن السماء والأرض والجبال واللي كله خلاص أتينا طائعين. إذن الإنسان هو اللي هيتأبى؟ لا، القدرة العليا أفادت القهر وأفادت السيطرة وأفادت العزة والغلبة في سائر الكون، ولكن الله أحب أن يأتي عبده السيد اللي هو الإنسان للإيمان بذاته مختارا. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان الأول دي إيمان القهر والقدرة مش كده؟ إنما الإيمان الثاني ده إيمان المحبة. وإحنا كنا ضربنا مثل زمان علشان نوضح دي، قلت هب أن عندك أنت عبدين أو خدمين، واحد ربطته في سلسلة لأنه إن سبته شوية يهرب ويطفش، فقلت له يا سعيد ورحت جرر السلسلة، يجي ولا ما يجيش؟ ايه، اما مش هتحز البتاع في رجله، يبقى يجيه لسيطرة القدرة عليه والقهر منه. واحد تاني مسعود سايب حر، قلت له يا مسعود وجالك أيهما أحب لك؟ النتيجة واحدة في المجيء، إنما من اللي جه عن حبه وهو يقدر أن لا يجيء؟ يبقى الثاني. كذلك الإنسان، فكل أجناس الكون مسخرة بالقدرة، مش حاجة تقدر فيه. ولذلك قالوا له إيه؟ إن عرضنا الأمانة على، فأبينا أن يحملها. قالوا لا لا، مش عايزين أمانة الاختيار دي، لا لا لا، إحنا عايزين نبقى كده أحسن، إحنا عايزين نبقى كده أحسن. وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما إيه؟ ظلوما جهولا. يبقى إذن لا يحزنك، قال له لا يحزنك، إما الحزن من جهة إنه خايف على منهجك منهم، لا أنا نصرك وأنا مش همكنهم منك. وإن كان الحزن عليهم، لا أنا اللي خلقتهم مختارين وأحب أن أعرف من يجيئني إيه حبا وطائعا، هو ده اللي أنا عايزه. لأن ثبتت صفة القدرة في غيرك من الأجناس، بقيت صفة المحبة فيك أيها المختار. ما تحسنش لأنني ما عملتهاش لنفسي، ما عملتهاش. هو سيدنا موسى قال لربنا، قال له يا رب أنا أسألك بعزتك وبذاتك وجلالك أن لا يقول الناس في ما ليس فيه، يعني ما إيه ما يتهمونيش بحاجة ما هيش فيه. قال له يا موسى أنا لم أفعلها لنفسي، فأعملها لك أنت، مش موت. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. شوف بقى عظمة الأداء هنا، شوف ربوبية التعبير. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هو أنت لما تقول سارع تقول سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة، لكن هنا يسارعون في الله الله الله الله. طب لو قال يسارعون إلى الكفر، كأن ثبت لهم إيمان وبعدين هم بإيه بيروحوا الكفر، فكأن الكفر ما حصلش. لا، هو يريد أن يقول له إنهم يسارعون في دائرة الكفر، كفر نمر واحد، عايزين يدخلوا في كفر نمر أربعة. فالمسارعة هنا في إيه؟ في مجال الكفر، مش المسارعة إلى الكفر، لأن المسارعة إلى الكفر دليل على أنهم مش فيه لسه. قال لك لا، يسارعون فيه، كأنهم من الأول في إيه وبعدين هم بيسارعوا لإيه لكفر بقى ماركة تانية إلى الثالث. الله، يسارعون في الإيه، يسارعون في الكفر. وإحنا قلنا بقى في ديا ينعمل فيها مجلدات، في القرآن دي. احنا كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت الآية بتاع ايه، سيروا فيها، سيروا في الأرض، مش كده؟ ما قالنا سيروا على، هذه واحدة. لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ ده هي أموال السفهاء. أم قالوا لا، ما دام سفيه اوعى تقول ده ماله، لأنه مش مأمون عليه. يجي له واحد وصي ويعتبره مالك بقى، اعتبره ايه علشان تحافظ عليه محافظة مالك، واوعى تعينه عندك كده عشان تأكله منه، لأنك لو أكلته منه وزكيت يجي بعد مدة على ما يبلغ الواد الرشد يكون ايه، يكون خلص. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما
1: تقوم عليها وتوضع،
0: قال ارزقوهم منها ولا ارزقوهم فيها. يا سلام، كأن الرزق مطمور في رأس المال، يبقى لازم تحرر عشان النفقة ما تنقصوش، وعشان الزكاة ما تستهلكوش، وعشان لما يبلغ كده يلاقي عنده ايه. شوف كلمة فيه لوحده، كلمة ايه فيه، ادي فيه وادي فيه وقلنا فيه تاني. يجي مثلا في ايه الصلب اللي كانت يقول ولا اصلبنكم في جذوع النخل، لما يجي المفسرين يفسروها يقول لك لا اصلبنكم على جذوع النخل، مش هو اللي بيحصل كده، هيصلبوا على ايه بلك لو المفسر لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل نقول له ما فسرتش القرآن. لازم تقول ولأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يدخل المصلوب في المصلوب فيه. شوف كلمة فيه عملت ايه. يقعد يجيبها كده وهات عود كبريت كده وحطه على صبعك وبعدين هات الفتلة وقعد لف الفتلة على العود والصابع كل ما تشد الفتلة قوي يدخل العود في مين لحد ما يبقى جوه. فكأن ولا أصلبنكم مش على الجذوع في الجذوع. يبقى دي من معطيات فيه ولا لا؟ من معطيات فيه. اه يبقى الحق سبحانه. ولما يجي بقى المفسر يقول ولو أصلبنكم في جذوع النخل إياك أن تقول على جذوع النخل وتسكت. وإلا يبقى إيه العلة في أنني شلت على وجبت فيه إياك؟ طب ما كان يقول على وخلاص انتهى مش كده ولا لا؟ وخصوصا أن دي حرف ودي حرف مش كده ولا لا؟ طيب نقول له لا لازم تقول كده ولو أصلبنكم في جذوع النخل أي لا أصلبنكم على النخل على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث يدخل المصلوب في ايه في المصلوب فيه. ادي القوة بقى الايه. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فكأن المسارعة اما ان تكون بإلى واما ان تكون بفيه. فان كانت بإلى فالمسارع منتقل الى شيء لم يكن فيه ساعة بدأ السرعة ولكن فيه يبقى كان فيه قبل أن يبدأ أن يسارع. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أراد أن يبينوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كأن الإيمان ده محله إيه؟ محله القلب. يبقى الإيمان محله القلب الإسلام محله الجوارح. ولذلك قالت الأعراب إيه؟ آمنا. قال لهم لا لا حسبوا على العبارة شوي لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بنعمل الأعمال ويمكن يروحوا في الصف الأول من الصلاة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان محل إيه؟ محل القلب. هم قالوا ايه؟ قالوا امنا بافواههم يعني قالوا بافواههم امنا. الله قالوا بافواههم امنا. وهل الايمان منطقته الافواه؟ انما منطقته القلوب. يبقى قالوها بافواههم وما مرت على قلوبهم. طب ماني بقول امنا لكن مرت على مين؟ مرت على قلبي. لكن حين يقول قالوا بافواههم ايه؟ امنا. اي لم تمر على مين؟ لم تمر على. وما دام قالوا بافواههم امنا وما مرت على قلوبهم يبقى دول المنافقين. وما دام منافقين يبقى كل يوم حيبدو منهم ايه؟ اشياء تدخلهم في ايه؟ الكفر. يبقى هم من الاول بطنين الايه؟ الكفر. وبعدين بيسارعوا برضه وهم في مجال مين؟ وهم في مجال الكفر. من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا. يبقى صنفين اثنين اللي بيسارعوا في الكفر. المنافقون الذين قالوا بأفواههم آمنا والذين هادوا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الله.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

شكرك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

أنبتت الأرض من أشجار وملء السماوات والأرض وما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وترفع لنا بها الدرجات وتحط عنا بها الخطيئات اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغائب وتحسن بها الخواتيم اللهم صل وسلم عليه صلاة

أعطنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

المؤمنين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

عزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.

هذا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

السُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إن الله يحب المقسطين وكيف

0: والله بصير بما يعملون
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.

0: منهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
1: يوم يجمع الله الرسل

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفى

الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال

قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن

تُفَتَّحُ لَهُمْ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل

فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال

فتولى

وانهروا فأنجيناه

فما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأ

ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.

ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.

موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين

فتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وأنت

يَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

أسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم

أحسنها سأريكم دار

بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف

يفرض عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل

يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

أَرْسَلْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا

سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم

ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ

في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ومرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون

لكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها.

بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر

بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله

وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

0: لوط.
1: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون

عدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم

وَبَلَغَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم

يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.

وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك عفى

يسقطون ولو

حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

الخزي العظيم.

فنسيهم إن

واستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع

والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

منهم فاستأذنوك للخروج فقل

فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ

ليس على الضعفاء

المجرمين من سبيل والله غفور.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا

والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم

سألهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.

لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم

عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيحاسبكم.

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد

تطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

0: وبشر المؤمنين
1: ما كان

الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.

السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

وما كان المؤمنين لينفروا

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. لقد

تلك آيات الكتاب الحكيم.

فبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه

يعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولم يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد

إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا

رَبِّهِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع

0: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
1: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون

فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون

قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

0: توكل
1: فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: رسول
1: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

ثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءوا

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءوا

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

0: شديد
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنفسهم

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: يوم 1000 سنة. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 سنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: سبحان الله سبحان الله.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: الفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسان يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: ورد الصباح والمساء.
3: أعود

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفصل اليوم حول عدله الذي ليس له مثيل في التاريخ الإسلامي. فكان هذا الصحابي الجليل ورعا لا حدود له، يحاسب نفسه حسابا عسيرا، ويشعر أنه كلما كان منزها عن أي شبهة كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا الصحابي مواقف كثيرة وجليلة. مرة في عام المجاعة شعر أن أمعاءه تضطرب، فخاطب بطنه وقال: قرقر أيها البطن أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحمة حتى يشبع منه صبية المسلمين. قبل كل شيء، إذا الإنسان طبق هذه القاعدة في بيته، ما أكل طعاما أكثر مما يأكل أولاده وزوجته وأهله، إذا سوى نفسه مع من حوله، هذا الذي يجعل المسلم يتألق، هذا الذي يجعل المسلم تهفو القلوب إليه. هو وطن نفسه على ألا يأكل إلا مما يأكل منه عامة المسلمين، فإذا كان السمن غاليا وطن نفسه على أن يأكل الزيت، وإذا كان اللحم نادرا خاطب بطنه وقال: والله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. في عام الرمادة، وكان عام مجاعة قاتلة، أمر يوما بنحر جزور وتوزيع لحمه على أهل المدينة سيدنا عمر، وقام من حوله بإنجاز هذه المهمة، بيد أنهم استبقوا لأمير المؤمنين أطيب أجزاء في الذبيحة. وعند الغداء وجد عمر أمامه على المائدة سنام الجزور وكبده، أطيب ما في الجمل. فقال: من أين هذا؟ قيل: من الجزور الذي ذبح اليوم. فقال رضي الله عنه وهو يزيحه عن المائدة بيده الأمينة، قال: بخن بخن، بئس الوالي أنا، إن طعمت طيبها وتركت للناس كراديسها، يعني عظامها. يا أسلم خادمه، ارفع هذه الجفنة وأتني بخبز وزيت، ارفع هذه الجفنة وأتني بخبز وزيت. أكثر هذه القصص تتمحور حول أن هذا الخليفة العظيم سوى نفسه مع أضعف الناس ومع أفقر الناس. هذه قصة أخرى. طبعا سيدنا عمر لا يسمح لأهله أن يتجاوزوا الحدود، بل إن أهله كان عليهم تبعة مضاعفة فيما لو وقعوا فيما نهى عمر عنه. فكان يقول إذا سن قانونا أو أمر أمرا أو حضر أمرا جمع أهله أولا وقال إني قد نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء فليتأخر. إذن أصبحت القرابة من عمر مصيبة، وأية مصيبة، لأنها تحمل صاحبها عقابا مضاعفا. معنى ذلك أيها الأخ الكريم، انتبه من أن تقع في التناقض. فأهله لو وقعوا فيما نهى عنه ضاعف لهم العقوبة. هذا ينقلنا إلى آية كريمة تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. أما إذا أطاعت ربها وقنتت لله ورسوله يؤتها أجرها مرتين. فالقدوة دائما له حساب مضاعف، إن أحسن له أجر مضاعف وإن أساء له وجر مضاعف. أيام عريق على 5 جنود، هذا منصب قيادي، فالذي يتولى عملا قياديا إساءته عقابها مضاعف وإحسانه جزاؤه مضاعف. مرة خرج إلى السوق في جولة تفتيشية فيرى إبلا سمينة تمتاز عن بقية الإبل بنموها وامتلائها. يسأل عمر بن الخطاب إبل من هذه؟ قالوا هي إبل عبد الله بن عمر، هي إبل ابنك عبد الله بن عمر. وانتفض أمير المؤمنين كأن القيامة قد قامت وقال عبد الله ابن عمر بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، الله يعينك، يعني بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وأرسل في طلبه فورا. وأقبل عبد الله يسعى، وحين وقف بين يدي والده أخذ عمر يفتل سبلة شاربه، وتلك عادته إذا أهمه أمر خطير. يعني أيام الإنسان يحك رأسه أو يحرك ثيابه، كل إنسان له طريقة إذا أمر خطير وهو يفكر. فقال بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فأجاب إنها إبل أنضاء، يعني هزيلة، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى الحمى أي إلى المرعى أتاجر فيها وأبتغي ما يبتغي المسلمون، فماذا صنعت؟ أي ذنب ارتكبته؟ أية خطيئة وقعت فيها؟ اشتريت إبلا أنضاء، يعني هزيلة، اشتريتها بمالي وماله حلال، وبعث بها إلى الحمى أي إلى المرعى لتسمن حتى يبيعها فيبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال عمر متهكما تهكما لاذعا ويقول الناس حين يرونها ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. هذا إدراك نادر أنه هذا ابن أمير المؤمنين، فلعل الناس أعطوه فوق ما يستحق، لعلهم أكرموه، فقال بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلم. أرأيتم هذه النزاهة؟ مرة وصل إلى المدينة مال كثير من أموال الأقاليم، فتذهب إليه ابنته حفصة رضي الله عنها لتأخذ نصيبها، وتقول له مداعبة: يا أمير المؤمنين، حق أقاربك في هذا المال، فقد أوصى الله بالأقربين. فيجيبها جادا: يا بنيتي، حق أقربائي في مالي، أما هذا فمال المسلمين، قومي إلى بيتك، روحي امشي، حق أقربائي في مالي، أما هذا فمال المسلمين، قومي إلى بيتك. طبعا هو من علمه ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال لأحب الناس إليه فاطمة البتول، قال: لا يا فاطمة، إن في المسلمين من هم أحوج منك لهذا المال، والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين، والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين. مرة أراد هذا الخليفة العظيم أن يسجل في ديوان أسماء أصحابه حتى يعطيهم من فيء المسلمين بحسب أقدارهم وسبقهم في الإسلام، والأسماء سجلت. بدأ عمر بن الخطاب ببني هاشم، ثم بآل أبي بكر، ثم بني عدي آل عمر. فلما طالع أمير المؤمنين الكتاب رده إليهم وقال وأمرهم أن يقدموا على آل عمر كثيرين غيرهم، اقترح أسماءهم وذكر أسرهم وقال: ضعوا عمر وقومه في هذا الموضع. الأسماء رتبت ترتيب بحسب السبق في الإسلام وبحسب قرب الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمر، فجاءت القائمة: بنو هاشم أهل بيت النبي، آل أبي بكر، آل عمر. فنقل اسمه واسم أهله إلى مكان بعيد جدا. فلما ذهبوا إليه أهله بنو عدي راجين أن تظل أسماؤهم في مقدمة الديوان كي ينالوا أنصباءهم والمال الأوفر، قالوا له: ألسنا أهل أمير المؤمنين؟ نحن أهلك وأنت أمير المؤمنين. فأجابهم عمر بخن بخن: أردتم الأكل على ظهري وأن أهب حسناتي لكم؟ لا والله، لتأخذن مكانكم ولو جئتم آخر الناس، لكم مكان لا يتقدم ولا يتأخر ولو كنتم أهلي وأقربائي. وقال هذا الخليفة حينما اقترح عليه أحدهم أن يجعل ابنه في عمل، قال: من استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا يحمله على استعماله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. على مستوى صف، لو عينت عريف على هؤلاء الطلاب يلوذ بك، وفي بالصف من هو أكفأ منه، فقد خنت الأمانة. ما مرة قال لأحد الولاة: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. قال: إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. مرة قال له بعض أصحابه: إن الناس هابوا شدتك، أي أنهم خائفون منك. فقال هذا الخليفة: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: قد كان عمر يشتد ورسول الله بين أظهرنا، يعني كان يخفف من شدته، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إلي؟ والله لا مشكلة، كان يشتد والنبي الكريم يخفف، وكان يشتد وسيدنا الصديق يخفف. فقال: ألا من قال هذا فقد صدق، فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عونه وخادمه، وكان عليه السلام من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني. ما قال له سيدنا الصديق؟ قال له: أنت أفضل مني. فقال سيدنا الصديق لعمر: أنت أقوى مني. فقال: قوتي لك مع فضلك.

كان من لا تنكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. كلام واضح جدا. قال: ثم إني وليت أموركم أيها الناس. الآن الأمر كله إلي، أنا كنت شديد وكان من يخفف من شدتي. ثم إني وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت. كالأم تماما أو كالأب تماما، إذا ماتت الأم يأخذ دور الأب والأم، الشدة تضعف. وقت كان في أم، إذا اشتد الأب فالأم تخفف من شدته، أما إذا ماتت الأم إن هذه الشدة قد أضعفت. فقال: ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. قال: أيها الناس، لكم علي خصال أذكرها لكم خذوني بها، لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم، وما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، يعني لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئا إلا ضمن الحق، ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه، لا آخذ إلا حقي، وإذا أخذت حقي منكم لا أنفقه إلا في الحق، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، يعني يتناسب الدخل مع المعيشة، يتناسب الدخل مع المعيشة، لكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي أن أسد ثغوركم، حصن الحدود واحمي البلاد من عدوان الأعداء، ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، وإذا غبتم في البعوث في الجهاد فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، أنا أبو العيال حتى ترجعوا، يعني أنا متكفل بأهلكم وأولادكم، فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. النصيحة مطلوبة. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار رجل من كبار العلماء، أعتقد أن اسمه عمر بن مزاحم، قال: يا عمر، كن معي دائما وانظر فيما أحكم، فإن رأيتني ضللت غلط يعني فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت، هذه وظيفتك. حينما زار هذا الخليفة الشام جيء له بطعام طيب، لما زار الشام جيء له بطعام طيب مختلف ألوانه، وبدلا من أن يقبل عليه وأن ينعم بمذاقه رمقه بعينين باكيتين وقال: كل هذا لنا وقد مات إخواننا فقراء لم يشبعوا من خبز الشعير. تذكر أصحابه الذين ماتوا في الغزوات: كل هذا

0: لنا وقد مات إخواننا فقراء لم يشبعوا من خبز الشعير، ما أراد أن يأكل طعاما طيبا وإخوانه الذين سبقوه إلى الموت ما أكلوا هذا الطعام، تألم. مرة قدم بعض تجار المدينة وخيموا عند مشارفها، وقد أراد هذا الخليفة العظيم أن يقوم بجولة تفتيشية في أطراف المدينة، فاصطحب معه عبد الرحمن بن عوف ليتفقد أمر القافلة، وكان الليل قد تصرم، يعني مضى جزء كبير منه، واقترب الهزيع الأخير منه، وعند القافلة النائمة اتخذ عمر وصاحبه مجلسا على مقربة منها، وقال عمر لعبد الرحمن: فلنمضي بقية الليل هنا نحرس ضيوفنا. سيدنا عمر الخليفة العظيم جلس ليحرس هذه القافلة ويحرس أموالها، وإذ هما جالسان سمع صوت بكاء صبي، فانتبه عمر وصمت وانتظر أن يكف الصبي عن بكائه، ولكن تمادى فيه، فمضى يسرع صوبه، وحين اقترب منه سمع أمه تنهنهه، قال لها: اتق الله وأحسني إلى صبيك، رضيا. ثم عاد إلى مكانه، وبعد حين عاود الصبي البكاء، فهرول نحوه عمر ونادى أمه: قلت لك اتق الله وأحسني إلى صبيك. وعاد إلى مجلسه، بيد أنه لم يكد يستقر حتى زلزله مرة أخرى بكاء الصبي، فذهب إلى أمه وقال لها: ويحك، إني لأراك أم سوء، ما لصبيك لا يقر له قرار؟ يعني ما ترضعي؟ قالت وهي لا تعرفه: يا عبد الله، قد أضجرتني، إني أحمله على الفطام فيأبى. أنا عم بفهمه. سألها عمر: ولم تحملينه على الفطام؟ قالت: لأن عمر لا يفرض العطاء إلا للفطيم، تعويض، لا يعطيه إلا للفطيم. قال: وأنفاسه تتواثب، وكم له من العمر؟ قالت: بضعة أشهر. قال: ويحك، لا تعجليه، يقول صاحبه عبد الرحمن بن عوف كأن سيدنا عمر صعق، وقال وأمسك رأسه بيديه وأغمض عينيه وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. عد نفسه قاتلا، لأنه أمر أن ينفق التعويض على هذا الغلام بعد الفطام. إذن أكثر الأمهات يحملن أطفالهن على الفطام قبل الأوان من أجل أن تأخذ الأم تعويض غلامها. ثم أمر مناديا فينادى في المدينة: لا تعجلوا على صبيانكم بالفطام، فإنا نفرض من بيت المال لكل مولود يولد في الإسلام من دون فطام. وذهب ليصلي الفجر مع أصحابه، قال الناس ما استبانوا قراءته من شدة بكائه، وكان يقول: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. وبعضهم يذكر أنه كان يقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها. على كل، لهذا الخليفة العظيم مواقف كثيرة جدا ورائعة جدا، ويمكن أن نهتدي بها. الإسلام ينمو، الإسلام لا ينمو بالكلام، ينمو بالمثل العليا، ينمو بالتطبيق. والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء. أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة صاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: صاد والقرآن ذي الذكر.
3: صاد. By the Quran full of reminding.
2: بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
3: Nay, those who disbelieve are in false pride and opposition.
2: كم

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
4: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضرتكم برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الأفأم 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 2:58، أذان المغرب عند الساعة 5:23، أذان العشاء عند الساعة 6:53، غدا الأربعاء أذان الفجر عند الساعة 5:13، وشروق الشمس عند 6:38. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم مشمس 20 درجة، غدا الأربعاء والخميس والجمعة طقس مشمس لا غيوم ولا أمطار، 19 درجة نهارا، 8 درجات ليلا. السبت القادم وحتى يوم الخميس الطقس ماطر، أمطار متفرقة، بارد، 17 درجة نهارا، 10 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وبركة وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: قد لا تكون الانتخابات الفيدرالية المقبلة منافسة ثنائية بين حزب العمال والائتلاف، حيث تشير استطلاعات رأي جديدة إلى تقدم حزب أمة واحدة على الحزب الليبرالي في نسبة التأييد الشعبي في أستراليا. وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة روي مورغان إنه في حال إجراء انتخابات فيدرالية الآن سيفوز حزب العمال بالأغلبية على حساب حزب أمة واحدة أو الائتلاف، ويبلغ التأييد الشعبي لحزب العمال الأسترالي 27.5% مقارنة بانخفاض تأييد حزب أمة واحدة بنسبة 1.5% ليصل إلى 24%، وارتفع تأييد الحزب الليبرالي بنسبة 1.5% ليصل إلى 20%، بينما بقي تأييد الحزب الوطني ثابتا عند 3.5%. وأظهرت استطلاعات روي مورغان انخفاضا في الثقة العامة بالحكومة بمقدار 0.5 لتصل إلى 67.5%. ويرى 59.5% من الأستراليين إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بزيادة قدرها 1.5 نقاط. وتوقعت مؤسسة روي مورغان أن يكون التنافس في الانتخابات الفيدرالية المقبلة محصورا بين حزب العمال وحزب أمة واحدة. وأوضحت المؤسسة إن طبيعة الانتخابات الفيدرالية المقبلة المعقدة تعني وجود منافسة بين حزب العمال الأسترالي وحزب أمة واحدة، وبين حزب العمال الأسترالي والائتلاف الحاكم، وبين حزب أمة واحدة والائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى منافسة بين أي ثلاثة من هذه الأحزاب ضد حزب الخضر وضد المستقلين ذوي التوجهات الفيروزية، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى مثل حزب كايترز الأسترالي. يأتي هذا في الوقت الذي منعت فيه بولين هانسن وسائل الإعلام بما فيها صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة الأسترالية وصحيفة دي أيج من تغطية فعالية يوم الاثنين الماضي، حيث سيتم الإعلان عن 8 مرشحين لانتخابات ولاية فيكتوريا في نوفمبر. كامبرا: علم في كامبرا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر قرارا عاجلا بإلزام جميع الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية بمنع ظهور الأسترالية بابرا أونيل، ومنع بث أو تداول أي محتوى خاص بهذه المرأة الأسترالية بعد اتهامها بالترويج لمزاعم طبية غير مثبتة علميا، من بينها ادعاء إمكانية علاج السرطان. وشمل القرار منع ظهور بابرا أونيل الأسترالية على جميع القنوات والمنصات الإعلامية، إلى جانب حظر بث أو إعادة بث أي محتوى مصور لها، وكذلك منع الترويج لأي فعاليات أو خدمات صحية أو دورات تدريبية تعتزم تقديمها داخل مصر. وأوضح المجلس إن القرار جاء استجابة لتوصية لجنة الشكاوى، وبعد مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر. وأكد المجلس إن بابرا أونيل الأسترالية غير مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو بجدول نقابة الأطباء، كما أنها لا تحمل أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية، وهو ما يجعل تقديمها لأي محتوى تشخيصي أو علاجي مخالفا للقانون المنظم لمزاولة مهنة الطب. وكانت نقابة أطباء مصر قد أعلنت تحركها لوقف دورة تدريبية كان من المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل تتولى تقديمها الأسترالية بابرا أونيل، بعد رصد حملة ترويج واسعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت النقابة أن أونيل غير مرخص لها بمزاولة مهنة الطب في مصر، كما أنها تخضع لحظر دائم في أستراليا بمنعها من تقديم أي خدمات أو استشارات أو محاضرات صحية، وذلك عقب تحقيق رسمي أجرته الجهات المختصة هناك. وأوضحت النقابة أن الأسترالية بابرا أونيل التي تقدم نفسها كخبيرة في التغذية والعلاج الطبيعي لا تحمل مؤهلا في التغذية العلاجية، واشتهرت عبر الإنترنت بالترويج لادعاءات تتعارض مع الأدلة العلمية، من أبرزها أنها تزعم أن السرطان عبارة عن فطر يمكن علاجه باستخدام بايكربونات الصوديوم الكربونات أو من خلال تعديل النظام الغذائي، كما سبق لها أن روجت لمزاعم أخرى تتعلق بالعلاجات الطبيعية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأوساط الطبية. سيدني بدأت يوم أمس المرحلة الأولى من برنامج نقل ودائع الإيجار التابع لحكومة ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في عدد من مناطق الولاية، بما يسمح للمستأجرين بنقل وديعة الإيجار رقميا من عقار إلى آخر عند الانتقال إلى منزل جديد. وتشمل المرحلة التجريبية الأولى مناطق حكومية محلية في باراماتا وبنريث بغرب سيدني، إضافة إلى مناطق على الساحل الأوسط للولاية. وبموجب النظام الجديد يستطيع المستأجرون في هذه المناطق نقل وديعة الإيجار الخاصة بهم إلكترونيا من العقار القديم إلى العقار الجديد، بدلا من دفع وديعة جديدة عند الانتقال. ومن المقرر أن يتوسع النظام تدريجيا ليصبح متاحا في جميع أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، ويفرض على المستأجرين رسم قدره $25 لتقديم طلب استخدام الخدمة الإلكترونية، والتي تشرف عليها هيئة فير تريدينغ في ولاية نيو ساوث ويلز. وقال وزير التنظيم والتجارة العادلة في الولاية إن النظام الجديد يمكن أن يوفر على المستأجرين ما يصل إلى $4,000 في كل مرة ينتقلون فيها إلى منزل جديد. وأشار إلى أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز أجرت عددا من التغييرات على قوانين الإيجارات، بما في ذلك حظر عمليات الإخلاء من دون إبداء أسباب، والحد من زيادات الإيجار إلى مرة واحدة سنويا، وحظر الرسوم المفروضة على عمليات التحقق من خلفيات المستأجرين، إضافة إلى ضمان وسائل مجانية لدفع الإيجار. كامبرا تلقت معظم الأسر الأسترالية بالفعل معلومات عبر البريد تتضمن إرشادات حول كيفية المشاركة في التعداد إلكترونيا باستخدام رقم تعداد خاص أو من خلال إعادة استمارة ورقية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي لمكتب الإحصاء الأسترالي. وأكدت الجهات المعنية إن المشاركة في التعداد لا تتطلب تقديم أي معلومات مالية، وإن مكتب الإحصاء الأسترالي وموظفي التعداد الرسميين لن يطلبوا أبدا السماح لهم بالوصول عن بعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص أو السماح لهم بدخول المنزل. وأكد مكتب الإحصاء الأسترالي أنه لن يطلب من المشاركين تفاصيل الحساب المصرفي أو معلومات بطاقة الائتمان أو أموالا أو تبرعات أو كلمات المرور الباسورد أو وثائق إثبات الهوية أو رقم الملف الضريبي تاكس فايل نمبر. وتنصح شركات الاتصالات السكان باتباع عدد من الخطوات لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال. إذا تلقيتم اتصالا من شخص يدعي أنه موظف في مكتب الإحصاء أو يعمل في التعداد، انهوا المكالمة فورا، وإذا كنتم بحاجة إلى المساعدة اتصلوا بمركز الاتصال الخاص بالتعداد 1-800-181-2227. ولا تردوا على الرسائل النصية التي تدعي أنها مرتبطة بالتعداد، ولا تضغطوا على أي روابط واردة فيها، ولا تسمحوا لأي شخص يدعي أنه موظف في التعداد بالدخول إلى منازلكم. وقال الرئيس التنفيذي المسؤول عن الإحصاء إن المحتالين يستغلون في كثير من الأحيان الأنشطة الرسمية مثل التعداد أو أعمال شركات الاتصالات في مناطق معينة لإضفاء صفة رسمية على عملياتهم الاحتيالية. وأضاف أن المحتالين قد يجرون مئات المكالمات أو يرسلون آلاف الرسائل المزيفة أو يطرقون أبواب السكان، ولا يحتاجون سوى إلى إقناع عدد قليل من الأشخاص حتى تصبح العملية مريحة بالنسبة إليهم. ودعا إلى توخي الحذر دائما من عمليات انتحال الصفة، وخصوصا خلال الفعاليات الرسمية مثل ليلة التعداد. وللمعلومات الرسمية حول التعداد أو الإحصاء استخدم القنوات التابعة لمكتب الإحصاء الأسترالي فقط، ولا تعتمد على الروابط أو أرقام الاتصال التي يرسلها إليك أشخاص مجهولون. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة نبدأ بها من تل أبيب. رجحت تقديرات أمنية في تل أبيب أن يكون ما قصده رئيس الوزراء المجرم نتنياهو من تنفيذ جيشه عملية نوعية في جنوب لبنان هو محاصرة مقاتلي حزب الله العالقين في الأنفاق المحفورة في مرتفعات علي الطاهر. ففي ضواحي منطقة النبطية في الجنوب اللبناني يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا عسكريا مطلقا منذ احتل هذه المنطقة قبل شهور، ويستهدف فيها مجمعا محصنا من الأنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر. ادعت إسرائيل إنه بمنزلة مدينة أنفاق ضخمة بناها الحرس الثوري الإيراني وتم استخدامها مقرا رئيسيا لقوات بدر والتي تعتبر كوماندوس حزب الله النخبوي. وفي بداية الاحتلال ذكرت إسرائيل إنها تحاصر نحو 40 مقاتلا من الحزب والحرس الثوري داخل هذه المنشأة العسكرية وشبكة الأنفاق التي تتشعب منها عبر إحكام الحصار على 8 مداخل إلى المرتفعات ومخارج منها، ووضعت شرطا لفك الحصار أن يستسلم المقاتلون جميعا أو تقوم بقتلهم كلهم. وقد حاول الوفد اللبناني الرسمي المفاوض في واشنطن ثم في روما التوصل إلى صيغة أخرى مع إسرائيل تتيح الإفراج عنهم كبادرة حسن نية يمكنها أن تخفف من معارضة حزب الله للمفاوضات. وطالب الوفد اللبناني في كل جلسة مفاوضات بأن تكون هذه المنطقة هي المنطقة التجريبية لسيطرة الجيش اللبناني، مع أن الجيش الإسرائيلي لا يحتلها بالكامل ويفرض الحصار عليها من خلال قواته القريبة منها والمطلة عليها، إلا أن الإسرائيليين رفضوا ذلك بكل شدة. وفي المقابل قامت خلايا عديدة لحزب الله بتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية المحتلة، وتمكنت من إيقاع إصابات في عناصرها وآلياتها، فزاد تمسك الجيش الإسرائيلي بها. وبحسب مصادر وتسريبات حاول الجيش الإسرائيلي استخدام أساليب وتقنيات حديثة شملت إغراءات واستفزازات ومضايقات عدة لجعل المقاتلين يخرجون ويستسلمون أو يهربون ويقتلون، ومن بينها إدخال روبوتات مسيرة متطورة وضخ الغاز داخل الأنفاق وإحداث ضجيج لساعات طويلة، إضافة لمنع أي صلة لهم مع الخارج. وكذلك أقام الاحتلال زنار من نار حول المجمع بواسطة القصف المدفعي والجوي المستمر لقطع أي خطوط إمداد أو هروب. وبشكل مفاجئ صار الإسرائيليون يتحدثون في الأيام الأخيرة عن وجود 15 عنصرا فقط من حزب الله داخل الأنفاق وليس 40 عنصرا كما زعموا من قبل. وأثار هذا تساؤلات حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي أعطى في البداية تقديرات خاطئة أو أن عملية الاحتلال نجحت في قتل عدد كبير منهم. وقد زادت هذه التساؤلات إلحاحا مع إعلان نتنياهو في مستهل جلسة حكومته يوم الأحد إن إسرائيل في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. وأضاف نتنياهو في الفترة الأخيرة تحركت إسرائيل بقوة في لبنان وقضت على إرهابيين بمن فيهم الذين كانوا على مرتفعات علي الطاهر. وبسرعة اختصر هذه الخطوة بتصريحات غامضة وغير واضحة بدلا من وصف الإنجازات التي تفاخر بها، فاكتفى قائلا لا يمكننا الخوض في التفاصيل، نحن في ذروة عملية مهمة جدا ونعمل بكل جدية وبحكمة للقضاء على التهديدات. ويعتقد مراسلون عسكريون إن القصد هو عمليات الجيش الإسرائيلي الجراحية في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. دمشق. شهدت محافظة الحسكة شمال شرق سوريا توترا قامت خلاله عناصر من الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني
بالهجوم على مقرات حكومية في مدينة الحسكة والعشائر العربية تعلن الاستنفار. وقال مصدر في محافظة الحسك إن مشاجرة وقعت في مدينة رأس العين بين عائلات كردية مهجرة عائدة إلى المدينة وبين بعض السكان هناك. وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض مشاجرة في مدينة رأس العين، وإن العائلات التي عادت لم تنسق مع مديرية المنطقة ومع الجهات الرسمية هناك. واستنكر المصدر قيام عناصر الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني بالهجوم على مقر الأمن العام في مدينة الحسكة وإنزال العلم السوري والدعس عليه بأقدامهم، ما شكل حالة من الاحتقان في عموم مناطق الحسكة. إلى ذلك أعلنت القبائل والعشائر العربية في الحسكة النفير العام. وقال أحد شيوخ قبيلة الجبور العربية إن ما يقوم به عناصر الشبيبة الثورية هو تجاوز خطير عندما يدعو أحد قادتهم بالصوت والصورة للهجوم على حي غويران في مدينة الحسكة، ونعلم أنه يريد أن يكون هناك اقتتال عربي كردي. وأكد الشيخ إن العشائر أعلنت النفير العام في كل محافظة الحسكة ليس للهجوم على أحد، ولكن ردا على أي اعتداء يقوم به الأكراد أو غيرهم. وما حصل من اعتداء على مقر الأمن العام الحكومة تعالجه، ومن قام بالهجوم من قيادات وعناصر صورهم أو صورهم موثقة خلال الهجوم. من جانبه أدان قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبد الاعتداء الذي تعرضت له العائلات الكردية في مدينة رأس العين. وقال عبدي في منشور له عبر منصة أكس إننا ندين الاعتداء الذي تعرضت له العائلات الكردية المهجرة أثناء عودتها إلى سري كانيه رأس العين، والتي تمت بالتنسيق مع الدولة السورية. إننا نتفهم ردود الفعل الغاضبة في الشارع الكردي إذا هذا الاعتداء، وفي الوقت نفسه ندعو أهلنا إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي عملية غير مسؤولة والحفاظ على مؤسساتنا المدنية والأمنية. وتابع قائلا نؤكد أننا نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية المدنيين المهجرين العائدين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الاعتداء، بما يضمن حقوق الجميع ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها. لبنان. أثارت خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة أكس أثارت جدلا واسعا بعدما أدرجت أجزاء من جنوب لبنان ضمن المساحة المرسومة لدولة إسرائيل في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة. وجاء نشر الخريطة عبر حسابات من بينها حساب للخارجية الإسرائيلية وأخرى على غرار إسرائيل بالعربية وقف معنا، ضمن منشور إحصائي يقارن معدلات سوء التغذية في الشرق الأوسط في محاولة إسرائيلية لتكذيب تقارير المجاعة في قطاع غزة. ولاحقا حذفت حسابات الخارجية التغريدة التي تضمنت الخريطة دون نشر أي اعتذار أو توضيح رسمي يكشف ملابسات الأمر الواقع. ومع ذلك أبقى حساب حكومي آخر على الخريطة في الوقت الذي اشتعلت فيه ردود الفعل والتنديد السياسي والشعبي في لبنان. وفي أول رد فعل رسمي أصدر حزب الله بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه إن نشر الخريطة يؤكد بما لا يقبل الشك حقيقة الأتماع الإسرائيلية في لبنان وأرضه وثرواته، مشيرا إلى أن دخول الاحتلال في مفاوضات مباشرة مع السلطة اللبنانية ليس سوى محاولة لفرض وقائع جديدة. وحمل الحزب السلطة اللبنانية المسؤولية الكاملة بسبب ما وصفه بمسار التنازلات والمفاوضات المذلة
مطالبا إياها بإجراء مراجعة شاملة والدعوة لجلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى لرفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لمواجهة هذا التطور الخطير الذي يستهدف لبنان بأكمله. وعلى الصعيد البرلماني أدان النائب ملحم خلف هذه الخطوة معتبرا إياها اعتداء ممنهجا لمحاولة فرض أمر واقع احتلالي، وذلك بعد جولة ميدانية له عاين خلالها الدمار في بلدات برعشيت وصفد وصفد البطيخ وتبنين. وشدد خلف على أن صدور الخريطة عن منبر دبلوماسي رسمي ليس خطأ تقنيا، بل يحمل دلالة سياسية خطيرة تتزامن مع التدمير الميداني واقتلاع أشجار الزيتون، مطالبا الدولة اللبنانية بالتحرك الفوري لدى الأمم المتحدة لانتزاع إقرار رسمي ببطلان الخريطة، وداعيا قوات اليونيفيل لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، ومؤكدا أن سيادة لبنان ليست موضع تفاوض. وترافق هذا الغضب السياسي مع استياء شعبي وإعلامي واسع، حيث انتقد مدونون وناشطون بشدة الصمت الرسمي اللبناني تجاه هذه الحادثة الخطيرة، مستنكرين غياب الموقف الحازم من وزارة الخارجية اللبنانية تجاه التعدي على هوية الجنوب اللبناني، مؤكدين أن الأرض لا تستعاد بالاستجداء والسيادة لا تحمى بالصمت. وفي السياق ذاته استنكرت حسابات أخرى مرور 24 ساعة على الحادثة دون أي تحرك أو تعليق يذكر من قبل السلطات اللبنانية المعنية. وكشف تحقيق سابق لوحدة المصادر المفتوحة إن عمليات التدمير والنشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان تجاوزت مساحة السيطرة المعلنة والبالغة 570 كيلومترا مربعا عقب اتفاق إبريل نيسان. وأثبتت صور الأقمار الصناعية امتداد أعمال النسف لتشمل بلدات خارج النطاق الإسرائيلي المحدد مثل زوتر الشرقية، مما يؤكد ميدانيا إن الخرائط الرسمية لا تعكس حقيقة التوغل والتدمير المستمر على الأرض. إدلب. نفذ سلاح الطيران السوري طلعات تدريبية اعتيادية في سماء مدينتي حلب وإدلب، وهو تحليق طبيعي روتيني للقوات الجوية السورية في سماء بلادها، غير أن هذا الصوت لم يمر كحدث عادي في أذهان السكان، بل فتح جراحا غائرة وأيقظ ذاكرة مثقلة بالخوف والصدمات والتي ارتبطت طوال سنوات بالقصف الروسي ونظام الرئيس السوري المخلوع الأسد. بإنذارات الموت والدمار خلال سنوات الثورة السورية ضد نظام الأسد، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا التقطته كاميرات مراقبة في مدينة إدلب يوثق لحظة الذعر التي تملكت أطفالا وشبانا فور سماعهم هدير الطائرة في سماء إدلب، حيث سارعوا غريزيا وبسلوك لا إرادي إلى الهرب والاختباء في مشهد اختصرت فيه ثواني معدودة سنين طويلة من القصف والتهجير تحت بطش النظام الأسدي المخلوع. وتعليقا على المقطع أكد مواطنون وناشطون إن تغير الأجواء السياسية والميدانية في سوريا الجديدة لا يعني زوال أثر الصدمة النفسية فورا، مشيرين إلى أنه في مناطق الشمال السوري التي استهدفت لسنوات طويلة كانت سرعة الركض نحو الملاجئ مسألة حياة أو موت، لذلك حين دوى الصوت في سماء اليوم سبقت الذاكرة الحقيقية وإنقاذ الناس والأطفال لغذيرة الخوف والتي تشكلت لديهم على مدى سنوات من القصف بمختلف أنواع الأسلحة. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أمس إنه سيطالب إيران بتعويضات عن خسائر قال إنها تسببت بها
في إطار أي مفاوضات مستقبلا، ردا على مطالبة طهران بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال هذه الحرب. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال إن على إيران دفع تعويضات لعائلات مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلتهم على مدار السنوات الخمسين، فضلا عن 52,000 شخص قال إنهم قتلوا خلال أشهر الحرب الخمسة الماضية. وأضاف الرئيس الأمريكي إن إيران تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب الجارية من 28 من فبراير شباط الماضي، مستدركا بالقول رغم أن هذا الأمر لم يطرح مطلقا في أي من مفاوضاتنا أو اجتماعاتنا. وأوضح أنه أصدر تعليماته إلى ممثلي بلاده بطرح مسألة التعويضات بشكل حازم في أي مفاوضات مستقبلية. وفي منشور لاحق مرتبط بالمفاوضات مع إيران قال ترامب ينبغي تحميل إيران مسؤولية الأضرار والوفيات التي تسببت بها لشعوب لبنان وسوريا واليمن وغزة. وكان محمد باقر ذو القدر مستشار المرشد الأعلى مجتبى خمانيئي أعلن شروطا مسبقة صارمة لإعادة فتح هرمز تضمن إنهاء الحرب بالكامل في المنطقة ورفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية وإلغاء العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ودفع تعويضات الحرب، مؤكدا أن المجلس لن يقدم أي تنازل. دمشق. في تحول محوري يشهده القطاع الزراعي السوري لأول مرة منذ سنوات، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي خلال موسم هذا العام عقب تجاوز كميات القمح المسلمة في مراكز الاستلام المعتمدة لكافة الاحتياجات السنوية للبلاد. وبلغ إجمالي كمية القمح الوارد نحو 2,700,000 طن في مقابل احتياجات سنوية معتمدة تصل إلى 2,550,000 طن، مما أثمر فائضا بالقمح يقدر ب 150,000 طن ينقل البلاد من مربع الضائقة الاقتصادية والاعتماد على الاستيراد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وسجل هذا الموسم بفضل الله تعالى قفزة قياسية مقارنة بموسم عام الماضي الذي لم يتجاوز إجماله 934,000 طن، ويعود هذا التحسن الاستثنائي إلى غزارة الأمطار التي شهدتها سوريا. وأفاد مراسلون من محافظة الحسكة بأن منطقة الجزيرة السورية استعادت موقعها كسلة غذاء رئيسية، حيث تصدرت الحسكة خارطة الإنتاج بمليون ومئتين ألف طن، أي ما يعادل 37% من الإجمالي، تلتها محافظة الرقة ثم حلب. وأوضح المراسلون من أمام صومعة كبكبة أو كبكة بريف القامشلي الغربي إن الصوامع والمطاحن في المنطقة وبلدات أخرى مثل اليعربية والدرباسية امتلأت بالطحين بالكامل، مما دفع المؤسسة العامة للمطاحين والحبوب لتسويق الكميات الزائدة ونقلها لتدعيم احتياجات المحافظات الأخرى كدمشق وريفها بالإضافة إلى حمص. ورغم هذه الوفرة الكبيرة في المخزون واكتفاء الصوامع، أشار المراسلون إلى مفارقة ميدانية تتمثل في استمرار رداءة جودة الخبز في أفران سوريا. وكشف معاون وزير الزراعة السوري لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود إن إجمالي الإنتاج الكلي للبلاد تجاوز 3,500,000 طن عند احتساب الاحتياجات الشاملة للطحين وصناعات المعكرونة والبرغل والفريك. إن المساحة المزروعة بلغت نحو 1,400,000 هكتار، مشيرا إلى أنها توزعت بين 650,000 هكتار مروية و 850,000 هكتار بعلية، أي تسقى من مياه الأمطار. غزة.
شدد مسؤول في مجلس السلام بشأن قطاع غزة أمس على أن الخطة المتعلقة بالقطاع لا تزال سارية وفعالة إلى حد كبير وفق وكالة رويترز، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم نتنياهو رفضها. وبحسب الوكالة فقد أوضح المسؤول إن خريطة الطريق الخاصة بغزة هي بين مجلس السلام وحركة حماس، مضيفا أن المناقشات متواصلة مع إسرائيل. وقال المسؤول إنه ليس مطلوبا من إسرائيل اتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة، وتستند العملية إلى تنفيذ وتحقيق على الأرض. وقد صمم الإطار بحيث لا تنتقل كل مرحلة إلى التالية إلا بعد الوفاء بالالتزامات المطلوبة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم رفض الخطة التي تتضمن 15 بندا والتي أقرها مجلس السلام ووافقت عليها حماس، متمسكا بشرط إجرامي وهو نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وعقب إعلان المجرم نتنياهو أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودعت حماس الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق والحيلولة دون وقوع خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تفويض اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الحركة إنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه ومصالحه الوطنية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينز تاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة اخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: اني اجي انا اوصلك للسلطه وامكن يعني ملكك، واخر شيء تيجي تكافئني انك انت تقتلني.
1: هذه من طبائع الحكم،
0: هو التخلص من اقرب المقربين،
1: ان اللي حواليه دول شايفين نفسهم شركاء مش شايفين نفسهم اتباع.
0: ابو مسلم لم يطالب بالخلافه ولا
1: لا؟ مفيش حاجه اسمها يطالب بالخلافه ولا لا يتطلع اليها. ابو مسلم مولى،
0: يعني انا بديش اطلبها، بس انتوا افهموا انه لازم تنصبوني لانه انا اللي تعبت.
1: ايه رايك بقى في عبد الله بن علي ده؟
0: حس حاله برا اللعبه.
1: برا اللعبه خالص.
0: البعد الحضاري في الدوله العباسيه كان حاضرا متميزا.
1: ولد ورنت يقول انه هارون الرشيد اجتمع في حاشيته من ذوي العقول والعلم ما لم يجتمع لاحد غيره.
0: دائما المسلمين هؤلاء يا اخي سبحان الله عبر التاريخ دائما وين ما دعسوا عملوا حياه، عملوا حضاره.
1: لا شك انه الدوله العباسيه من جهه انها ذروه العالم الاسلامي حضاريا قد كانت كذلك.
0: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة 100 سؤال في التاريخ. هذه السلسلة التي من خلالها نجيب عن الأسئلة الملحة التي يتعرض لها تاريخنا الإسلامي العريض الكبير. أين وصلنا؟ وصلنا للمحور السادس، الدولة العباسية. نحن الآن في حضرة الدولة العباسية. أستاذ محمد نرحب بكم، الضيف الدائم لهذه السلسلة.
1: حياكم الله يا أبو الحارث.
0: وصلنا إلى الحلقة 28 وعند سؤال 52 تحديدا. السؤال 52 أستاذ محمد يقول، كونه طبعا الحلقة السابقة يعني استعرضنا من هم العباسيين، لماذا ثاروا على الأمويين، أين كانت ثورتهم، لماذا اختاروا خراسان، لماذا كان العراق مركزهم، ومجموعة كبيرة من التفاصيل. من الجيد تروح وتشوف الحلقة السابقة أخي أختي أينما كنتم. كونه فتحنا الآن وصار عندنا في التاريخ شيء اسمه الدولة العباسية أستاذ محمد، السؤال 52 يقول، هل من الممكن أن ترسم لنا يعني خارطة الطريق هيك مبسطة واضحة لي يعني تاريخ الدولة العباسية، كون الدولة العباسية هي من أطول الدول الإسلامية التي ظهرت على رقعة الجغرافيا الإسلامية؟
1: صحيح.
0: عمرا، وبالتالي مراحلهم بتحسها شوية هيك كثيرة ومتشابكة تحتاج لتبسيط يعني مشان نفهم.
1: أيوة صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤال في محله، وفعلا هي الدولة العباسية هي أطول الدول الإسلامية عمرا، لأن هي عمرها الحقيقي 8 قرون. يعني احنا قلنا انها بدأت سنة 132 للهجرة، 132 للهجرة. طيب فمتى انتهت؟ انتهت رسميا سنة 923 للهجرة.
0: حتى وان كان خليفة صوري.
1: حتى وان كان الخليفة صوري. لكن احنا الخلافات كما ذكرنا قبل ذلك، الخلافات الكبرى في الاسلام يعني الدول الجامعة، الدول التي اعترف لها اغلب المسلمين بالخلافة 3، الامويين والعباسيين والعثمانيين. الامويين عاشوا اقل من 100 سنة. تمام، عاشوا من سنة 41 إلى 132، يعني 91 سنة. العباسيين بقى ظلت الأمة تعترف لهم بالخلافة، إن الخلافة عند الخليفة العباسي من 132 للهجرة إلى 923 للهجرة. صحيح حصل بعض الدول في النص كده ادعت الخلافة وخاطبها قومها، الناس اللي تحت سلطتها خاطبوا أميرها أو سلطانها أو ملكها بالخلافة، لكن دي كانت إيه، فترات بسيطة كده، زي الدولة العبيدية الفاطمية خدت 200 سنة وشوية، 250 أو 230 على حسب ما أنت إيه قاعد فين فبتشوفها خدت كم سنة، أو الدولة الموحدية، أو فترة 50 سنة في الأندلس اللي هي الخلافة الأندلسية أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر وبعدين ابنه هشام أيام الدولة العامرية. وبعد ذلك لا، ما فيش غير الدولة العباسية. وبعد أن انتهت الدولة العباسية على يد العثمانيين، لما العثمانيين سيطروا على الشام ومصر والحجاز، صار يخاطب السلطان العثماني بلقب الخلافة. تمام، بعد بقى سنة 923 إلى أن سقطت الخلافة قبل 101 سنة دلوقتي يعني. تمام، فالدولة العباسية نعم هي أطول الفترات، يعني أطول الخلافات عمرا وزمنا. ولذلك طيب من المفيد التقسيم، بس أنا عايز أقول ملحوظة قبل التقسيم.
0: ماشي
1: تمام. يعني قصدي هحاول أقول لك هي ليه أطول الفترات. احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن العبقرية التنظيمية اللي عند محمد بن علي العباسي. طيب من الحاجات اللي ما قلناهاش وده مكانها بقى ان احنا نقوله دلوقتي، انه محمد بن علي العباسي كان احد استفاداته من التجربة الأموية ان الأمويين بناؤهم وقاعدتهم وشوكتهم دولتهم دولة عربية، يعني رجالهم هم العرب القبائل العربية، والدولة الأموية كانت قائمة طالما التوازن اللي هي عاملاه بين القبائل العربية قائم. وبعدين الانهيار الأموي حصل لما اختل هذا التوازن، بقت الخلافة مع القبائل اليمانية ضد القيسية، وبعد كده مع القبائل القيسية ضد اليمانية. فمحمد بن علي العباسي ثم ابنه إبراهيم بعد ذلك ابتكروا شيئا جديدا. هذا الشيء الجديد كانت من مزاياه إطالة عمر الدولة العباسية. إيه هو الشيء الجديد ده؟ أن تكون دولتهم ورجال دولتهم معتمدين على العجم وليسوا على العرب. تمام؟ فلذلك هتلاقي عماد الدولة العباسية، عماد الدولة العباسية في سائر الفترات لم يكونوا من العرب. صحيح فيهم شخصيات عربية، وصحيح فيهم نخب عربية، وفي وزراء عرب، لكن العماد، فهتلاقيهم مثلا في الفترة الأولى من الفرس، رجال من الفرس، وبعد كده نخبة من العسكر الأتراك، وبعد كده نخبة من البويهيين اللي هم الديالمة يعني وزيديين، وبعد كده في سلاجقة، وبعد كده في مماليك. كل دول مهما ظلموا الخليفة، ومهما خلوه خليفة صوري، ومهما دخلوا على خط السياسة فقتلوه، أو أتوا بخليفة غيره، لا يجرؤون على أن ينزعوا الخلافة من الدولة العباسية. يبقى هو صحيح ملك وسلطان ماسك كل الأمور ويسير كل الأمور والخليفة صوري، بس هو إيه؟ يعترف له بالخلافة ولا يجرؤ على مقام الخلافة. حتى لو قتل خليفة عباسي يروح يجيب إيه؟ أخوه أو ابنه خليفة عباسي تاني. فلذلك طال عمر الدولة العباسية، وإن يكن الفترة التي كان فيها العباسيون خلفاء على الحقيقة كانت فترة 115 سنة الأولى، لكن ظل الخلفاء العباسيين قدامهم في أكثر من مرة فرص أن يستعيدوا قوتهم. يعني لما يضعف الملوك المهيمنين على الخلفاء، هنا بيبقى الخليفة العباسي عنده فرصة أنه إيه؟ يقوى ويظهر ويبرز مرة أخرى، أو أنه يروح يستدعي آخرين يخلصوه من الذين غلبوا عليه. أو ولذلك مثلا قبيل الاجتياح التتاري كان في عندنا بعض الخلفاء الذين يعني كان عندهم قدر من القوة والاستقلال، وأعادوا مقام الخلافة وهيبة الخلافة، سواء في عصر النفوذ التركي، أو في عصر النفوذ البويهي بعد شوية، أو في عصر آخر السلاجقة، أو حتى في عصر المماليك بعد ذلك. فبالتالي كان هذا هو السبب. أنت عندك حكم من العجم، والعجم غير يعني لا يطمحون إلى منصب الخلافة، فظل الخليفة العباسي موجودا، وظلت الخلافة العباسية هي الخلافة الرسمية.
0: وهذا إشي إيجابي ولا سلبي أستاذ محمد؟
1: فيه الجانب الإيجابي وفيه الجانب السلبي. يعني أنت دلوقتي تخيل معايا أنه الخلافة العباسية الرسمية انتهت بعد 100 سنة، اللي هو بعد عصر القوة. لا ريب ولا شك في أنه كانت هتبقى هناك كثير من الحروب والنزاعات والشخصيات المتطلعة لأن تجدد الخلافة، مؤكد. فحقيقة كون أن في خليفة عباسي يلتف حوله الناس، أو حتى يعطونه هذه السيادة الرمزية، لا ريب أنه مما وفر كثيرا من المشكلات، لا ريب. لكن طبعا فيه الجانب السلبي، وهو أن الخليفة ما كانش خليفة حقيقي، كان خليفة صوريا، وأن هذا موضع الضعف لدى الخليفة أثار حوله معارك الأقوياء، فبقى عندنا إيه؟ حالة من حالات الغلبة والهيمنة على الدولة العباسية وعلى الخلافة. وأيضا موطن الخلافة الضعيف هذا جعل عددا من الناس يطمحوا إلى نزع الخلافة من العباسيين، زي ما عمل الفاطميين العبيدين، وزي ما عمل الدولة الموحدين اللي هي أنشأها المهدي بن تومرت في المغرب، وزي ما يعني طمح إليها أيضا عبد الرحمن الناصر في الأندلس، وبعدين أخذوها العثمانيين. ففيها يعني كأي ظاهرة إنسانية لها جانبها المشرق ولها جانبها السلبي.
0: لكن طيب يمكن عبد الرحمن الناصر يعني أعلن الخلافة نكاية بالفاطميين حتى لا تكون بيد الشيعة يعني يمكن.
1: ما هو أعلن الخلافة نكاية بالفاطميين وفي ظل ضعف الخليفة العباسي. قال لك الخليفة العباسي
0: في سبب يعني.
1: قال لك الخليفة العباسي ده بلغ من الضعف وغلبة الأقوام عليه أنه لا يستطيع أن يقوم الحكم ولا أن يجمع الناس تحته. فبالتالي الخليفة القوي الموجود الآن هو هذا المنسوب إلى الفاطميين، فبالتالي أنا أحق بها. تمام. وعلشان كده فاكر أنت المعز لدين الله الفاطمي لما أرسل للحكم المستنصر يهجوه، فالحكم المستنصر رد عليه بكلمتين ثلاثة كانت أشد ما وصلت إلى المعز العبيدي. قال له إيه؟ قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لهجوناك. اللي هو أنت مين؟ يعني في الآخرة يعني الحكم المستنصر ده يقدر يقول أنا الحكم ابن عبد الرحمن ويصل بنسبه إلى بني عبد الشمس وبني عبد مناف يعني ملوك الأندلس. لكن أنت بقى أنت أيها الخليفة العبيد أنت مين؟ أنت مشكوك في نسبك أصلا. حتى المؤرخ يقول فكان أشد ما نزل به.
0: نعم.
1: طيب فبالتالي علشان كده 800، طب 800 سنة دول مشوا ازاي بقى؟ 800 سنة عادة
0: بس قبل ما نتجاوزها، لأنه في ناس شوية حيقول لك لا لا لا لحظة، 800 طلعتوا لنا ب 800 سنة. احنا اللي بنعرفه يعني أحسن إشي بنعرفه عن الدولة العباسية عمرها 500-525 سنة، يعني هذا كبيرها آخرها يعني.
1: كويس جميل.
0: ليش هيك يعني طولتها يا أستاذ وعملت منها 800 قرون؟
1: طب كويس ماشي. دلوقتي أنا كنت بقول إنه ال 800 سنة دول هو الخليفة العباسي هو الذي كانت تنظر إليه الأمة باعتباره الخليفة حتى لو كان صوريا. طيب إمتى الخليفة العباسي ده انتهى؟ انتهى على يد العثمانيين سنة 923 هجرية. انتهى على يد العثمانيين. الأخ اللي بيقول إنه فعلا حكم الدولة هي 500 سنة مش أكتر، ده بيقف بالتاريخ عند اجتياح المغول لبغداد وإسقاط الخلافة العباسية. يعني إسقاط الخلافة العباسية في بغداد صحيح لحظة فاصلة، بس ما ننساش أن الخلافة العباسية انتقل خليفتها إلى القاهرة. يعني المماليك الذين كانوا يسيطرون على مصر والشام، مين المماليك دول؟ ناس من الشراكسة من الأتراك، وكانوا مماليك عبيد يعني، فبالتأكيد هم مش هيحكموا بأنفسهم. فمن أين استمدوا شرعية الحكم لما جاءوا بخليفة من بني العباس وجعلوه خليفة في القاهرة؟ فكان في خليفة عباسي مكمل صحيح صوري، صحيح لا يدخل يعني على خط الحكم، لكن موجود له مقامه يزار. ولا يعد السلطان المملوكي سلطانا إلا إذا خرج مرسوم تنصيبه من الخليفة. ولما اثنين مماليك يتخنقوا أو يتنازعوا قد ينحاز الخليفة إلى أحدهم فيثبته. يعني فلذلك الخلافة العباسية كمسمى وصلت إلى العثمانيين، لكن كها كانت في القاهرة بعد أن سقطت من بغداد.
0: طيب هذا توضيح.
1: فاللي عايز يقول يعني أو اللي بيقول إنه عمر الخلافة العباسية 500 سنة، ده واقف عند لحظة سقوط بغداد ويتجنب أو يعني ينسى أو يغفل عن بقية الفترة.
0: عظيم.
1: طيب يبقى دلوقتي أنا هبدأ بالتقسيم بتاع
0: المحقب الآن العباسية.
1: يبقى أولا عندنا فترة في بغداد وفترة في القاهرة. أنا يعني إيه هدخل من السؤال بتاعك، عندنا فترة في بغداد وفترة في القاهرة. الفترة اللي في بغداد دي أو في العراق تبدأ من 132 هجرية إلى 656 هجرية، اللي هو اجتياح المغول لبغداد وإسقاط الخلافة العباسية. يبقى دي كده 500 سنة. الحقبة الثانية من 658 أو 659، سيبك من التفصيل الصغيرة دي، إلى 923 لما العثمانيين سيطروا على الشام ومصر وأخذوا الخليفة العباسي معهم وبعدين نصبوا أنفسهم خلفاء. يبقى دي كده حقبتين كبيرتين، الخلافة العباسية في بغداد في العراق، والخلافة العباسية فين؟ في مصر. طيب نروح للجزء الكبير بتاع الايه؟ العراق، اللي هو 500 سنة دول. 500 سنة دول عادة المؤرخين بيسموها كده ايه؟ العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني. العصر العباسي الأول يقصدون به الفترة القوية، الفترة الذهبية، الفترة اللي كان فيها الخلفاء العباسيون أقوياء.
0: اللي هي تبدأ من عند مين وتنتهي عند مين؟
1: تبدأ من 132 هجرية عند أبو العباس السفاح وتنتهي عند، وهنا بقى في خلاف كده بين المؤرخين، تنتهي عند المتوكل على الله أو أخوه الذي قبله اللي هو الواثق.
0: أها. تمام. ليس عند هارون.
1: لا لا لا لا لا بعد هارون. ده بعد هارون وبعد الأمين وبعد المأمون وبعد المعتصم وبعد الواثق. الواثق ده بقى هو النهاية أو المتوكل. أنا ممن يميلون إلى إنه المتوكل يذهب إلى يعني موجود في عصر الأقوياء. تمام. دي كانت من إمتى لإمتى؟ كانت من 132 لغاية 247 للهجرة، حوالي 115 سنة.
0: نعم.
1: خلاص. طيب من 247 إلى اجتياح المغول لبغداد عندنا هنا إيه؟ ثلاث أقسام. قسم سيطر فيه على الخلافة العسكر الأتراك، عندنا طبقة عسكرية تركية بلغت قوة وسيطرت على الخلافة، دي بيسموها عصر النفوذ التركي. طبعا كل ده اسمه العصر العباسي الثاني. أنا دلوقتي بندخل في العصر العباسي الثاني. طب بص سمحني عشان برضو المشاهد متلخبطش معي، احنا دلوقتي قسمنا القصة كلها قسمين كبيرين. ماشي. قسم العراق 500 سنة تقريبا ومصر. من 132 إلى 656، وقسم مصر سيبنا دلوقتي من قسم مصر ومسكنا في قسم العراق. قسم العراق ده العصر الذهبي فيه 115 سنة اللي هو العصر العباسي الأول أو عصر العباسيون الأقوياء.
0: ماشي.